0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم افلام على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عضو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رقم.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
5: يا حبيبتي ذاكري
6: اتعبي.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: يا صباح الهنا

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم مصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة واسبوع جديد بنبتدي معاكم ومن عيش صباحك هنكون معاكم ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. يوسف التهامي وفانا إمام. ويوسف نورنا وشرفنا ورجع مكانه تاني. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة.
2: صباح الفل.
1: صباح الفل.
2: أخبارك إيه؟
1: من غيرك ولا حاجة.
2: صباح الفل يا جماعة وأخباركم إيه؟ ووحشني جدا جدا جدا وسامحوني على التغيب الفترة اللي فاتت دي. فترة كانت كبيرة عليا وفترة كانت صعبة وطويلة والله لظروف خارج إرادتي تماما. فبعتذر لكم جدا جدا وإن شاء الله نرجع تاني نعيش صباحنا كل يوم مع بعض من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح مع فانا ويوسف زي ما تعودتوا. بعتذر مرة كمان. فترة كانت بالنسبة لي مفاجأة ما كنتش عامل حسابي اني هغيب الفترة دي كلها ولكن ربنا أراد ان تكون الفترة يعني ده اللي ربنا قدره. فيعني الحمد لله وان شاء الله نرجع تاني كده مع بعض نصحصح ونفوق مع بعضينا. يعني
1: الناس هتحتفل بيك النهاردة برجوعك والله العظيم. والله يا جماعة قدامكم اهو كلكم كنت بقول له بوصل له كل الرسائل وبقول له كل حاجة وهو عارف والله هو عارف. طيب نفكركم بأرقام تليفوناتنا 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835022. عندنا شوية أخبار لذيذة كده ممكن نبدأ معاكم بيها إن شاء الله. نعمل إيه؟ عايز نقول درجات الحرارة؟
2: يلا بينا.
1: يلا بينا نقول درجات الحرارة. ماشي ثانية واحدة. ثانية واحدة هقول درجات الحرارة حالا. معلش بس في ديلي. طيب يا جماعة درجات الحرارة في القاهرة العظمى هتكون 35 والصغرى 23 درجة. اسكندرية العظمى هتكون 31 الصغرى 22 درجة. مطروح العظمى 30 والصغرى 21. سوهاج العظمى 37 الصغرى 25. قنا العظمى 38 الصغرى 26. أما أسوان فالعظمى 39 والصغرى 27 درجة.
2: طيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتقول إن يوم الأحد هيشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة على معظم مناطق الجمهورية ويسود طقس مائل للحرارة راتب في الصباح الباكر حر راتب نهارا مائل للحرارة راتب ليلا على أغلب الأنحاء وهيكون في نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.
1: طيب لسه مكملين معاكم يا جماعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه عندنا شوية أخبار وهنقرأ كل المسجز بتاعتكم. نسمع فيروز ونرجع نكمل معاكم على طول. صباحكم زي الفل.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يصون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستقبل. الرقم الضريبي 312-515-154.
4: إطارات لينجلونج، اختيار الأفضل، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
5: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: ميرسي جدا، وبعتذر مرة تانية وتالتة وعشرة والله على التغيب ده كله، بس والله صدقوني هي كانت ظروف خارج إرادتي تماما. يعني من الحاجات اللي الفترة اللي فاتت، يعني أنا تعرضت لظروف، مش طبعا طول عمري مقتنع إن مذيع الراديو دايما محتاج دايما إن هو يكون موده على طول اون زي ما بنقول كده، والمستمع ملوش ذنب خالص يبقى حاسس دايما بالمشاكل اللي عنده. وساعات بنشارك او على طول بنشارك حضراتكم كل حاجه بتحصل في حياتنا، كل حاجه بنمر فيها، لان دايما اقول لكم ان اللي بينا اكبر من مجرد برنامج. يعني احنا بنبقى عيله كبيره ودايما عايشين مع بعض كل يوم، احنا بنتقابل 5 ايام في الاسبوع، الساعتين بتوع الصبح كل يوم في مشواركم وانتم رايحين الشغل، بنبقى احنا الشخص دايما اللي قاعد جنبكم في العربية. يعني فدايما بقعد اقول للمستمع ملوش ذنب ان هو يحس بان المذيع ده ابنه تعبان، حد صاحي الصبح مثلا موده مش حلو بتاع، فاحنا لازم دايما نجيب مشاكلنا او دايما احزاننا او حواراتنا دايما نحطها على جنب ونخش الاستوديو، بيبقوا ساعتين بجد بنحاول على قد ما نقدر زي ما بنحاول نهون عليكم الساعتين دول، احنا كمان بنستمد الطاقة دي دايما من وده حقيقي والله، مش كلام معلب ولا هو كلام، يعني بالعكس انتوا عارفين كده انا يعني اللي بيطلع مني على طول، بس
1: ربنا يستر، يعني اللي بيطلع منه وربنا يستر.
0: الفترة اللي فاتت دي يعني انا شفت الصراحة كم رسائل وكم دعم وكم حب وحاجات والله الواحد ما كانش متخيلها، فانا بشكركم جدا جدا، وحتى الناس اللي ممكن ما تكونش ظهرت بس عندها الشعور ده والله بيبقى دايما واصل يعني، فبشكر حضراتكم جدا جدا. من الحاجات المهمة اللي الواحد اكتشفها الفترة اللي فاتت دي، ودايما كنا بنتكلم ونتريق عليها هنا دايما في الحلقة، فكرة جملة قالت لنا كلنا، وخصوصا في بدايات لما كل واحد فينا جاي يبتدي يشتغل ويتقال له جملة انت ابن الشركة. جملة ابن الشركة دي دايما كنا بناخدها بتريقة، وجملة بناخدها بهزار، ان دايما الشركات احيانا بتشيلك مسؤولية ان انت واحد ابن شركة، فبالتالي محتاج ان انت تدي وقتك ومجهودك كله للمكان اللي انت شغال فيه ده، وبعد كده انت بتحس بمسؤولية وتبسط قوي وتروح تقول لأهلك ده انا النهاردة مديري ولا مديرتي قالوا لي ده انت ابن الشركة دي، وهم يتبسطوا قوي يحسوا ان انت فيه sense of ownership كده، او ان انت احساس ان انت تملك جزء من الشركة دي ونجاحك من نجاحها ونجاح الشركة دي من نجاحك والحاجات دي كلها. ولكن أما الآية بتتقلب دايما وتيجي تفكر فيها بعدين بتقول أنا الجملة دي تقيلة على قلبي، لأن أنا على طول بيتقلي أنت ابن الشركة، ويبتدي بقى يتمص دمي، وابتدي أن أنا على طول يطلب مني طلبات تحت بند أو تحت عباءة أو تحت يعني شمسية أن أنا ابن الشركة وكده. أنا في الظروف اللي أنا مريت بيها الفترة اللي فاتت دي ما اكدبش عليك، كل واحد دايما بيبقى شايل هم الشغل عامة، ودايما شايل هم أنا هعمل إيه، وبعد كده الفترة دي انا مش عارف هتطول لحد امتى، ومش عارف احنا هنوصل لحد فين، وكل شوية احيانا بيجي لك شوية امال كده ان انت خلاص ان شاء الله على الاسبوع الجاي انا باذن الله هنزل، بعد كده تلاقي ان المواضيع عندك احيانا المواضيع بتتعقد شوية، ربنا بيفكها من حتة وحتة تانية تبقى يعني مربوطة. فانا بس حابب اقول ان انا عرفت معنى كلمة ابن الشركة دي خلال الفترة اللي فاتت، اكتر وقت يمكن انا حسيت بيه، لان يمكن الواحد لما بيمر بظروف صعبة بيبقى حاسس ان فكرة الانتماء ده المفروض يبقى رايح راجع، ما يبقاش من الموظف تجاه الشركة بتاعته بس، بالعكس هو ليه حق على الشركة اللي هو بينتمي ليها واللي هو بيشتغل فيها. الموضوع مش قصة مكان احنا بنروح ونشتغل فيه، ناس بتشتغل ساعتين، ناس بتشتغل 8 ساعات في اليوم، ناس بتشتغل 12 ساعة والشفتات بتبقى أطول من كده بكتير، فالله يكون في عون الجميع. بس فكرة جملة ابن الشركة دي الواحد كموظف لازم يحسها قبل ما الشركة تحس ان هو ابنها، بمعنى ان انا لما تعرضت لظروف صعبة الفترة اللي فاتت انا مكنتش عارف انا هرجع امتى، وكنت دايما بشيل هم الشغل اول حاجة، كنت دايما مكنتش عارف ارد اوي على تليفونات، مكنتش عارف ارد اوي على رسائل، فكنت دايما بلجأ لحد وهي فانا، وهي عايز اشكرها اكيد على الفترة اللي فاتت لان هي اكيد صبرت وشالت كتير يعني معايا، فده حقها لازم اقوله يعني. ففكرة من الشركة دي أنا حسيتها الصراحة في المكان اللي أنا بنتمي ليه دلوقتي، ما لهاش علاقة

0: شخص بيروح شغله لمدة 30 يوم فبيقبض ظرف في آخر الشهر خالص بالعكس. فحابب بشكر يعني جميع زمايلي ومديريني والإدارة والناس، حتى أنا في ناس والله ما تقابلناش قبل كده بس تواصلوا معايا وحسسوني فعلا أن الشركة كلها واقفة في ظهري، والشركة كانت هي دايما هي اللي بتقولي خليك ما تفكرش في أي حاجة ليها علاقة بالشغل، خليك بس في ظروفك وخليك واحنا معاك وما تشيلش همها خالص. ولما انا كنت بقول ان انا هرجع قبل التاريخ بتاع النهارده ده كان هما بيقولوا لي لا خليك وطول ومد، ولو مش عايز ترجع النهارده كمل كمان. فدي حاجه من الحاجات اللي انا حسيت الصراحه بانتماء ليها للشركه اللي انا شغال فيها. فحاجه مهمه جدا ان اي واحد فينا بيسمع دلوقتي ورايح شغله على قد ما بيتقال له ابن الشركه، وكانت بتبسطه في الاول ان هو دوره مهم في الشركه اللي هو شغال فيها، على قد ما هو لازم يعرف ان ليه حقوق على المكان اللي هو شغال فيه. وانا ما عرفتش الموضوع ده غير من الظروف اللي انا اتحطيت فيها مؤخرا. فحابب طبعا اشكر الاداره، وبنختلف في حاجات كتير في الشغل وبنزعل من بعض وبيتقال لي حاجات ما بقاش مقتنع بيها وبقول لهم حاجات وبعملها هم ما بقوش مقتنعين بيها. كل ده ملوش علاقه بالانسانيات، الانسانيات تفوق كل شيء، لان انا بسمع في ظروف تانية وفي شركات تانية واشتغلنا في شركات تانية كتير كان يتقال لأي حد لا انت الظرف ده يا دوبك انت هتروح هتعمل كذا وترجع لنا تاني يوم تبقى على مكتبك، او يحصل لك حاجة معينة فتغيب لظرف طارئ ليوم معين، تحسهم ان هم ابتدوا يبصوا لك في المرتب ان انت اليوم اللي انت غبته ده بسبب ظرف طارئ جدا وحاجة انسانية جدا انت غبت عشانها وحاجة بره ايدك تماما، فقرروا ان هم يخصموا ايا كان. انا مش بتكلم على شيء مادي، انا بتكلم على الاحساس اللي الواحد حاسه الصراحة، يحس ان هو بامان، يحس ان هو فعلا ابن الشركة، يحس ان هو في بيته. عمري ما كنت بقتنع دايما بالكلمة دي، يمكن كانت بتبسطني زمان وانا صغير في شركات كتير اتقالت لي انت ابن الشركة، فكنت اقعد اسهر بال 24 ساعة بيتين عشان خاطر انا اتقال لي الجملة دي، فشلت مسؤولية معينة انا حاسس اني ما عرفتش معناها غير دلوقتي، لان زي ما بقول لحضراتكم ان الانتماء ده ما ينفعش يبقى
1: من اتجاه واحد،
0: هو الاتجاهين لازم بالزبط. يبقى شغال. فانا ده حق الشركه عليا ان انا اقوله، لان دايما بنشتكي ودايما بنقول لا الشغل ومشاكله وقرفه والحكايه دي حاجه الصراحه من الحاجات اللي انا كنت مهتم ان انا يوم لما ارجع، بس انا الصراحه ارجع باخبار احسن من كده، بس سامحوني دي اراده ربنا وان شاء الله الفتره الجايه نرجع زي الاول تاني
1: واحسن من الاول كمان
0: يا رب ان شاء
1: احسن
0: الله.
1: من الاول مليون مره، الف حمد لله على سلامتك، كلنا كنا قاعدين مستنيينك والله العظيم. اكتر وقت بقى عرفت في امتك، تصدق بقى تصدق ولا حد كان بينكف فيا ولا حد كان بيعصبني ولا يا جوجو انا ايه اللي بيحصل لي يا جماعه؟ ما يصحش كده ما يصحش كده
0: اكيد والله ودايما بقول والله، حتى ساعات ناس تقعد تقول لا انتوا بترخموا على بعض، انتوا ممكن تكون فانا بتزعل، ناس ساعات بتبعت لي مثلا على انستغرام الشخصي بينه وبين بعض يقول لي بص ما تقدرش رسالتي على الهوا، انا بس بقول لك ان انتوا هزرتوا مش عارفين. بالعكس احنا اللي بيننا اكبر من كده كتير، رفانا والله زميله وصديقه واخت والله العظيم،
1: فعلا كل ده هزار والله
0: ومن الناس فعلا يعني اللي لازم تاخد حقها الفتره اللي فاتت، لان فعلا وقفت جنبي وقفه اكيد ما اقدرش انساها، وهي وزمايلنا كتير يعني انا مش عايز بس عشان ما ننساش حد.
1: انت حبيب الكل يا جوجي،
0: الله يخليك
1: والله العظيم انت حبيب الكل.
0: فهي حلقه بالنسبه لي هتكون حاول على قد ما نقدر ان احنا عادي خالص نفتح مواضيع ونتكلم وكل حاجه، بس انا حبيت ابتدي بموضوع ابن الشركه لان دايما كنت بتريق عليه ودايما كنت بدس السم في العسل فيه. أيوة دلوقتي
1: جمله ابن الشركه دايما مفهومه ليها مفهوم تاني خالص غير المعنى الحقيقي اللي المفروض اي حد بينتمي لمكان، وبقول بينتمي لمكان لان المفروض ان انت لما تكون شغال في مكان المفروض انت تحس بالانتماء، تحس ان ده بيتك التاني، ان دول اهلك التانيين واخواتك وظهرك وسندك والمفروض يقفوا جنبك في كل حاجه، وزي ما انت بتضحي بحاجات كتير في حياتك الشخصيه وبتضحي بوقتك وبمجهودك وبحاجات كتيره جدا علشان خاطر الشركه دي تطلع منها احسن حاجه وتحاول ان انت تساعد بكل مجهوداتك، لازم المكان نفسه يقف جنبك، نفس الكلام نفس الإحساس إن أنتوا أكيد جنبي وفي ظهري وأكيد مش هتبعوني لو أنا مضحي بحاجات كتيرة قوي علشانكوا، أكيد أنتوا كمان هتقفوا جنبي وتشجعوني علشان أدي أكتر.
0: فدي حاجة من الحاجات ناس كتير بعتها دلوقتي بتقول الحمد لله على السلامة وكان في إيه، لا هو بس أنا مريت بظروف صعبة جدا الفترة اللي فاتت وكانت الحمد لله يعني كل اللي حواليا ما خذلونيش من بيتي لأهلي لأصحابي لزمايلي لإخواتي. كنا نتكلم بس على موضوع ان الشركة تبقى واقفة معاك في ظهرك، دي حاجة من الحاجات المهمة ان انت بيبقى الواحد فيه اللي مكفيه وما بيبقاش دايما قادر يحسب كل حاجة حواليه وبيبقى محتاج دايما الناس حواليه عشان تحلله مشاكل ويتفرغ بس للمشكلة الكبيرة اللي موجودة عنده. فده الصراحة أنا لقيته والدعم ده أكيد موقف عمري ما هقدر أنساه.
1: يلا بي.
0: فأنا يعني للأسف فقدت شخص عزيز جدا عليا، والدي، وهو يمكن دي تكون أول حلقة في حياتي. أنا بقى لي 8 سنين مذيع راديو، 7 سنة ليا في نجومة في أم، دي يمكن أول حلقة أطلعها وهو ما كنتش بشوفها يعني. فبعتذر لحضراتكم أكيد على الصوت والنبرة اللي أنا بتكلم بيها، بس حقيقي والله العظيم أنا كنت حريص أن أنا أرجع قبل الفترة دي، بس للأسف ما كنتش قادر وما كنتش عارف أعملها. ودي يمكن دايما أقول إن دي صعوبة الشغلانة اللي احنا شغالينها، إن الموضوع كله كلنا عندنا ظروف، كلنا عندنا حياة تانية برا للشغل، بس شغلانتنا دي للأسف هي عشان نفسيا هي لازم الواحد يبقى على حلو. لان انا انتوا بالنسبه لنا كمستمعين انتوا زي ما كنت بقول في الاول انتوا مش مطالبين دايما ان انتوا تسمعوا كل يوم حد بيدخلكوا في مشاكل على طول، بالعكس احنا بنبقى موجودين عشان ننشر طاقه معينه ان احنا نستمد من بعض روح حلوه كده نبتدي بيها اليوم مع بعض. فاحيانا لما الواحد بيبقى عنده ظروف ومشاكل بيحاول على قد ما يقدر والله ان هو يحوشها دايما برا الاستوديو عشان لما يخش الاستوديو ينساها خالص، بس هي الظروف طبعا بيبقى فيها تفاوت، في ظروف بتبقى صعبة جدا السيطرة عليها، وفي ظروف وهي ما طلعنا والله يعني احنا الاثنين حصل لنا خلال الفترة اللي فاتت دي برضو ظروف قاسية وصعبة جدا، ولكن الحمد لله كانت بتعدي وكانت بتعدي بيكو قبل يعني بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، وانتوا السبب الرئيسي ان الحاجات دي هي اللي بتهون علينا يومنا. ودايما بقول ان شغلانتنا غير اي شغلانة تانية، يعني لو حد شغال في بنك شغال محامي شغال مهندس الشغلانة بتاعته هتخلص، بس هو مش شرط يكون مبتسم زي كل يوم، بالعكس احنا شغلانتنا عمرها ما هتبقى ديليفرد او ان هي تخلص يعني من غير ما نكون بالطاقه اللي حضراتكم متعودين علينا بيها. فاحنا ان شاء الله هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نرجعها تاني، وهي بس ان شاء الله يعني فتره وتعدي، هي بس التاثر بس الواحد فيه ده والله، لان الشخص ده انا ده اللي ربنا كان بيكرمني عشانه دايما، هو ما كانش مجرد والد، هو كان صاحب واخ وسند وظهر وكده. وانا من الناس اللي لما بتيجي سيرته انا بالعكس انا بحب جدا ان انا اتكلم عنه واسمع وافتكر الحاجات الحلوه اللي ما بيننا. فبعتذر جدا لحضراتكم على الحاله اللي انا بتكلم فيها دلوقتي، بس ان شاء الله هتعدي وهنرجع زي الاول واحسن ان شاء الله.
1: هنرجع زي الاول واحسن ان شاء الله، احنا لسه مكملين معاكم مستنيين كل المسجز بتاعتكم على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك. نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم على طول، صباحكم زي الفل.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
4: الشاي يا نجم.
5: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
4: ده فارس فارس.
5: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
5: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
5: يعني ت ت ت تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
6: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
7: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج بيثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
8: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يعني بجد عايزين نشكر كل الناس اللي بتبعت لنا مسجز واحد واحد، يعني دايما وبقعد اقول على طول انتوا مش مجرد مستمعين حقيقي، والله العظيم انتوا عيلتنا التانية. وبنيجي اوقات كتير انا ويوسف وساعات بنقعد نقول لكم، يعني طبعا احنا اللي بنيجي المفروض تستمدوا مننا الطاقة الايجابية، وبنبقى محضرين البلاي ليست اللي هتطلعنا من اي مود ومواضيع ان احنا نقدر نتناقش فيها ونفرفش ونبدأ اليوم بطاقة لذيذة. واوقات بنيجي انا ويوسف نقول لكم لو سمحتوا ادونا انتوا الطاقة دي، يعني احنا محتاجين منكم الطاقة دي النهاردة. والله العظيم ربنا يخليكم، ربنا يكرمكم يا رب. شكرا على كل الرسائل اللي انتوا بتبعتوها، مش النهاردة بس، بجد بقالكم كتير جدا عايزين تطمنوا، عايزين يعني فعلا فعلا. احنا غير ان احنا بنتكلم انه مصطلح ابن الشركة ده المفروض ان الواحد يفهمه بالمعنى الصحيح ويحس بيه بجد، ابن الشركة اللي هو فعلا انت في الشركة دي هي ظهرك واللي واقفة في ظهرك وبتسندك وهتبقى معاك وقت لما انت تقع في اي وقت، وتبقى الثقة دي متبادلة بينك وبين شركتك. انتوا كمان انتوا اهلنا والله العظيم بجد حقيقي، مش مجرد مستمعين. انا بحس ان احنا يعني في مسجز كده، وفي ناس معينة كمان اللي هو لما بتبعتوا لما بيبعتوش في يوم بحس ان في حاجة غلط، ببقى عايزة اطمن عليكم، بنبقى عايزين اللي هو نشوف انتوا عاملين ايه، انتوا كويسين زي ما انتوا بتطمنوا علينا على طول، تبقوا حريصين ان انتوا تطمنوا علينا، فاحنا بنبقى عايزين بجد نطمن عليكم.
2: فعشان كده انا لما جينا نبتدي اللينك اللي فات فكنا بنتكلم دايما على موضوع مصطلح ابن الشركة ده، ان احنا على طول دايما كنا بنهزر ونتريق عليه، لان دايما بعض الشركات بتستغله دايما في صالحها هي بس، ان انت ابن الشركة. طب انا بقى ابن الشركة مستني بقى مردود او مستني حاجة من الشركة ان هي تقف معايا في اوقات في ظروف معينة. ودي حاجة من الحاجات اللي اقول لكم على حاجة دايما برضو من ذكاء الشركة، ان هي فعلا تحسس الموظف ان هو ابنها بجد في ظروف صعبة، خصوصا الظروف الانسانية، لان في شركات ما عندهاش قلب، وفي ناس ما عندهاش واضحة وصريحة، اللي هو انت عندك حالته هو يومين تروح البلد مش عارف تعمل ايه وترجع تاني يوم تبقى على مكتبك، لا مش عارف مين تعبان مفيش مشكلة لحد ما ربنا بعت لكم الخبر اليقين انت على مكتبك كل يوم. يعني في ناس تحسسك ان الشغل هو طبعا الشغل حاجة مهمة والشغل رزق، وطول ما في شغل الواحد يقول دايما دايما دايما الحمد لله، حبه او مش حبه الحمد لله على كل شيء وكل حال. ولكن بنتكلم ان في بعض المواقف اللي تخلي دايما، يعني انا ما اكذبش عليكم، احنا اكيد انا ومديريني والحاجات دي كلها اكيد بنختلف على حاجات، واكيد في حاجات احيانا في الشغل انت بتبقاش مقتنع بيها وممكن تكون تعملها، وفي حاجات تانية تقول لا مش كل ده بيحصل زي اي شغلانة عامة، بس ان انت ما تحس دايما ان الناس دي واقفة فراك انسانيا قبل اي حاجة، ان انت مش مجرد بس اداة او حاجة هم بيستخدموها في الشغل عشان نجاحكم من نجاح بعض وخلاص، وفعلا في وقت من الاوقات انت في امس الحاجة اللي وقفت اي حد معاك اللي تعرفه واللي ما تعرفوش. فلما بتلاقي الشركة دايما عارفة تحتوي الموقف ده، ودايما وهرجع تاني لنقطة الاحتواء الانساني اهم شيء بالنسبة لي، لان بشوف ان الانسانية بتفوق اي شيء اي شيء، وده الانسانيات اللي نقدر عشانها نخترق لو في قانون عمل معين في الشركه وفي بوليسي معينه بتقول لك ان الموظف ده محتاج ان هو في الفتره دي بس هو اللي يغيب، عنده 21 يوم، عنده 10 ايام، عنده ايا كان، وتلاقي ان الشركه بتقول لك احنا معاك في ظهرك ما تفكرش فينا، حطينا احنا اخر حاجه ان شاء الله لما تطمن على الظروف اللي موجوده عندك دي، ولو الظروف ما مشيتش زي ما انت عايز انت هترجع وقت ما انت اللي تبقى عايز ترجع، مش احنا اللي بنجبرك انك ترجع ليها. حاجه زي كده تخلي واحد زي اصلا بدماغي الناشفه بالحاجات
1: اعترف يا جماعه اعترف والله
2: الحاجات دي كلها والله تخلينه هو الشركه لو طلبت منه حاجه هو هيعملها بحب، مش هيعملها عشان هتبقى واحده بواحده، لا هي عمرها ما بتمشي واحده بواحده، هي واحده بواحده دي بتيجي في عند حته اللي هو لما انت بيقعد يتقال لك يا ابن الشركه وانت لازم تسهر ولازم تعمل، تبتدي تحس طب انتوا بتدوني ايه في المقابل في اللي انا باخده نفسيا انا منكم ايه غير الضغط والسكر واللي واللي واللي. لكن في الفتره اللي انا فيها دي دلوقتي انا بقولها والله، حتى انا ما يعني ما بحبش دايما اكون بتكلم مع حد معين فاقول له الكلام ده، وهقول الكلام الحلو ده في كل حاجه، بس انا حتى اليومين اللي فاتوا ما تواصلتش مع الاداره بشكل مباشر. يعني انا جيت النهارده وكنت قايل لهم ان انا احتمال بس اطلع، ادوني بس فرصه، هم لوحدهم هم مديني الفرصه دي من غير ما اطلبها، فانا من كتر ما هم مديني وحتى قالوا لي لا اقعد الاسبوع ده كمان ولو عايز الاسبوع اللي بعده واللي بعده، تحس لا انا الناس دي انا عايز ارجع لها في اقرب فرصه اقدر اقف فيها على رجلي عشان خاطر ان كان حبيبك عسل. دي حاجه الواحد لازم يحس هنا المسؤوليه فعلا اللي بتقع عليك، ان انت فعلا جزء من الذكاء ان هم فعلا يبقوا واقفين معاك، ومش من الذكاء وده جزء انساني بس عموما للاتش ارز او الشركات اللي بتبقى بالنسبه لها الحته دي مش مهمه، اخر حاجه عندنا العلاقات الانسانيه ما بيننا وما بين بعض، احنا هنا جايين نشتغل، احنا مش جايين نبقى اصحاب ولا احنا حاسين ان احنا عيله ولا اي حاجه. لا دي من الحاجات اللي لازم تراجعوا فيها نفسكم تاني، لان الحاجات دي بتخلي الواحد فعلا يحب المكان ويديله، لو هو بيديله 100% فيديله 200%
1: صح
2: بحب صحيح. مش غصب عنه، مش عشان خاطر فلوس، مش عشان خاطر علاقات، مش عشان خاطر اي حاجه، والله بيعملها فعلا بنيه صافيه وملهاش اي علاقه بأي، كلنا بنختلف في وجهات النظر وكلنا ممكن نكون معترضين على سياسة بعض في التعامل والحاجات دي كلها، ولكن يعني حاجة من الحاجات دي تخلي واحد زي في الظروف اللي هو جاي منها دي، الصراحة ان انا اشكر كل الناس اللي وقفت جنبي سواء زي ما قلت بيت، اهل، صحاب، اخوات، قرايب، شغل، زمايل شغل، فعلا يحسسوك ان احنا مش مجرد ان احنا بنيجي نقضي وقت هنا، كل واحد جاي ياكل عيش ويروح يعني. فمستمعين اخوات والله العظيم انا حتى لسه كنت بكلم ناس بحاول اشكرهم واحد واحد على التليفون، بس سامحوني والله مش لاحق لان انا رسائل كتير، بس يعني فهي فتره انا حبيت اشكر فيها تاني وتالت الشركه، لان فعلا لما توقف في دارك تحس ان انت
1: ايوه بالظبط، فكره ان انت اصلا يعني تحس انه زي ما انت بتضحي هم كمان بيضحوا. يعني في شركات كتير وبنتكلم في المواضيع دي كتير جدا، الناس بتيجي بتشتكي من مديرينها هنا وبنفتح مواضيع والاتش ار وكل الكلام ده، فكره ان هم بيستكتروا عليك ان انت تاخد بالك من صحتك او تاخد اجازه علشان انت محتاج الاجازه دي تريح فيها، او ان انت عندك مشكله النهارده فانت مش هيبقى انتاجك الطبيعي زي بتاع كل يوم، فيحاولوا ان هم يقفوا جنبك، يحاولوا ان هم يعني يقدروا حاجة زي دي. لا الحاجات الإنسانية دي بتكون مهمة جدا جدا جدا، عشان وقت لما الشركة نفسها تبقى بتقع تلاقي الموظف اللي هو ابن الشركة
2: صح.
1: واقف على رجله شايلها فوق راسه ومستحمل، ما بيقولش أنا بص أنا بعمل إيه علشانكو، ولا أنا مش قادر خلاص مش قادر أكمل، وأنا إيه اللي يجبرني إن أنا أضيع وقتي مع شركة بتقع ولا بيحصل لها حاجة، ما روح في مليون شركة تقبل بيا واشتغل فيها وتبقى زي الفل. لا فكرة الإنسانيات في التعامل نوع من أنواع الذكاء، فعلا نوع من أنواع الذكاء، إن أنت تبقى بتراعي مشاعر اللي قدامك، حاسس باللي قدامك ومحسسه إن أنت حاسس بيه اللي قدامك ده، هيدي كل حاجة
2: طبعا.
1: كل حاجة وأكتر بكتير
2: طبعا. يوم لما الشركة دي بعد الشر إن هو يحصل فيها أي دروب أو أي حاجة، ودي أي شركة في الدنيا معرضة، يعني هي ما أكبر شركات في العالم سمعنا إن هي قفلت، وفي شركات كانت خلاص بتقع ولكن حصل فيها حاجة الناس وقفت معاها ايه فرجعت تاني توقف على رجليها، حاجة زي كده تخلي الواحد فعلا يحس ان هو في مكان هو مبسوط وفخور ومستريح وظهره متغطي ومسنود على حاجة فعلا، لان في شركات كتير ممكن تيجي تحس ان هو خزلتك او انت مسنود على حيطة مايلة، بالعكس انا حاسس اني الحمد لله محظوظ و كل اللي حواليا وبحضراتكم فدي حاجه من الحاجات اللي كنت مهتم ان احنا نرجع نتكلم فيها، لان في شركات تانية زي ما بنقول ان هي ما بتقدرش الحته دي، فلا الصراحه يعني حاجه مهمه جدا جدا جدا ان احنا نركز بيننا وبين مع نفسنا، ايا كان انت شغال ايه وبتنتمي لاي شركه واي لوجو بتلبسه على صدرك كده، ده لازم تبقى عارف ان المكان ده زي ما هو ليه حق عليك وكل حاجة, انت ليك حق عليه وحق كبير جدا جدا جدا. لو مش متقدر فيه لا تحاول تشوف مكان يبقى مكان فعلا
1: ده حقيقي
2: مقدرك انسانيا قبل اي شيء. لان قلنا ان في ياما ناس مديرين يقولك لازم عشان اقدر ان انت عايز تاخد اجازة لازم يبقى عندك ظرف قهري مش عارف ايه. لا في ناس تانية تقول لهم انا عايز رايح اعصب. ده مراعاة انسانيا, هو بيرعيك بيرعيك نفسيا وانسانيا, وان انت عايز تقعد مع اهلك وولادك وعيالك وتشوف صحابك كل ده من حقك. فجملة ابن الشركة دي حاولت تفهمها, هي جملة معناها مهم جدا وحلوة انها تتقلك, بس زي ما حلوة انها تتقلك حلوة ان هما يعملوا بيها حاجة
1: ينفذوا فعلا.
2: بالظبط.
1: لسه مكملين معاكم ولسه عايشين صباحنا على نجوم FM ونجوم FM TV, يوسف التهامي وفنا امام. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل معاكم ونبدأ ساعتنا التانية من البرنامج. صباحكم زي الفل.
3: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق, وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة, وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج, وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور, رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100 402 151.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: القصيدة بعنوان بطارية
4: الرينو. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
4: نجوم FM TV. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
6: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا معاكم الساعه الثانيه من حلقه يوم الحد بداية الأسبوع معاكم يوسف التهامي وفانا إمام، وبنحتفل بعودة جوجي لمكانه. ولسه كنا بنتكلم عن المواقف الإيجابية اللي مكان العمل بيعملها معانا. احنا دايما بنتكلم على حاجات السلبية، ودايما بنتكلم على مديري بيعمل معايا كذا، والإتش آر واقف لي على الواحدة، وزميلي العصفورة مش عارف بيعمل ايه. تعالوا النهاردة نتكلم على الإيجابيات. فكرة انه المكان اللي انت بتشتغل فيه ده انت جزء منه، حاسس ان انت فعلا بتنتمي للمكان ده، وفي حاجات معينة كده تفاصيل صغيرة هي اللي بتحسسك بالموضوع ده. مواقف بتلاقي مكان العمل واقف معاك وفي ظهرك وانت ما كنتش تتوقع حاجة زي دي، ساعتها بتحس بجد بالتقدير. يعني التقدير انواع كتير جدا. فكرة التقدير الإنساني، التقدير المعنوي، بيفرق مع أي بني آدم في الدنيا أكتر من أي حاجة. فكرة إن أنت تحس إن أنت متقدر بجد، مجهودك متقدر، أنت كإنسان متقدر، بيخليك تتحول 180 درجة. لو أنت ما فيكش ربع طاقة تعمل حاجة اللي قدامك، أنت بتعمل كل اللي تقدر عليه وأنت مبسوط، تعمل ده بحب. فكرة إن أنت تتعب عشان تعمل حاجة بحب، دي ليها معنى تاني خالص، أكيد ليها معنى تاني خالص. فقولونا يا جماعة إيه المواقف الإيجابية اللي حصلت في الشغل عندكم واكتشفتوا اللي هو إيه ده؟ ده انتوا ناس لذاذ قوي، ده انتوا ناس محترمين جدا. احنا بناخد فكرة دايما انه في مشاكل، وان انتوا على طول واقفين لنا عن واحدة، وان انتوا مش عارفة ايه. لا، فكرة انه لما الواحد يقع في مشكلة او يبقى في موقف معين بيعدي بيه، او يحصل له مشكلة في الشغل، يغلط غلطة. البني ادم بيغلط، احنا بني ادمين طبيعي ان احنا نغلط، فعادي جدا. مش عشان غلطت غلطة في الشغل تسنوا السكاكين وتقفوا وخصم وتحقيق ويلا ونقعد وبتاع. ما هو انا لازم اغلط علشان اتعلم. ففكرة ان انت تحس ان انت غلط والغلطة دي علمتك حاجات انت كنت عمرك ما هتتعلمها غير لما تغلط الغلطة دي، ده بيطمنك زيادة، بيطمنك زيادة ان انت تشتغل على نفسك اكتر، ان انت تدي الشركة دي على قد ما تقدر، ان انت تبقى مبسوط، ما تبقاش قاعد مستني اللي هو لا وانا مش طايق ورايح، وانت مش طايق نفسك وانا رايح بس عشان ابصم، انا رايح بس عشان اعمل اللي عليا، انا رايح بس عشان الظرف بتاع اخر الشهر. لا، فكرة انت تروح مكان شغلك وانت مبسوط وانت متشجع. طبيعي ان احنا بنبقى تعبانين ومفرهدين ومش قادر كل الكلام ده، بس فكرة ان انت لا من جواك انت حاسس ان انت بتنتمي للمكان ده. المكان ده انت حقهم ان انت تبذل جهدك كله زي ما هم واقفين جنبك، زي ما هم بيعملوا معاك وبيعملوا معاك. عايزين نعرف بقى الناس اللي عندها مواقف إيجابية مع مكان العمل، بعتولنا على 015-5952-1006 أو على صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. تابلت سيبته ليوسف خلاص النهاردة، قاعد هو إيه؟
2: أنا سايب لكم، أنا بقى فن على الميكسر.
1: أظن واضح، أظن واضح، النتيجة واضحة جدا جدا. لا بس والله بدعت يا جوجو كام أسبوع اللي فاتوا.
2: أنتي؟
1: أو والله بدعت، ابتسم طيب. جاملني يا اخي، جاملني.
2: لا لا
1: يا اخي قول اي حاجه يعني الحمد لله. طب على قد ما اقدر حاولت يعني.
2: عايزين نعرف امتى حسيت فعلا ان انت ابن الشركه بالمعنى الحقيقي، بالمعنى ان الشركه هي اللي واقفه جنبك، مش ان انت ابن الشركه ان على طول بيثبتوك بالكلمه دي عشان يحسسوك بمسؤوليه اكتر، فتتحط على عاتقك كده مسؤوليه انت تفضل عايش بيها ومروح لما حد يقول لك يا عم انت الشغل انت ما تروحش وبتاع، فتحس ان انت لا، جمله مديرك اللي قالها لك ان انت ابن الشركه دي بتسمع في ودنك دايما، فانت لازم تفضل على الموقف ده، وان انت تفضل واقف في ظهر الشركه وكل حاجه. وكتير مننا ما كانش بيشوف من الشركات اللي بيشتغل فيها اللي بيتقالوا فيها الحاجات دي كلها ان هو ما كانش بيحس ان هو فعلا ابن الشركه، بس لان هو ابن الشركه دي زي ما كنا بنقول هو الانتماء ده رايح راجع، مش انت بس اللي منتمي للشركة والشركة ما بتنتميش ليك او ما بتحسش ان انت منتمي ليها فتقف جنبك. لا انا عمال اقول بقى الشركة وقفت جنبي وعملت بتاع. فانا النهاردة ما كانوا قايلين لي الاسبوع ده كمان اريحه، ولو عايز يعني ارجع وقت ما تحس ان انت قادر ترجع وبتاع. فانا قلت لا النهاردة انا اخد العربية واطلع حتى انا قلت لفنا بالليل يعني لما تشوف انها عارفة ان انا جاي، وحاولت اتواصل مع كذا حد ما ردش امبارح. فرحت ايه قلت انا طلع ان هم بعتين لي اصلا العربية على البيت.
1: فانا بس كان اللي هو دي كانت عزومة مركبية كده
2: لسه
1: يعني
2: لسه
1: لو مش عايز تيجي ريح بس انا بعت لك العربية.
2: حد من زميلنا بيقول لي ده انا عديت عليك النهاردة وما لقيتش العربية.
1: قلت اسال عليك يعني
2: ينفع
1: كنت معدي اسال عليك بس لو قادر تنزل يلا بينا، مش قادر مش لازم يعني.
2: حد بيقول لنا انا مش عايز اقول لكم انا حاسس ان انا ابني ايه.
1: ما تقولش ارجوك ما تقولش ارجوك.
2: خلينا نبص لها من الجانب الجانب التاني يعني. في كذا حد بيقول لك لا انا تعرضت لموقف، انا وواحده صاحبتي احنا الاثنين شغالين في شركتين مختلفتين، هم اتعاملوا معاها بطريقه انا تعاملوا معايا بطريقة تانية، حسيت ان انا بنت الشركة، ان انا لقيت الشركة واقفة معايا في الموقف الفلاني والموقف العلاني. فاحنا هناخد مكالمات اكيد وهناخد رسائل حضراتكم خلال الساعة التانية دي ان شاء الله عشان نرجع كده بقى الايام الخوالي الجميلة. أيوة بتاعتنا بقى.
1: ايوة بقى يلا الله. بينا مستنيين تليفوناتكم على 3835022 مسجز كلها على رقم الواتساب 015-5952-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6. بعتولنا وقولولنا ايه المواقف الجميلة بقى اللي حصلت في مكان العمل، حسيتوا ان انتوا فعلا جزء من المكان ده وحسيتوا بمصطلح ابن الشركة الحقيقي مش اللي احنا بنتثبت بيه. هنطلع لفصل ونرجع نكمل على طول.
2: يلا بينا
1: يلا بينا.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه
4: وبين انك
0: انت مع
3: الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
5: إطارات لينجلونج اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
6: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
7: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم أفقام على نجوم أفقام تيفي تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم أفقام على tiktok.com/@نجوم أفقام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم عن مصطلح ابن الشركه، بس المصطلح الحقيقي يا جماعه، مش اللي هو ده انت ابن الشركه وحاجات كده ومعلش تعالى على نفسك وعيب ومش عيب والتثبيت والكلام ده كله. بنتكلم عن المصطلح الحقيقي. احنا معانا دلوقتي رندا على التليفون. رندا صباح الفل.
2: صباح الجمال.
1: ازيك يا رندا؟ عامله ايه؟
2: ازاي الفل. انتوا ايه الاخبار؟
1: الحمد لله.
2: انا بحبكم قوي قوي قوي، ويعني عاوز اقول لكم ان انتوا بتخلوني استحمل مشوار للشركه كل يوم الصبح.
3: تسلم يا رندا، والله ميرسي جدا جدا. اخبارك ايه؟
2: كله زي الفل الحمد لله.
3: يا رب تكوني بخير دايما. احكي لنا يا رندا، حسيتي قبل كده فعلا ان انت بنت الشركه بشكل ايجابي، ولا هو بس الموضوع مص دمه وخلاص على الفاضي؟
2: لا، خليني اقول لكم ان انا مقتنعه ان الشركه ما بتخلفش عامه.
1: انا الجمله دي هعتمدها.
2: ماشي.
1: بعد اذنك.
2: انا بحب شغلي جدا، بحب شركتي جدا. انا شغاله فيها اكتر من 5 سنين ومكمله يعني ان شاء الله. بس عندي مبدا ان الشركه ما بتخلفش. انا مش بنت الشركه، بس انا ممكن اقول ان انا بنت مديري شويه. انا بحب مديري جدا.
3: مديرك بيخلف؟
2: برضو لا يعني. بس في تقدير للظروف. هو عامه مديري مش مصري، هو صيني. فهم فانا اتعلمت منهم ان هم بيقدروا الشغل قوي. يعني لو انت حد كويس في الشغل او سبيشال مديري. انا مريت بظروف كتير على مستوى 5 سنين مثلا. يعني يوم فرحي بعدها بيومين اشتغلت اونلاين عشان خاطره، من غير ما هو يطلب مني.
1: اوكي، ده انت اللي عملتيها من نفسك.
2: ليه؟ لان انا في الحته بتاعتي ما فيش غيري، فعشان الشغل يمشي. واشتغلت اونلاين مش كتير، يعني مش وقت كتير، بس كان لازم اعمل حاجه معينه عشان شغلي ليه علاقه بالاونلاين والماركتنج وحاجات كده.
1: مفهوم.
2: لما جيت خدت اجازه بعد ما يعني بعد البيبي، اشتغلت من غير ما يطلب مني. هو حتى قال لي لو عاوزه تكملي اجازتك كملي، بس احنا محتاجين لك.
1: هو رمهالك برضو يعني.
2: بس الطريقه هو بيقدرها جدا.
1: صح، الطريقه مهمه قوي يا رندا. طبعا.

0: عشان هو بيقدر. وده مش انا بس، ده احنا از تيم يعني.
1: بقيت زمايلك كمان حاسين بنفس الاحساس ده وعندهم نفس
0: حد محترم بيقدرنا، بيقدر ظروفنا. فاحنا في من الاخر يعني ما بنحاولش نلبسه او ما بنحاولش نقول له احنا ملناش دعوه او دي مواعيد الشغل او ايا كان. ليه؟ لان هو بيقدر. يعني انا ما فيش اجازه خلال الخمس سنين قدمت عليها غير لما توافق عليها. بس هو بالنسبه له مهم برضو ان ما تبقاش انت موقع حاجه في الشغل، مسقط حاجه في الشغل، حاجه كده يعني.
1: هقول لك حاجه يا رندا، لان انت كمان بتقدري في غيرك ممكن يكون اللي هو ما هو ده حقي، ما هو ده مش عارفه ايه وايه المشكله، بس انت برضو بني ادمك يا بني ادمه، انت بتقدري لما حد يعمل لك حاجه كويسه فانت بتبقي عايزه ترديها له يعني قدها مرتين.
0: بس الفكره ان الواحد لازم في الشغل عامه بجد نفسي يبقى عندنا المايند سيت ده ان هو مش اكل عيش وبس. هو طبعا كلنا بنشتغل عشان اكل العيش
1: أكيد.
0: بس لازم يبقى عندنا ريسبونسبيلتي،
1: مسؤوليه أنا... تجاه المكان اللي انت فيه
0: بالظبط. بس كده اللي هو انا في الحته دي ما فيش انا مش هتبسط على فكره لما لبس مديري قدام مثلا السي او او احس ان في شورتج في الشغل بتاعي، انا مش هتبسط. بالعكس انا لما جالي اوفر قريب من بيتي وانا عندي مشكله كبيره في المسافه بيني وبين يعني انا مثلا 50 اكتر من 50 كيلو رايح الصبح واكتر من 50 كيلو راجع فمسافه كبيره. لما حسيت ان هو لا انا مقدر وانا هقلل لك عدد ساعات العمل، وقال لي انا مش عارف اعمل يعني مش هقرب لك بيتك بس انا هحاول اساعد. فلا هو حد محترم ومش دايما. ويمكن انا قبل الشغل ده، انا مش صغيره في السن يعني، قبل الشغل ده كنت بشتغل في كوميونتي بجد بجد هي وحشه جدا.
1: كنت لسه اسالك يعني انا حاسه ان انت مقدره مديرك ده لان اكيد شفتي حد عكسه قبل كده.
0: هو مش عكسه بس، هو كوميونتي كتيم وكمدير وككل كشركة، معناها شركة كبيرة جدا وليها اسم كبير جدا. بس الكوميونتي وحشة جدا وتوكسيك بشكل مش طبيعي.
1: لا بيئة العمل لما بتكون سامة ده بيبقى يعني بتهيالي ده من أهم الأسباب اللي هو لا ما تفكرش مرتين غير المكان. لان
0: ده انا كنت اصلا يعني نوعي ان انا مقدمه وقتها كنت مقدمه ريزاين وهقعد في البيت، انا مش عايزه مش عاوزه ابقى معاكي.
1: اقعدوا ده بقى سيبوكي ايه اللي هو كرهت الشغل عامه مش انتوا بس وادي الشغل اهو
0: بالظبط. فلما تحس بص ايه هو كده كده بيحصل تنشنه في الشغل بيني وبين مديري وبيني وبين التيم، وده الطبيعي اللي بيحصل في اي شغل، بس بطريقه محترمه بطريقه بروفيشنال بطريقه في الشغل. انا ما يعني ما عنديش اي مشكله ان انا لا بقدر، لان للاسف احنا برضو كمسلمين عندنا العشم في الشغل قوي يعني، الحياه الشخصيه بتدخل في الشغل في مش عارف ايه. فاحنا بحس ان احنا عندنا مشكله في فكره ان انا كموظف اخد يعني حقي وكمان الشغل ياخد حقه مني، يعني ان يبقى في لايف بالانس في حياتنا كمان، ده برضو بقيت حاسه ان هو صعب شويه. بس كده.
2: لا بس ده من حقك على المكان لا خالص والله يا رندا بالعكس انت منورانا، بس انا بتكلم ان ليكي حق على المكان اللي انت شغاله فيه، يعني ان انت لما تمر بظروف معينه، وبنتكلم دايما ان الانسانيه بتفوق اي شيء، ان رندا حتى ايا كان اهميه الشغل ايه، واكيد الشغل لازم يخلص وكل حاجه، بس في نفس الوقت لو رندا عندها ظروف معينه الشغل محتاج ان هو يكون بيقدر ده كويس قوي، وبيكون واقف في ظهرها ومش مشايلها هم الهم الشغل على الهم اصلا اللي موجود عندها. فعشان كده كنا بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نسلط الضوء على الفكره دي، لان دايما احنا بنسمع مصطلح ابن الشركه ده، وابن الشركه ده ما بياخدش حاجه من الشركه نفسها.
0: لا الشركه ما بتخلفش يا جماعه خالص. عاوزه بس اقول اخر حاجه، هو برضو بيزد اون انت تصرفاتك ايه في الشغل. يعني نفس مديري الكويس اللي انا بقول ان هو بيديني الاجازات وبتاع، هو على فكره بيرفض اجازات ثانيه وبيقفش على ناس ثانيه، ويعني ليه برضو اتيتيود المدير، او في الاخر احنا في شغل يعني.
2: لا معلش انا اسف، يعني بيقفش على ناس ثانيه وهم عندهم نفس الظروف اللي انت بتمر بيها؟
0: لا مش نفس الظروف، بس في فكره ان هو عارف ان هو لما يديني اجازه والشغل كده كده ماشي، او انا استجدعت معاه في حاجات او كنت مسؤوله معاه في حاجات، فهو كمان كويس معايا. لكن لما انا اتعامل مع المدير باتيتيود اللي هو اصل احنا برضو عشان اختلاف الجنسيه، فاحنا كمصريين بنعاملهم بشكل مختلف او في اختلاف في التعامل شويه. في موظف تاني ممكن يرفض اجازاته لان هو مش عشان حاجه قد ما هو بياخد اجازات كتير او ما بيجيش في مواعيد.

0: او ما بيعملش التاسكات اون تايم،
1: هيكون هو اصلا مقصر في شغله، ففكره لما انت تيجي تطلب حاجه لا معلش احنا اسفين انت محتاج تدي الشغل حقه الاول كامل علشان احنا نديك حقك في ان انت يعني تريح او تاخد اجازتك. او
0: هي دي البوينت، بس الحد مثلا بقاله شهرين مثلا لسه ما نزلتوش اجازات، فواخد اجازه اسبوع عشان رايح الساحل. اوكي ماشي الساحل حلو وكل حاجه، بس ممكن ويك اند وبلاش اسبوع عشان لسه ما نزلتش اجازات.
1: يعني مفيش ما بيبقاش فيه رفض تام، كمان بيبقى فيه اللي هو ما تيجي نشوف حل وسط يعني عشان برضو الطرفين يكونوا مرتاحين.
0: بالضبط. وخلينا اقول ان ده مش اتيتيود الشركه كلها برضو، يعني هم برضو يعني مش الجنسيات المختلفه بتفرق، هم ناس عمليين جدا جدا جدا، هم فاضيين برضو مش زينا، يعني ما عندناش اي فاميلي كوميتمنت، ما فيش اي حاجه، هم جايين يشتغلوا غربه فهم طول الوقت فاضيين الشغل، فمش مش داي يعني مش كل المديرين مقدرين فكره ان انت كمصري عندك حياه شخصيه هنا. لكن هو بصراحه شخصيه محترمه بتقدر، فاهمه يعني ايه ان انت عندك فاميلي هنا، عندك تقدر تسافر تقدر تخرج وكل حاجه، بس في نفس الوقت حق الشغل عليك.
1: ده اكيد دي اهم حاجه.
2: اكيد
1: رندا انت نورتينا والله وشرفتينا.
2: رندا احنا مبسوطين جدا بالمكالمه بتاعتك.
0: انا كمان مبسوطه جدا رندا. جدا
1: سلمنا على مديرك قوي بسين.
2: ميرسي جدا
1: بسين.
0: انا اول مره اطلع هوا مع اني متوترت السيكه كده في الاول.
2: لا توترت يوم ولا مش متوتره تعملي بهزر معاك بهزر.
0: صباح الفل عليك.
1: صباح الفل عليك يا رندا. ميرسي
2: يا رندا قوي والله. صباح الهنا رندا، ما تبقاش اخر مره ان شاء الله.
0: يا رب يومكم زي الفل.
2: يا رب انت كمان.
0: يا رب الحق اطلع بقى ابصم عشان ما يتخصمنيش.
1: يا ريت بقى. يلا
2: صباح الفل.
1: باي باي.
2: صباح الفل. باي باي.
1: لذيذه رندا والله. قال لك المدير الصيني لا انا عاجبني قوي. لا احنا الشركه ما بتخلفش. ابن الشركه. الشركه ما بتخلفش اساسا. لسه مكملين معاكم يا جماعه. نطلع نسمع اغنيه وبعدين نرجع نقول لكم على ايه اسعار الذهب والفضه، مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي. صباحكم زي الفل.

0: ذهب الفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك VTC أصل الذهب.
1: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 7211 جنيه للبيع و 7177 جنيه للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 6310 جنيه للبيع و 6280 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 51096 جنيه، سعر الفضة عيار 999 107 جنيه للبيع 103 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية BTC أصل الذهب. لخدمات BTC اتصل على 15057.

0: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
1: الشاي يا نجم.
2: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه؟ وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
1: ده فارس فارس.
2: روح هات لي مزياته، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه وانا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
1: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
2: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابليكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
1: ايوه، يعني اعمل ايه بقى؟
2: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في اسهل من كده؟
3: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ولسه بنتكلم عن مصطلح ابن الشركة، بس المصطلح الحقيقي اللي هو بجد انت ابن الشركة. المواقف اللي شفتها في شركتك او مع زمايلك في الشغل او مع مديرك او حد معين في الشغل، حسيت ان انت فعلا انت بتنتمي لهذا المكان. مصطلح ابن الشركة مش مجرد اللي هو كلمة كده يثبتوك بيها عشان تستحمل وتيجي على نفسك ومش عارفة ايه وكل الكلام ده وفترة وهتعدي، لا، فكرة ان انت حسيت ان انت فعلا تنتمي لهذا المكان. في مواقف كتيرة جدا ممكن تحصل تحسسك بده. احنا معانا روان على التليفون. روان صباح الفل.
2: صباح الفل.
1: ازيك يا روان؟ عاملة ايه؟
2: الحمد لله. ازيك يا بنا؟ ازيك يا يوسف؟
3: ازيك روان؟ اخبارك ايه؟
2: كله حلو الحمد لله.
1: إيه، انت بتقولي ان انت بعتلنا مسج على شركتك القديمة مش اللي انت فيها دلوقتي، صح؟
2: ايوه.
1: اللي انت فيها دلوقتي دي مش هنتكلم عنها،
2: هنخليها على جنب دلوقتي.
1: حسبي الله. يلا كمان فضل.
2: يعني بجد انا دايما كنت بسمع ان الاتش ار دول اللي هم لا دول واقفين مع الشركه وضد الناس. بجد لا، هم في شركتي القديمه الاتش ار دول كانوا فعلا هم دورهم ان هم فعلا يسهلوا علينا الدنيا. كانوا هم اللي بيقفوا وياخدوا لنا حقنا. كانوا هم من غير حتى ما احنا نطلب، لا لو شايفين في حاجه ليها لينا فيها حق بياخدوا لنا. وكانوا صحابنا، ما كانوش يعني الاتش ار الشرير. دايما كنا بنقول الاتش ار اللي هو احنا عمرنا شفنا اتش ار طيب كده. واضح ان احنا لازم نعرفك ازاي تبقي شريره.
1: مفهوم جدا. لما يعني كان بيحصل لكم مشاكل كانوا هم اول ناس بيقفوا معاكم انتوا.
2: بالظبط، كانوا دايما معانا حتى لو ضد الشركه. مش معنى ان هو ضد الشركه اللي هو بيبقى حاجه عكس مبادئ الشركه او قوانين الشركه، بس بيبقى لا، لو هم شايفين الشركه جايه علينا في حاجه، لو لينا اجازات والشركه مش عايزه تديها لنا، كانوا هم دايما اللي بيقولوا لنا خلي بالكم انتوا لسه ليكوا وقت، ليكوا اجازات، ليكوا فلوس. فكانوا دايما فعلا سبورتيف، بيعملوا دورهم يعني محايد اللي هم بيقفوا في صف الشركه في الحاجات اللي الشركه ليها حق فيها، وبيقفوا في صفنا في الحاجات اللي احنا لينا فعلا حق فيها.
1: بس انت عارفه ان ده شغلهم، يعني هم كده مش يعني محايدين، هو ده شغلهم بجد. هم مش واخدين صف حد على حد تاني. هو المفروض ان الاتش ار دي شغلته ان هو يبقى شايف راحتك فين وراحت ومصلحة الشركة فين. يعني بندور على البالانس اللي في النص ده بحيث ان احنا ما نبقاش جايين على حد. فهو طبيعي ان الاتش ار يكون واقف في ظهرك انت.
2: بالظبط، ده ما بنشوفوش في شركات كتير. بالعكس احنا شايفين الاتش ار ده هو صاحب الشركه جايبه عشان يخوف الناس بس. يعني ده دور الاتش ار اللي احنا بنبقى شايفينه.
1: هو للاسف هم حاطين نفسهم في الحته دي، الاتش ار الشرير.
2: بالظبط، غير ان فعلا الشركه كانت كلها بتبقى واقفه جنب بعض. لو في حد عنده ظروف او حد عنده حاجه ما كانوش ابدا بيمنعوا ان هو خد ورك فروم هوم زي ما انت عايز، خد اجازات زي ما انت عايز. المهم ان انت تبقى مرتاح، ومش احنا مش جايين هنا نضغط على بعض. لو انت مش قادر تشتغل، يعني في وقت من الاوقات كنت فعلا ببقى رايحه الشركه متضايقه وعندي مشاكل وكده، كان مديري من نفسه بيجي يقول لي ما احنا مش عايزينك تشتغلي وانت ضغط على نفسك، بالعكس روحي وخدي فروم هوم، خدي اجازه، المهم لما تبقي كويسه ارجعي اشتغلي. وساعات اللي هو لا، انا كنت بقول له لا انا عايزه اشتغل عشان احس ان انا لو انا هشغل وقتي بحاجه انا كده احسن. لما كنت ببقى محتاجه اجازه لا فعلا كنت باخد اجازه، لما ببقى محتاجه فروم هوم كنت باخد فروم هوم. فبجد هم كانوا سبورتيف جدا، وعمري ما تاخرت عليهم. يعني كان حلو ممكن يكلمني اقطع اجازتي عشان مثلا لو عايزينك عشان في ميتنج مهم او حاجه، عمري ما كنت هقول لا، لان هو اداني اجازتي وكان مديني بريفليجز كتير. ما اقدرش في وقت ما هو يبقى محتاجني في حاجه هقول له لا.
3: كنت لسه اسالك روان، هل ده بيزود عليكي فكره ان انت الانتماء للمكان، فانت تكوني لو بتدي له 100% قبل ما يقفوا معاكي الوقفات الانسانيه دي، انك تدي له 200-300%؟
2: بص، كان في وقت ممكن يجي عليا بكده، بس في نفس الوقت باجي في وقت اللي هو لا، هو الشركه ليها حق وانا ليا حق، فلازم نحط خط كده ان مش عشان هم بيعملوا معايا حاجات كويسه ومواقف انسانيه ماشي، انا بعمل اكسترا بجوز اكسترا مايل في اوقات، بس ات سام بوينت كان لازم اللي هو لا، احنا انتوا هتاخدوا حقكم وانا هاخد حقي، لان الموضوع ده ابتدى برضو يجي عليا انا. فاللي هو انا دايما بدي مثلا 200%-300% وهم بيدوني بريفليجز، بس اللي هو لا برضو ده مش طبيعي. يعني هو بيديني حقي كاجازات كده، في نفس الوقت انا لما بيكون في وقت هم محتاجيني فيه بقدر ده، بس برضو في وقت لا كان لازم افصل شويه لان ده كان بيجي عليا بيضرني.
1: اخبار الشركه بتاعت دلوقتي ايرون؟
2: هي مش وحشه والله.
1: انت بقى حاساكي بقالك وقت قليل فيها، ما بقالكيش كتير ولا ايه؟
2: يعني ما كملتش ست سبع شهور بس عشان حاسه فرق المعامله وفرق البريفليجز وفرق المشوار. انا زي اللي كانت تكلمكم قبل كده, انا في 50 كيلو رايح و50 كيلو راجع.
3: مفهوم مفهوم. في حد بيسالك مشيتي ليه من الشركه, مش الشركه دي اللي كنت بتحكي لنا عنها؟
2: ليه مشيت؟
3: شوفيته يا فندم. ليه مشيتي من الشركه؟
1: ليه مشيتي من الشركه اللي احنا لسه بتتكلمي عنها وكده؟
2: عشان يعني تطور اكتر في شغلي, في مجال شغلي, لان دي كانت كومفورت زون وقعدت فيها كتير, ولو كنت كملت كان يعني كنت هبقى في حته, لو هكمل بقى في حته خلاص مش هعرف اطلع منها بعد كده.
1: فانت يعني كنت عايزه اللي هو حاجه يعني
2: تطور في مجال
1: تطور. اه ماشي. ايه رايك في التطور؟ حلو؟ مبسوطه دلوقتي؟
2: كله بيقول لي نفس الجمله, انا نفسي بقول التطور ما كانش مطلوب قوي يعني. الراحه اهم من التطور بكتير.
1: لسه كنت هسالك, انت بالنسبه لك يعني اول حاجه بتبقي بص عليها في الشركه اللي انت رايحاها بتكون ايه؟ سيبك من المرتب, خلاص ده ده ده امر مفروغ منه.
2: ما بالظبط يعني, وعايزه اقول لك انا نزلت في المرتب مش ما كانش فيه اي حاجه ميزه خالص.
1: لا معلش يا روان, هو فين التطور؟ معلش بس انا عايزه اعرف بس.
2: في مجال الشغل, في مجال الشغل.
1: اه يعني انت في بوزيشن اعلى مثلا؟
2: لا خالص, هو مجال مختلف عشان انا بدات في مجال مختلف فنزلت يعني.
1: اه انت بتغيري المجال نفسه.
2: اه
1: اه مفهوم جدا. فانت يعني شبه بتبداي من الاول في المجال الجديد ده
2: بقى. يعني بصي اوفر اول كل الناس تبقى شايفه ان دي يعني عدم ذكاء من الشخص, بس يعني كل واحد بيبقى ليه برضه حسبته في حاجات
1: أكيد.
2: معينه.
1: اكيد. لا لا لا, الظروف بتكون مختلفه, ويعني انت خدي بالك انت اللي بتاخدي القرار ده بنفسك, وديكي بتجربي. لو عايزه تتراجعي عنه هتتراجعي عنه, لو شايفه ان هو
2: قرار وقت ان شاء الله.
1: شكلها مستنيه تتراجع النهارده قبل بكره.
2: اه يعني يلا الحمد لله.
1: جود لك يا روان, وان شاء الله يا رب تبقي حاسه ان دي خطوه احسن. وزي ما بنقول ان انت الواحد ما بياخدش كل حاجه, بس لازم يكون في بيسكس كده معينه في الشركه او في الشغل اللي انت فيه تخليكي تستحملي وتعوزي وتكملي بحب اكتر من اي حاجه تانية.
2: مو بصراحه اه يعني انا تقدير الناس ليا هنا كمديري يعني سبيشلي مديري هو اللي مخليني فعلا شايفه ان ده جزء كويس من اللي انا بعمله. او يعني مديري برضو هنا سبورتيف جدا, بيتفهم جدا برضو, على الرغم ان مثلا ممكن رولز الشركه مش ماشيه مع اللي احنا عايزينه او زي قبل كده الفلكسبيليتي اللي كانت موجوده قبل كده, بس مديري بيقدر بشكل او باخر يعني يخلق لنا جو ان احنا نعرف يبقى عندنا الفلكسبيليتي دي,
1: بيحتوي الموضوع يعني. برضو
2: دي بالنسبه لي برضو مهمه, وسام هاو بعرف اخد الفلكسبيليتي اللي انا محتاجاها بالتنسيق مع مديري, وهو بيبقى واخد الشغل اللي هو محتاجه, فمش بنوقف الشغل يعني.
1: جود لك يا روان, مبسوطين جدا بالمكالمه.
3: روان جدا
1: نورتينا.
2: انا اللي مبسوطه. صباح الفل.
1: صباح الفل. والله فكره ان الواحد برضو يبقى زي ما انت بتقول ان انت برضو اهم حاجة انت تبقى مدي الشغل حقه, انت تبقى عامل اللي عليك, انت يكون عندك ضمير قبل ما تبقى قاعد مستني لا اصل هم ما عملوش, اصل هم اللي المفروض يقدروني, اصل هم ما هو انت لازم توري نفسك. الشركة دي مش هتتعرف عليك في يوم وليلة, لازم يبقى يكون في وقت يشوفوك بتشتغل ازاي, مواعيدك عاملة ازاي, معاملاتك مع الزملاء, بتخلص التاسكس اللي عليك في مواعيدها ولا لا, الفكرة ان انت بتساعد اللي حواليك ولا لا, بتحضر الميتنج, حاجات كتيرة جدا جدا جدا المفروض ان الواحد برضو يديها علشان يلاقي في المقابل. انما فكرة ان انت اديت وعملت اللي عليك وجيت على نفسك وكل الكلام ده وفي الاخر برضو حاسس ان انت مش متقدر, لا خالص كده عملت لها.
3: يعني دايما بنتكلم على مصطلح ابن الشركه ده, ان الشركات بتحب جدا ان هي تقوله. يعني مفيش حد فينا ما تقلوش جمله يا ابني ده انت ابن الشركه ولازم تيجي على نفسك وتيجي على وقتك وتزود مجهود شويه اكتر عشان خاطر عارفين انك بتدينا 100%, بس عايزين حته زياده لان انت واحد الشركه, تعمود من الشركه مسنوده عليه والكلام ده كله. واحنا صغيرين كنت بتبسطنا جدا, بتحسسنا دايما بمسؤوليه كده تجاه المكان اللي احنا بنشتغل فيه, وتحسسنا دايما ان المكان ده بيتنا ومحتاج كل وقتنا وطاقتنا ومجهودنا والحاجات دي كلها. بس ساعات المشكله ان كانت جمله ابن الشركه دي بتبقى مسؤوليه بس بتقع على الموظف بس مش على الشركه نفسها. يعني انت ابن الشركه بس هي مش ولا والدك ولا والدي هم, انت بس انت ابننا والكلام ده كله. الحقيقه ان ابن الشركه اللي بجد الشركه بتقولها له دي ابن الشركه اللي هو لما الدنيا تضيق عليه ويبقى في موقف أو في ظروف معينة وظروف إنسانية. بنتكلم على الجانب الإنساني من الحياة، عشان أحيانا من كتر ما الشغل دايما بيبقى فيه تارجتس وبيبقى فيه أرقام وبيبقى فيه تحقيق أو عايزين نجيب أكبر عدد عملاء وعايزين نعمل مش عارف إيه ونبقى أكبر شركة في الحتة بتاعتنا والحاجات دي كلها، ودي كلها أحلام مشروع وحاجات حلوة جدا ونجاح الشركة دي من نجاحك، ولما تقول أنا شغال في أحسن شركة بتاعت كذا تبقى أنت فخور والناس تبقى عارفة كلها الاسم والكلام ده كله. بس ان لما الدنيا بتضيق عليك وتتحط في ظرف معين بتبقى محتاج دعم الشركه دي، ان انت تحس فعلا ان انت ابنها، مش مجرد ان انت بس ابنها فانت بتديها وما بتاخدش في المقابل. انا بتكلم على الجانب الانساني برضو، مش بتكلم على جانب مادي، مش بتكلم على اي حاجه،
1: بتكلم على المواقف وعلى الجانب الانساني ومراعاه ظروف الناس اللي موجودين في الشركه. يعني فكره ان انت لما تكون بتمر بظرف انت مش بايدك حاجة، بس انت مضطر ان انت تاخد بالك من شغلك، وفي نفس الوقت لا مثلا اهل بيتك محتاجينك او انت محتاج انك تكون بتعمل حاجة تانية، الشركة اللي بتقدر ده وبتسمح لك بده بحب، مش اللي هو بتقعد تفكرك وعلى فكرة هنعمل لك كذا وخليك فاكرها وكل الكلام ده، لا الطريقة برضو بتفرق جدا جدا جدا. كلمنا في الموضوع ده كتير
3: اكيد، وكنا دايما بنتريق على جملة ابن الشركة دي، واللي خلانا نفتح الموضوع ده النهاردة لان بعد التغيب اللي فات ده والله كان موضوع خارج عن ايدي تماما، سامحوني انا اسف، ورجعنا تاني. بس انا حسيت فعلا بالجملة دي لما اتحطيت في الموقف ده وضاقت عليا من حتة نفسية ومعنوية، لقيت الشركة واقفة في ظهري وبتقول لي احنا معاك، وانسى خالص موضوع الشغل دلوقتي، كل اللي تركز فيه ان انت تخرج من المشكلة اللي انت فيها دي على خير، لان ساعتها الواحد بيحس ان المكان ده مش مجرد مكان شغل وبياخد الظرف في اخر الشهر وتمام، لا بيحس ان فعلا انه بينتمي للمكان ده. فعشان كده كنت دايما بقول ان الانتماء ده لازم يكون رايح راجع منك ومن الشركة، لازم زي ما انت بتنتمي للشركة وانت حاسس فعلا ان انت من الشركة وحسيت بمسؤولية لما مديرك قال لك في يوم انك لازم تبذل مجهود اكتر وتعمل وتسهر وتسوي عشان انت ابن الشركة، فلازم تقف جنبنا، فانت حسيت ان هو لا انا ما ينفعش اغزلها وبتاع، هي كمان الشركة ما ينفعش ان هي تغزلك في مواقف معينة. وبتكلم على المواقف الانسانية لان الانسانية بتفوق كل شيء، فانك لما تكون فعلا ابن الشركة وتديها كل اللي عندك طبيعي ان هي في يوم من الايام لما انت تيجي تقع ان انت تتسند عليها، وان هم يخلوا ان الشغل ده اخر همك لمجرد ان انت محطوط في موقف معين كل شغلك الشاغل ان انت تطلع منه دايما على خير. فمش بس الموظف يبقى ابن الشركة، الشركة كمان لازم تكون امينة على اولادها، يعني تكون عارفة مصلحتهم فين وعارفة ان العكس هو الشركة اصلا لو في الوقت ده انت ما حسيتش ان هي وقفت جنبك، انت لو كنت بتديها 100% او لو كنت بتديها 70% حتى انت هترجع تديها 20% وهتكون مش عايز تكمل في المكان ده لان المكان ده مش مقدر الظروف الانسانية اللي انت فيها. فانت جزء برضو انساني ان هم يقفوا جنبك، وفي جزء منه بوليتيكال او جزء منه سياسي شوية من الذكاء ان هم يعرفوا يكسبوا الموظف اللي عندهم عشان خاطر يقدر لو هو كان بيدي اخي 100% فيرجع يدي 200% من نفسه من غير ما يطلب منه، لان دي حاجة من الحاجات اللي كلنا بنتعرض فيها وكلنا بني ادمين وكلنا عندنا ظروف، وظروف مفيش يعني في شركات ما بتقدرش غير المديرين بس، ما بتقدرش غير الفئة معينة من الديبارتمنت معين يقولك دول هم دول الناس اللي بتقعد في التكييف، هم دول الناس اللي الشركة واخده بالهم منهم. بحس ان كلنا بني ادمين، مفيش حد مشكلته اهم من مشكلة التاني، كلنا عندنا نفس الظروف، كلنا عندنا نفس الحياة اللي بنعيشها بره طبعا بمواقف مختلفة يعني وحاجات كده بس. فعشان كده الواحد لازم يبقى مركز في الحتة دي لان هو ما بيعرفش قيمة الحاجات دي غير لما بيتحط فيها، فركز وشوف شركتك بتعمل ايه في المواقف اللي زي دي عشان تبقى عارف ان لما الدور يجي عليك في يوم من الايام تتحط في ظروف معينة ايا كان ايه هي الظروف، مش لازم تبقى ظروف وحشة، ممكن يبقى حد يقولك انا بتجوز الشركة، في ناس تقولك تتجوز ماليش دعوة انت بتشتغل وانت في شهر العسل او انت يدوبك هم 3 ايام بالنسبة لنا تأجزهم وترجع في شركات كده، وفي شركات تانية تقولك يا باشا روح وبسط وسافر واعمل اللي انت عايزه وارجع لنا يعني في حاجات كده
1: لا وبتبعت لك هدية يعني وبتحتفل بيك واللي هو تحسسك ان هم من يعني زي انت اهلك والله بجد,
3: مش مجرد مكان انت
1: مش موظف
3: بتقدم
1: انت
3: له بتقدم له شغل فبيديك في الاخر شويه ورق بتحطه في, في, في حسابك في البنك. فيعني موضوع ابن الشركه ده شيء مهم والواحد ما حسش بقيمته غير في الفتره اللي فاتت دي بالذات. بقول لك ان احنا دايما بنختلف مع الاداره من وجهه نظر وكل حاجه, بس في مواقف معينه بتعرف فيها معادن الناس. فانا بشكر كل ناس جدا جدا جدا على وقفتهم جنبي, حضراتكم وزمايلي واخواتي واهلي وبيتي والشركه وكل حاجه, وبعتذر جدا على الغياب ده والله كانت حاجه بره ايدي. و
1: الف حمد لله على السلامه.
3: حلقه صعبه عليا ان انا ارجع, لان زي ما قلت لحضراتكم دي يمكن تكون اول حلقه في حياتي. والدي ما
1: الله يرحمه
3: ما يحضرهاش, فربنا يرحمه ان شاء الله.
1: ربنا يرحمه.
3: بعتذر لكم لو مش ده المود اللي انتم متعودين ان انا اطلع فيه, مش ده الصوت اللي انتم متعودين دايما تسمعوه. ف ان شاء الله الفتره الجايه تبقى احسن, ونشوفكم بكره ان شاء الله.
1: نشوفكم بكره ان شاء الله. الف حمد لله على السلامه يا جوجو, وشكرا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز, وهنرد عليكم كلكم والله. صباح الفل ان شاء الله, نشوفكم بكره في نفس الميعاد. صباحكم زي الفل.
4: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولا تابع تحديث سعر الذهب دايما, وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك, وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول, ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيرا بنفكرك دايما بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057, رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
2: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجومة فيلم
3: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة
2: وانت

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: العاشرة صباحا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس لا يمثل توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.
2: مجلس الوزراء يؤكد في بيان رسمي على ضرورة التفرقة بين السياسات والمواقف الرسمية للدولة وبين الرؤى والاجتهادات الشخصية التي تمثل آراء أصحابها فقط.
1: مجلس الوزراء يوافق على 10 مشروعات للنفع العام تقدم بها عدد من المحافظين.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل فتح رغبات التقديم أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
1: وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين الجماهيرية والاطلاع على موقف عدة مشروعات.
2: الرئيس اللبناني يحذر من استمرار معاناة الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات وقف الأعمال العدائية، ويؤكد مجددا التزامه الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة.
1: أوكرانيا تعلن إسقاط 199 مسيرة من بين 224 مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
2: رغم الهزيمة من نيوكاسل، عمر مرموش يخطف الأنظار في أول مباراة له ضمن صفوف توتنهام الإنجليزية.
1: أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
2: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا رب يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 ل 11 الصبح. ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015-59-55-1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يا رب تكونوا يا جماعة مبسوطين ولونج ويكند كده راجعين منه، الجو جميل جميل، يعني تحس اللي هو خلاص المدارس داخلة. اما ابرد بقى ابرد، الجو بالليل بيبقى تحفة. الصبح برضو كان في نسمة هوا كده، تحس ان هو ايه الجمال ده، يعني بالليل سقعت فانا حاسه اللي هو جماعه ده جو مدارس قوي. ده جو المدارس جت، ده باين خلاص. شكرا شكرا، انا خدت بالي ان خلاص المدارس قربت ترجع والصيف بيخلص والحاجات دي كلها. فيعني ان شاء الله تكونوا مبسوطين كده وقضيتوا اجازه سعيده لذيذه. فطمنوني عليكم وابعتوا لي على الواتساب كده نشوف مع بعض عملتوا ايه. وبقالنا كتير ما لعبناش فقره الهندله. فقرة الهندلة دي ان احنا بنتكلم عن شخصية معينة او موقف معين وبنتعلم من بعض كده بتهندله ازاي. لو ليك تريك معينة، لو ليك حاجة معينة بتهندلها ازاي. في بقى ناس جميلة في حياتنا كلنا كده، يعني انت مش سالكة قوي، ومش سالكة بمعنى فيها طبعا حاجات كتيرة جدا. الناس اللي مش سالكة دول ليهم اشكال كتيرة جدا، ولكن النهاردة هنتكلم على الشخص اللي مش سالك، اللي هو بيبقى صاحبك جدا حبيبك جدا جدا جدا، ولكن هو من جواه كده في سنة حقد، في سنة كده ايه يا ابني ازاي بس، يعني انت عندك كل ده وانا ما عنديش ليه. يعني بيبقى دايما بيبقى فيه كده، لو انت بتحكي له على حاجة بيبقى فيه السنة بتاعت له بجد ماشي مبروك. في ناس بيبقوا مكشوفين، بيبقوا في ناس كده اللي هو بيبقى اللي هو يعني انت باين قوي انك مش حبيبني. وفي ناس لا بتكتشفهم بقى مع الوقت، اكتشفهم اللي هو ايه ده، يعني اللي هو ما ازاي ده يطلع منه كل ده. وفي ناس ما شاء الله بيبقى تأثيرها لحظي، يعني انت بتبقى عارفه من الخبرة اللي هو تأثيره لحظي جدا. هو بيبقى بقى الحاجة في لحظتها، بتلاقي الحاجة نصين، الحاجة باظت مش عارف ايه ضاعت، بيبقى اللي هو تأثيره بيبقى لحظي جدا. وفي ناس لا، يعني اللي هي ما بتبقاش متشافة دي، هي بتبقى طول الوقت حقد عليك انه بقى انت تبقى كل ده ومعاك مش عارف ايه ورحت فين وجيت منين واشتغلت فين وانا معيش حاجة. وبتبقى اسئلته دايما ساعات بتكشفه، اللي هو انت قلت انا اشتغلت شغل جديد، هو بيبقى كل الناس عدت تمام، بتلاقي هو عمال يلف ويدور كده علشان اللي هو عايز يعرف انت بتقبض كام. فتلف ويدور كده بقى ومرتباتها كويسة. طب انت عارف ان واحد صاحبي كان بيشتغل في الشركة دي بس عرضوا عليه مرتب قليل قوي، يعني ما كانش اوفر يعني خطير، عشان انت بالنسبة لك صاحبك وحبيبك فهتقول له لا يا عم ليه، ده مرتباتهم كويسة جدا، ده انا عارضين عليا كذا. فبحس انه بيبقى فيه كده ايه اللي هو الحتة دي اللي هو ايه، في شوية اسئلة خبيثة مش سالكة خالص علشان هو في سنة حقد كده. فهل بتتعامل معاه ازاي دي اول حاجة، وبتكتشفه ازاي، وهل الموقف ده اصلا عدى عليك ولا لا، كان فيه في حياتك الشخص ده، عشان اكيد كان فيه سواء بقى قريب منك او في محيط دايرتك بس مش قريب قوي، بس كان فيه الشخص ده. فالنهارده عايزين نتعلم من بعض بتقفشوهم ازاي، وفي نفس الوقت بتتعاملوا بقى بعد كده معهم ازاي، احسن طريقه للتعامل. ابعتولي على 015-59-55-1006 وهنبدا الجيم بتاعتنا اللذيذه باغنيه اللي هي باللغه العربيه الفصحى. الاغنيه اللي معانا النهارده بتقول ايه؟ سوف يأتي لي متألما بكاؤه فعينه يرهقه. سهلة سهلة والله. سوف يأتي لي متألما بكاؤه فعينه يرهقه. ابعتولي على 015-59-55-1006 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، ساعتها مش

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ممنوع الجد، اول فزوره ابتدينا بيها النهارده هي الاغنيه باللغه العربيه الفصحى. سوف ياتي لك متالما بكاؤه في عينه يرهقه. ماشي، كذا حد مجاوب صح. والموضوع بقى الاساسي اللي احنا نتكلم فيه النهارده، الشخص الحقود اللي هتلاقيه اكتر واحد عامل نفسه حبيبك، يقرب منك جدا، عايز بيبقى عايز يعرف كل اسرارك، وبيبقى من باب انه لا يعني انا قلبي عليك، يعني انا عايز افهم بس، عايز لو مش عارف ايه ابقى فرحان لك، لو حد يفرح لك زي يا نهار ابيض. وبيبقى هو اكتر حد جواه كده حقد كده ليك، وبتكتشفه. يعني في ناس ممكن تكتشفهم من الاول، وفي ناس لا يعني بيطولوا معانا شويتين ثلاثه، وبعد كده تكتشف انه ايه ده، لا ده انت ما طلعتش صاحبي زي ما انا متخيل. عايزه اصبح على ندى، صباح الفل عليكي ونور، توصلي بالسلامه يا رب. خالد جمال، صباح الفل عليك. في برضو ايه بتقول لي، احلى حاجه انك هتسمعينا هيجي لي موجوع، يعني انا عماله اتكلم عماله اقول مواضيع وانت ده اللي همك. ماشي ايه صباح الفل عليك. معايا احمد، يا احمد صباح الفل، ايه الاخبار؟
3: الحمد لله
2: كله جميل، الحمد لله
3: والله.
2: قول لي بقى، ازاي بتهندل الشخص الحقود في حياتك؟
3: هو اولا بس انا كنت عايز اقول لك يعني يا بختكم بالجو، الجو هنا في الدمام والكوبري المنطقة الشرقية في السعودية رهيب
2: طبعا،
3: وبتوصل 95%.
2: اوف يا نهار ابيض. طب بسم الله ما شاء الله بقى، عشان الحاجات دي بتتحسب ده، هم يومين كده بس تراوه بس وهيروح لحالهم.
3: يعني
2: تعال لنا بقى يا احمد بقى
3: اجري اتنفس.
2: ايوه انا متخيله الرطوبه دي بجد بتبقى صعبه جدا، يعني حر اوكي من غير رطوبه، يعني اللي هو ممكن فاهم على حسب بقى درجه الحراره وضربه الشمس وهتحاول تهندل الدنيا، اما الرطوبه تحس يا جماعه انا تحت الماء اني اغرق
3: دي حقيقه فعلا والله
2: ربنا يعين،
3: مش عارف يعني بيعرق منين ولا منين.
2: ايوه والله في ايه، بس ايه اللي حصل؟ ربنا يعينكم والله،
3: ربنا يخليك.
2: قول لي بقى ايه القصه.
3: انا ليه واحد جميل في الشغل، يعني هو معايا في التيم، يعني انا ذكر اسمه على اسمي برضو. تمام
2: ماشي يا احمد اوكي.
3: تمام يعني هو فعلا تيبيكال اللي انت بتقوليه، يعني اي حد بيحصل له اي حاجه حلوه عموما في الحياه مش بس في الشغل. ازاي طب اعملها ازاي؟ يعني اخر حاجه حصلت كان واحد مننا بياخد MBA. تمام كورس عادي اي حد ممكن ياخده والله،
2: صح ايوه
3: تمام. ايه ده، طب حجزها تبع انهي جامعه وحجزها امتى؟ طب هيخلصها وياخد الشهاده امتى؟ والله
2: ايوه بيبقوا عندهم اسئله.
3: ايوه بالظبط، وبعد اسبوع لقيناه حجز هو كمان نفس الكورس.
2: اوكي ما بقول لك هو بيبقى دايما عندهم بيبقى عندهم حتى لو هو ما كانش عايزه، بس اللي هو ما تبقاش انتوا عاملين حاجه انا مش عاملها، يعني هو بتبقى في ناس اللي هو انت عمرك مثلا ما حبيت تدرس حاجه معينه،

0: ليه لما انا قررت ادرسها مش دايما الخطوات بتبقى تشجيعيه، يعني ممكن حد يبقى بيقول لك اه ممكن يبقى انتوا والله عرفتوا حاجه هو مش عارفها مثلا، او فتحتوا له كده اللي هو حاجه في دماغه افق جديد اللي هو ايه ده طب ما اجرب. بس مش دايما بيبقى كده، الشخص اللي هو بيبقى الوحش ده مش دايما ان هو بيبقى بالنسبه له ايه ده انا ما كنتش اسمع عن الموضوع ده طب ما يلا جربه، لا هو بيبقى بالنسبه له ما انا معاكم انا معاكم انتوا مش هتبقوا احسن مني. طب هل الموضوع تطور ان في حاجه باظت لو هو لما عرفها؟
1: لا، هي في ممكن يعني مواقف بتبين ان في حسد، اه يعني في مشكله حصلت لواحد صاحبنا بسببه مره تبره
0: نبره متخيله
1: بالظبط. ويعني اكتر حاجه كانت ضايقتني جدا منه، انا اشتريت موبايل جديد هو راح جاب نفس الموبايل، جبت السماعه بتاعت نفس البراند بتاع الموبايل راح جايبها برضه تمام، جبت كفر للموبايل قسما بالله العظيم، ودي كانت اكتر حاجه ضحكنا عليها كلنا حتى في التيم في المكتب.
0: ايه ده
1: نفس الكفر،
0: ايه ده
1: والله
0: في احمد مالك ايه اللي حصل في الشخصيه كده خالص. الموضوع ده بيبقى متعب قوي عامه، وبقول لك وبيبقى كمان في البنات كمان احنا عندنا بيبقى الموضوع اكتر بقى، اللي هو احنا اصلا انت لو شفت حد بالصدفه ما تعرفوش لابسه نفس الحاجه اللي انا لابساها اصلا بنتضايق، فما بالك بقى بيبقى في حد في الحياه اللي هو انا بعمل حاجه بتعمل زيها، تجيب حاجه تجيب زيها اللي هو طب ما ايه شخصيه شباب شويه.
1: كمان بقى يعني نزل لنا مثلا عموله او انسنتيف وهو ما نزلوش،
0: ده كارثه دي.
1: انا عايز اقول لك احنا كلنا كنا بنروح للمستشفى يعني جماعه
0: اعوذ بالله اعوذ بالله. طب يا جماعه باختصار كده قول لي انتوا بتتعاملوا معاه ازاي، هل يعني بقيتوا بتتعاملوا معاه ازاي بقى، هل غيرتوا معاملتكم ما بتحكولوش على حاجه؟
1: احنا ده اساسي بقى مبدئيا، وما بقولوش او ما بقولوش اي بلان اصلا انا عايز اعمله.
0: حلو قوي برافو
1: تمام، يعني عايز اشتري حاجه عايز اروح في حته، لا هو ما يعرفش جد. هو يعرف لما اجي ان شاء الله او لما اشتري الحاجه
0: بالظبط
1: تمام. الحاجه الثانيه بالنسبه للشغل بقى، لا احنا بنتجنبه في اي حاجه، بنخلي مديرنا هو اللي يتعامل معاه تمام، واحنا ما بنتكلمش معاه خالص
0: انت منك للمدير تستاهلوا بعض، احنا مالناش دعوه
1: مش هو اختارك
0: مش هو اللي عينك معانا في نفس التيم يلبس فعلا
1: انا
0: يا ربنا معاكم يا جماعه والله الناس دي اما بتبقى في الشغل كمان بيبقى الموضوع صعب جدا. ماشي تعالى نلعب الجيم
1: جدا،
0: وقول لي بقى ايه الاغنيه سوف ياتي دي متالما بكائه في عينه يرهقه.
1: هيجي
0: موجوع طبعا دموعه فعينه تعباه. ماشي تعالى نكمل، قول لي كلمة اوكي من اربع حروف، اول حرف نون ومعناها قصة قصيرة مضحكة.
1: نكتة
0: ماشي برافو. طيب دلوقتي هقول لك كلمة السر او انت يعني اللي هتسألني عليها لحد ما تعرفها، هنلعب مع بعض اللعبة دي اوكي. كلمة مكتوبة قدامي وسألني شوية اسئلة لحد ما تعرف ايه هي الكلمة.
1: طب هي تبع ايه يعني شخص؟
0: جماد جماد
1: جماد جماد يعني بنعمل بيه ايه في حياتنا يعني بنشوفه كل يوم؟
0: بنشوفه كل يوم
1: يعني
0: موجود في كل بيت
1: اوكي، ثاني حتى بقى في البيت في المطبخ
0: في المطبخ
1: بنطبخ بيه يعني ولا بنقطع بيه ولا
0: انت ما جاوب انا بنقطع بيه ماشي او لا مين
1: سكينه
0: سبحان الله شوف ازاي سكينه فعلا. طيب تمام هسالك دلوقتي خمس اسئله ولازم تجاوب عليا غلط ماشي، ما تجاوبش اي اجابه صح تجاوبش اي اجابه صح وبسرعه. الشخص الحقود بيحبك ولا بيكرهك؟
1: بيحبني جدا.
0: لو حد ضحك عليك تفرح ولا تزعل؟
1: افرح اوي.
0: ماشي الضحك من غير سبب ايه؟
1: قمة الادب.
0: حلو احنا في فصل ايه؟
1: الشتاء.
0: ماشي لما بترد على التليفون بتقول ايه؟
1: بقول ايه؟ بقول السلام عليكم.
0: ماشي الابداع في اللعبه دي والله بيخدني كل ما صباح الفل يا احمد نورتني، ولو انت في الشغل دلوقتي بقى صباح على احمد التاني. ماشي ربنا
1: يستر
0: ربنا الاقيه بيكلمني بكره ولا حاجه
1: والله
0: لم علينا عبيدك يا رب صباح الفل نورتني
1: باي باي.
0: ماشي يا جماعه طبعا زي ما دايما بقول لما بنتكلم على حاجه فيها علاقات اجتماعية وشخصيات وكده، انه احنا ما نقدرش ان احنا نعمم، وما نقدرش ان احنا نقول انه هو لو عمل كده يبقى شخص وحش، لو عمل كده يبقى شخص حلو، يعني ما بحبش الفكرة دي. ولكن في ناس بتتجمع فيهم كذا صفة كده، وبيبقى بالنسبة لك لا، هو احنا كده في غلط، ومش كل شخص هيعمل حاجة انت عملتها او هيقلدك في حاجة، او لما تروح تعمل حاجة كويسة هيروح هو يعملها، يبقى شخص حقود. لا، هو ممكن يبقى شخص هو فعلا ما عندوش افكار، ما عندوش معلومات في الحياة، فاللي هو ايه ده حاجة كويسة، طب ما انا اروح اعملها، ايه ده سعره كويس، طب ما انا اروح اشتريه، بيبقى بياخد منك بس شوية افكار من باب ان هو يعني ما عندوش معلومات. ولكن في ناس بيبقى لا، الموضوع ده بيفرق، اللي هو في اللي هو انا كل حاجة بعملها هو لازم يعمل زيها، ولو ما عملش زيها يا هيكرهني فيها، يا هيبقى هيقلل منها، يا هيقعد يتريق عليا فيها، واللي هو ايه ده انت بجد اللي عملتها عادي، يعني ايه المشكله؟ يعني على فكره كانت قدامي وما رضيتش اشتريها، على فكره كان معروض عليا الشغلانه دي وقلت لا انا ما اشتغلش في حاجه زي كده، الحاجات دي كلها لا انا بتاع جواز، لا ما اتجوزش ابدا، وجع دماغه مش عارف ايه، خلفه لا ده عيال، ده وجع دماغه، اللي هو طول الوقت هيبقى بيقعد يقلل طالما هو مش قادر يعمل اللي انت بتعمله. المشكله بقى ان هو في ناس ما بتبقاش باين عليها ده، يعني في ناس ما بتبقاش واضحه قوي كده، هي بتبقى فاهم انت لو فعلا متخذ وكصديق والدنيا لذيذه ما بينكو، ما بتبقاش مدرك قوي الاسئله الخبيثه اللي من تحت لتحت، ما بتبقاش مدرك قوي النظره اللي مش عارف ايه، الهزار اللي هو بيبقى ايه نصه او ثلاث ارباعه جد ده في وسط الناس، ان هو يقلل منك في حاجه، بتبقى بتعدي لحد ما بيبقى في حاجه معينه خلاص بقى هي اللي تبين كل حاجه. فبتتعاملوا معاه ازاي؟ بتقفشوه ازاي؟ بتاخدوا بالكم ازاي؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006، وطبعا هسمعكم، هيجي لي موجوع عشان ايه بس ايه تكون مبسوطه دلوقتي. فجماعه كده ايه، علوا الكاسيت، استمتعوا بالجو الجميل، وابعتوا لي على الواتساب بتعملوا ايه مع الشخص الحكومي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا صباح الهنا

0: شاركونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، حاجة بس كده على جنب عايزة اقولها عشان بقى ابتديت الاحظها، انه حوار اليوزر نيم بتاع الواتساب ده كذا حد منكم عامل اليوزر نيم، فبالتالي رقمه مش بيبقى ظاهر، فبالتالي انا مش عارفة اكلمكم، فمحتاجين بقى اللي ايه حابب ان هو يبقى معايا على الهوا كده، هيبقى ساعتها مضطر انك تبعت لي رقمك بقى على الواتساب عشان يعني ايه نتواصل مع بعض قبل ما الموضوع ينتشر. ده بس ايه عشان علاقتنا، بس بحط بس شويه كده حاجات للعلاقه بتاعتنا تبقى ماشيه ازاي الفتره اللي جايه. هنرجع بقى للشخص الحقود اللي بيبقى عامل نفسه ان هو حبيبك وصاحبك ويا نهار ابيض والحاجات دي كلها. من الحاجات اللي بلاحظها برضو ساعات بيعملوها، احنا بنحاول نستكشف كده مع بعض العلامات بتاعتهم بتبقى عامله ازاي وانتوا بتتعاملوا معاهم ازاي. بتبقى صعبه عليه قوي قوي قوي لو انت كنت مركز الاهتمام، يعني لو قاعدين في قاعده كده والناس ابتدت تتكلم عنك، وخصوصا لو حلو، ولو كمان لو انت مثلا عامل انجاز معين او عندك خبر حلو، فالناس كلها بقى بتبارك لك وايه وربنا معاك والف مبروك او بيتكلموا عن ميزه عندك او صفه حلوه عندك، هو بيبقى قاعد مش على بعضه مش على بعضه، يعني يا اما هيبدا يقلل، يا اما هيبدا يقول وانا كمان انا كده، يا اما مش هيشارك خالص وهيبقى صمت بقى اللي هو ايه بيبقى فيه كده. دايما التشجيع بيكون فيك، يعني بحس دايما الناس اللي بتشجع بعض او بتساند بعض بيبان اللي هو فعلا بيشجعك من قلبه، اللي هو بقولك انت لو عامل ايه ده احلى حاجة في الكون ويلا وانا في ظهرك وحسندك. وفي ناس تانية لو انت ممكن تبقى عامل انجاز عالمي وتاريخي ايه ماشي عادي اوكي يعني مبروك تمام، لو عوزت حاجه يبقى كلمني. بيبان يا جماعه والله، يعني بتبقى ما فيش حاجه معاه بس بيبان. حوار الجو ده خطير بصراحه. رقم اخر 486. ماشي، صباح الفل. عمرو الوكيل، صباح الفل عليك. في احمد السعدي، ماشي صباح الفل عليك. في رباب، صباح الفل عليك يا رباب. في انا بعرف الناس اللي مش سالكه في حياتي من على بعد امطار، بس بتعامل معاهم بكل اريحيه وبوصل لهم دايما المعلومات غلط عن حياتي ومش صح لحد ما يتكشفوا قدام نفسهم ونفسي. في ناس طبعا بتبقى عندها الحاسة دي، وانا جاي لي منك فايب مش لذيذة وانا حاسس بيها شممها كده، فبالتالي انا مش هبقى دايما ايه في حرص كده في التعامل معاك لحد ما اثبت بالادلة ان انت عندك مشكلة. وفكرة بقى المعلومات الغلط عن الحياة دي بحسها برضو مرهقة جدا لينا، يعني انا ليه افول على نفسي مثلا او ليه اتكلم عن نفسي بطاقة سلبية عشان الشخص اللي قدامي ما يحقدش عليا. انا بحسها برضو رخمة جدا، يعني هيسألني عن الشغل فاقول له لا والله الشغل وحش جدا دول، يعني ده انا متخانقة معاهم ومش عارف ايه، وده ما حصلش ليه يعني. بحس ان هو طب ليه، بس بتبقى مضطر، اوقات بتبقى مضطر. فانتوا قولوا لي برضو بتتعاملوا معاهم ازاي، يعني هل بتلجأوا للحيلة دي ولا ما بتحكي لهمش حاجه خالص؟ لما بيسالوكوا اسئله اللي هي متطفله دي بتردوا عليهم بتقول لهم ايه؟ ماشي. احمد متولي، صباح الفل عليك. اسلام بيقول لي احلى حاجه لما يبقى في واحد في الشله من النوع ده بيبان على وشه قوي وبنبقى هنموت من الضحك لاننا عارفين باينين باين على وشه. معاك جدا. اسلام بيقول لي بتعامل معاه عادي ببقى مبسوط، ولما بشوف حد بيبان عليه كده وبحس اني في اللحظه دي مسيطر على مشاعره، فلو فضلت بارد هو هيتغاظ اكتر. مايند جيمز دي يعني لعبه عقل قوي ومشاعر قوي، اللي هو انت متضايق. طب تعرف بقى ان انا في شغلي بخلوني رئيس مجلس اداره، عارف بقى اللي هو ايه، طب انا هزود بقى عليك اكتر. ماشي. الشخص الحقود دايما بياخد قشره اي موضوع، ما بيدهوش اي فرصه يعرف تفاصيل، ولو عرفت اخبي هخبي وهقوله على كل المشاكل دايما لحد ما يكره يسمع مني حاجه. خشون الموضوع ده حلو قوي بصراحه، يعني لو انت شخص بتحب الحب. اسلام شايفين الناس بقى المستمعين الجمال شال اليوزر نيم عشان رقمه يظهر. والله يا اسلام انت صديق البرنامج جدا والله. فكره بقى ان انت تقول له قشره الموضوع او الموضوع كده، اللي هو انا رحت شغل جديد نقطه، اي اسئله تانية ان شاء الله والف الف مبروك ان شاء الله. يعني انا بحس ان ده اللي هو انا مش هفول على نفسي ومش هقول حاجه سلبيه عن حياتي علشان حضرتك هتحقد عليا، ولكن مش هحكي لك حاجه خالص. او لما الحاجه تخلص بقى حاجه تخلص تماما اقول عادي والله عادي والله. ايه بقى هنشرب ايه بقى؟ هنشرب شاي بقى ولا نشرب قهوه؟ لا هنروح يا عم جيد. يعني حاجات كده اللي هو تهرب منه، خصوصا لو شخص انت معاك في الشغل في العيله اللي هو انت مضطر تتعامل معاه، دول بيبقوا اصعب بكتير. فبعتولي على 015 59 55 1006 شخص الحقود بتقفشوه ازاي يا جماعه، وبتتعاملوا معاه ازاي عشان تقللوا الموضوع ده. يلا بينا.

0: ماشي يا جماعه. في ناس عامه كتير بعت لي انه الناس دي كتير في حياتهم. اياد يعني اياد عندي كان فضول كبير جدا اعرف القصص، ولكن ماشي ابعتها لي طب اوف اير واعرفها، بس ارضي فضولي. شنو ده؟ صباح الفل عليك. في برضو ده سيرو، صباح الفل عليكي. شبه واحده صاحبتي، والله حلوه جدا، اموره جدا، ده ايه الجمال ده؟ ماشي. عماد الموضوع ده بيحصل لي كتير قوي، كل حد يشوفني يقول لي انت شبه حد، بنت خالتي قوي، ويبقى في صوره احنا مش شبه بعض، بس تمام، متخيله جدا، ولكن كم الشبه اللي بتشبه بيه مختلف. فماشي، صباح الفل يا سيرو. ميدو بيقول لي قابلت ناس كتير قوي مليانه بالحقد والغل، بس الحمد لله كنت بعرف اتعامل معاهم ومش اي حد اتكلم معاه اصلا، وسري لنفسي. برافو يا ميدو، برافو يا ميدو والله. يعني هي بس فكره انه بتبقى في حاجات هتتعرف فاهم، هنتكلم فيها، ما هتبان عليك، هتروح شغل جديد، هتسافر، هتخلف، هتتجوز، يعني في حاجات هتبقى بتبان، فانت هتبقى بتتعامل ازاي معايا. سريعا كده خالد، يا خالد.
1: ايوه.
0: صباح الفل.
1: صباح الفل،
0: عامل ايه يا خالد؟ خالد انت في الشغل يا خالد، في ايه؟ حاسك لسه ما فقتش.
1: نعم، الصوت بيقطع.
0: الصوت بيقطع والله. انا في الاستديو. شوف انت كده الصوت عندك ايه، لسه بيقطع؟ بس بيقطع صح؟
1: اه كده تمام.
0: كده تمام؟ طب قول لي يا خالد، مين الناس الحقوده في حياتك؟
1: المشكله لما تبقى من القريب، يعني حد قريبي جدا.
0: قريب يعني بحسها دي بتبقى اصعب، لانه بيبقى هو في بيتك، يعني هو بيبقى داخل بيتك،
1: هو بيتي والشقه اللي قدامي
0: كمان. اوكي.
1: يعني انا كنت جايب بايك وفضلت مخبيه لمده سنه عن الناس كلها.
0: ماشي.
1: اصحابي القريبين بس اللي عارفينه، مش قادر اقوله.
0: ماشي.
1: مش قادر اقوله علشان عارف ان هيحصل له مصيبه يوم ما عرفت. ولما حصل فعلا وقلت له، عملت حادثتين بسبب مش عارف اتحرك لحد دلوقتي.
0: اعوذ بالله، يا ساتر يا ساتر. لا لا لا لا، الناس دي بجد يعني ربنا يحفظنا منهم، بتبقى محتاج اللي هو فاهم لما بتشوفهم اللي هو كل التحصين بقى وكل القرآن وكل الحاجات تتقري قبل ما تحكي لهم اي حاجة. كارثة كارثة. وفعلا لما بيبقوا قريبين اللي هو مثلا فاهم، ولاد خالة بقى، ولاد عمة، مش عارف مين، اللي هو جماعة الناس دي بتجيلنا البيت، فهي شايفة كل تفاصيل حياتنا كده كده، مش هنعرف نخبي عنهم حاجة. كمان انت بتقول في الشقة اللي قدامك، فاللي هو مفيش بقى انت الموضوع بالنسبة لك اللي هو انت ابن خالتك احسن منك، ده انت رحت بيه في مرحلة تانية.
1: يعني على مدار السنة دي هو عارف ان انا مخبي عليه حاجة، والنظرات بقى
0: طبعا،
1: وبعدين واحد من صحابك بيروح جاي واقع بالكلمه، حد مش عارف
0: طبعا ايه.
1: فبيبقى مستني اعرفه، مش مفتح لي قضيه ثانيه بقى خالص.
0: كارثه.
1: يعني انت بتخض عليا ومتعرفني انا ومتعرف ايه ومعرفك مين.
0: ده هي دي عشان كده التعامل معاهم بيبقى تريكي جدا، لان انت لو ما حكيتش وهو عرف هيبقى بالنسبه لك اللي هو ده احنا اصحاب، ده احنا قرايب، ما تقوليش ما تحكيليش. تقعد بقى تقول له جت فجاه وما جاتش فجاه، والبايك نزل عليا من السما، والحاجات الحجج اللي احنا بنقعد نقولها دي، بس بتبقى قصه تانية، حوار تاني. فعشان كده التعامل معاهم بيكون صعب جدا. انت بقى تاخد دي حجه وبتقفشوا على بعض وتقول له بقى صح انا غلطان، ما تكلمش معايا تاني. تصدق عندك حق، سيبني في حالي بقى ارجوك. مش هينفع. هي ما دي المشكله بقى، انت بقى تقرا بقى كل الحاجات يا خالد عشان ايه ربنا يحميك. طب بيقلدك في حاجه؟ بتحس ان هو ممكن يبقى بيقلدك من وانتوا صغيرين بقى، يعني حطك في دماغه من زمان؟
1: هو وامه
0: ان شاء الله.
1: كل حاجه نعملها عندنا في البيت يعملوا زينا بالظبط، انتوا مش محتاجين. كل حاجه نجيبها عندنا يجيبوها.
0: يا لهوي، دي حاجة وحشة قوي
1: والله،
0: دي حاجة وحشة قوي، دي حاجة وحشة قوي. وبعدين انتوا فعلا انتوا في نفس البيت، فما فيش بقى ايه ده جبتوا طماطم، ما انا هنروح نجيب طماطم. هنيجي معاكم كده. يا لهوي يا خالد، ربنا.
1: انت عارفة المشكلة في ايه؟ كل حاجة عندنا في البيت احنا اللي بتبوظ، وحاجتهم اصلا ما بتحصلهاش اي حاجة.
0: خالد بقول لك ايه، انت بتتت
1: والقعدات كلها بتبقى عندنا، لمة الغلة كلها بتبقى عندنا. طب احنا بنجيبه بنغير على شكل اكتر بكتير. انت بتغير ليه؟
0: ما بتحصلكوش حاجه. انت ابتديت تحقد عليهم. انت ابتديت فاهم الادوار تتبدل ومن جوه قوي يعني هو جاي هي طالعه من قلبك قوي اللي هو ما حصل لهمش حاجه هو ليه كده؟ فخلاص يا خالد مش هنتعدي منهم، احنا ناس كويسه ربنا يعينهم بقى على دماغهم.
1: والله نفسي اكون منهم، نفسي اكون منهم.
0: ما هو لا والنبي انت زي الفل كده اللي ما تحكمش على حد،
1: يمكن زي حياتهم.
0: اصل بص اقول لك على حاجه، انا مش هبقى ملاك بجناحات، بس هو ده السؤال دايما اللي احنا دايما بنقوله، اللي هو احنا بنبقى عاملين حاجه مينيمم اللي هو يا دوب بس شمم نفسي، ويجي حد يعدي كده الحاجه تبوظ والحاجه تخرب ومش عارف ايه، وناس تانية بيبقى اللي هو حاجات كتير وهو عمال يقلدني وما بيحصلوش حاجه ليه. فانا عارفه السؤال الجوهري ده، ولكن احنا مش
1: هنتخض عليك والله، يعني طولت كتير بتضح من كل الكلام ده وما بيتبشروش.
0: انت شايل قوي يا خالد شايل قوي، بس يعني
1: 36 سنه
0: يا عيني يا عيني. بس يا خالد يعني ما اقول لك ايه، والله انا فاهمك جدا وعندي النموذج ده، فانا مش قادره اقول لك حاجه. وبتبقى فعلا عندك الاستغراب اللي هو طب اشمعنى انا يعني الكحكه في ايد اليتيم زي ما بيقولوا، بس في ايه
1: على القليل
0: القليل يعني. ايوه هم كل الناس
1: معاها عربية بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يحميه يا رب، معاها عربية على طريق كل يوم. يعني انا معايا بايظ بس العربية بعد ما عملت حادثة، وانت في ايه طيب؟
0: خلاص يا خالد احنا اسفين والله قلبنا المواجع، معلش عند ربنا يا ابني، والله عند ربنا حاجة تفادي حاجة وتبقى كده ربنا يلطف كده وعند الله يعني. ما
1: انت
0: ان شاء الله ربنا يشفيك، معلش يا خالد
1: ربنا يخليك،
0: الف سلام عليك عند الله يا ابني. انا خلاص انا كده تمام. انت فضفضت انت فضفضت، فانا زي الفل كده. اتمنى ايه والله الحياه تبقى حلوه، وان شاء الله ربنا يبعد عنك كل الحاجات دي، يبعد عنك العنوة والحسد واولاد الخلل كده. ما يدخلته قوي. ماشي يا خالد، صباح الفل وصباحك زي العسل ويومك جميل. نورتني. باي باي. يا جماعه والله انا يعني خالد عادي هني بيه الحلقه جدا، لانه بجد الفضفضه من الناس وخصوصا القريبين واللي بجد بيحقدوا عليك على حاجه قليله جدا، اللي هو انت فعلا يا ابني انت معاك اكتر، انت في حته احسن مني بكتير، ليه باصص لي في الحته دي؟ ده ما صدق، وبتبوظ برضه، فبتبقى بالنسبه لك اللي هو ما تسيبني في حالي، ايه رايك؟ يعني ممكن تعديها الحته دي. وبعدين هما ما بياخدوش بالهم من اي حاجه وحشه تانيه في حياتك، هما بيبقى شايفين، وبتكلم طبعا عن الناس القريبه، هما بيبقوا شايفين مثلا ربنا خد منك ايه، ومثلا وداك حاجه تانية، الرحله بتاعتك كانت عامله ازاي، وتعبت قد ايه، ومش عارف ايه، وحوشت قد ايه، واتحرمت من حاجات عامله ازاي عشان توصل لحاجه معينه. لا هما ما بيبقوش شايفين كل ده، هما شايفين النتيجه. انا عايز من ده، ايش معنى انت مستكترين؟ فكره الاستكتار دي بالنسبه لي اوحش بكتير، اللي هو مستكتر عليك الحاجه، والحاجه اللي هو جت بعد شقه، او حتى لو ما جتش بعد شقه بس مستكتر عليك الرزق، ده بالنسبه لي شخص بيبقى يعني في مرض بصراحه. ف ماشي يعني ماشي يا جماعه. خالد بص انت عملت قلق، بس يعني في مسجات طبعا كتيره، عايزه بس اصبح على كل الناس، وكل الناس اللي كانت بعتالي، الناس دي موجوده في حياتنا، ربنا يحفظنا منهم ويلهيهم بحياتهم، ويلهيهم كده بالموجود ودماغهم والناس اللي شبههم، واحنا نطلع منها كده ان شاء الله سالمين. والارزاق عند الله يا جماعه، ارزاق عند الله، لما هتبص لحد ولما هتحقد على حد مش هيجيلك، فالارزاق على الله كده، فصفوا النيه عشان ربنا يسهلها علينا. اشوفكم بقى بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد، كان معاكم ساره النجار.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ساعة مع نجم، كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابعونا على youtube.com/@NujumFM. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
3: 11 صباحا على نجوم FM.
4: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
3: مجلس الوزراء يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس لا يمثل توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.
4: مجلس الوزراء يؤكد في بيان رسمي على ضرورة التفرقة بين السياسات والمواقف الرسمية للدولة وبين الرؤى والاجتهادات الشخصية التي تمثل آراء أصحابها فقط.
3: مجلس الوزراء يوافق على 10 مشروعات للنفع العام تقدم بها عدد من المحافظين.
4: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل فتح رغبات التقديم أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
3: وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين الجماهيرية والاطلاع على موقف عدة مشروعات.
4: الرئيس اللبناني يحذر من استمرار معاناة الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات وقف الأعمال العدائية، ويؤكد مجددا التزامه الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة.
3: أوكرانيا تعلن إسقاط 199 مسيرة من بين 224 مسيرة أطلقتها روسيا الليلة الماضية.
4: رغم الهزيمة من نيوكاسل، عمر مرموش يخطف الأنظار في أول مباراة له ضمن صفوف توتنهام الإنجليزي.
3: أتلتيكو مدريد يتصدر الدوري الإسباني بعد فوزه على إشبيلية بثلاثة أهداف مقابل هدف.
4: انخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، ودرجة الحرارة المحسوسة في القاهرة 37 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
4: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتا بعيد حلوة أبوكم موضوع جديد جدا.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم. نجوم اف ام تي

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن إغلاق باب حجز حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الجديد غدا الاثنين في 31 من أغسطس.
2: وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من السخنة للعاصمة الإدارية تمهيدا للتشغيل التجريبي.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس لا يمثل توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.
2: مجلس الوزراء يؤكد في بيان رسمي على ضرورة التفرقة بين السياسات والمواقف الرسمية للدولة وبين الرؤى والاجتهادات الشخصية التي تمثل آراء أصحابها فقط.
1: مجلس الوزراء يوافق على 10 مشروعات للنفع العام تقدم بها عدد من المحافظين.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل فتح رغبة التقديم أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
1: وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين الجماهيرية والاطلاع على موقف عدة مشروعات.
2: وزارة الصحة في غزة تعلن تجاوز عدد الشهداء في غزة 73 ألف شهيد منذ أكتوبر 2023.
1: نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن إصرار الوزير المتطرف بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي.
2: الرئيس اللبناني يحذر من استمرار معاناة الجنوب من الاعتداءات الإسرائيلية وخروقات وقف الأعمال العدائية

0: ويؤكد مجددا التزامه الكامل بحصرية السلاح الشرعي بيد الدولة.
1: وزارة الثقافة تطلق المرحلة السابعة من المشروع الثقافي المواجهة والتجوال في 2 سبتمبر المقبل من المسرح القومي للوصول إلى 250 قرية ومناطق مصر الحدودية.
0: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجومفام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم أف أم على طول معاك، ونزل الابليكيشن من أب ستور أو جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم أف أم.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
1: مجلس الوزراء يشدد في بيان له ان قناة السويس ليست محلا لاي مقترح، وانه لا توجد اي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها او رهنها او نقل ملكياتها مقابل مديونيات.
2: مجلس الوزراء يؤكد ان ما يتم تداوله بشان طرح احدى الشخصيات العامة نقل ملكية بعض الاصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس لا يمثل توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن إغلاق باب حجز حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الجديد غدا الاثنين 31 أغسطس.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة.
1: وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من السخنة للعاصمة الإدارية تمهيدا للتشغيل التجريبي.
2: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي الثاني للتوظيف بمشاركة 80 شركة وفرص توظيف في 4 محافظات.
1: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل فتح رغبات التقديم أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
2: وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين الجماهيرية والاطلاع على موقف عدة مشروعات.
1: وزارة الصحة في غزة تعلن تجاوز عدد الشهداء في غزة 73,000 شهيد منذ 7 أكتوبر 2023.
2: نادي الأسير الفلسطيني يؤكد أن إصرار الوزير المتطرف بن غفير على نشر مقاطع توثق قمع الأسرى يكشف دوره التحريضي.
1: وزارة الثقافة تطلق المرحلة 7 من المشروع الثقافي المواجهة والتجوال في 2 سبتمبر المقبل من المسرح القومي للوصول إلى 250 قرية ومناطق مصر الحدودية.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة. موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: موقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: دلوقتي

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: تابعونا على youtube.com/@نجومفام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي بسوريا وتجري عمليات تفتيش.
2: شهداء وجرحى في غارة من مسيرات إسرائيلية على فلسطين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
1: مجلس الوزراء يشدد في بيان له أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح وأنه لا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكياتها مقابل مديونيات.
2: مجلس الوزراء يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس لا يمثل توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.
1: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن إغلاق باب حجز حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الجديد غدا الاثنين 31 من أغسطس.
2: وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة.
1: وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من السخنة للعاصمة الإدارية تمهيدا للتشغيل التجريبي.
2: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي الثاني للتوظيف بمشاركة 80 شركة وفرص توظيف في 4 محافظات.
1: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل فتح رغبات التقديم أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
2: وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين الجماهيرية والاطلاع على موقف عدة مشروعات.
1: وزارة الثقافة تطلق المرحلة السابعة من المشروع الثقافي المواجهة والتجوال في 2 سبتمبر المقبل من المسرح القومي للوصول إلى 250 قرية ومناطق مصر الحدودية.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: اسئلة زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
2: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1000

على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجم أم على كيفك.
3: كله عادي اللي انت شمس طلع.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
3: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثالثة عصرا على نجوم اف ام،
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية حول تعزيز آليات منع النزاعات وتسويتها في إفريقيا التي تستضيفها أنغولا.
2: قوات الاحتلال الإسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة الشمالية بسوريا وتجري عمليات تفتيش.
1: شهداء وجرحى في غارة من مسيرة إسرائيلية على فلسطينيين غربي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.
2: مجلس الوزراء يشدد في بيان له أن قناة السويس ليست محلا لأي مقترح، وأنه لا توجد أي توجهات لدى الحكومة لمقايضتها أو رهنها أو نقل ملكيتها مقابل مديونيات.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن ما يتم تداوله بشأن طرح إحدى الشخصيات العامة نقل ملكية بعض الأصول المملوكة للدولة ومنها قناة السويس لا يمثل توجها أو مقترحا تتبناه الحكومة المصرية.
2: وزارة التضامن الاجتماعي تعلن إغلاق باب حجز حج الجمعيات الأهلية لموسم الحج الجديد غدا الاثنين 31 من أغسطس.
1: وزيرة الإسكان تتابع ملفات العمل والمشروعات بمدينة السويس الجديدة.
2: وزير النقل يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع من السخنة للعاصمة الإدارية تمهيدا للتشغيل التجريبي.
1: وزير العمل يفتتح الملتقى القومي الثاني للتوظيف بمشاركة 80 شركة وفرص توظيف في 4 محافظات.
2: موقع التنسيق الإلكتروني يواصل فتح رغبات التقديم أمام طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية.
1: وزير الري يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب لبحث مطالب المواطنين الجماهيرية والاطلاع على موقف عدة مشروعات.
2: وزارة الثقافة تطلق المرحلة 7 من المشروع الثقافي المواجهة والتجوال 2 من سبتمبر المقبل من المسرح القومي للوصول إلى 250 قرية ومناطق مصر الحدودية.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل و14. اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من برنامجنا حروف الجر. معاكم واحد بيتكلم اسمه يوسف الحسيني. النهارده عايزين نتكلم شويه على لو صح تعبير الكونتنت كرييتر او صانع المحتوى او مبدع المحتوى، يعني سميها زي ما تحب تسميها. يمكن من كذا سنه كنت ممكن تلاقي الكلمة دي مرتبطة شوية بالبرودوسر أو المنتج الفني، أو مرتبطة شوية بالإعداد والتحرير بتاعة البرامج. لكن بالوقت المفهوم نفسه غالبا اتطور وأصبح فيه ناس اسمهم صناع المحتوى. يعني أنت بتتفرج عليهم على السوشيال ميديا، تلاقيهم موجودين على يوتيوب، تلاقيهم موجودين على تيك توك، تلاقيهم موجودين على انستجرام، فيسبوك، كل حاجة تلاقيهم موجودين بيتكلم في موضوع ما. يمكن انا اخر مره لما كنت بتكلم فاتكلمت شويه على موضوع الاوتوموتيف ريفيوز واديت لهم نقد قاسي ولزع حبتين، فاغلبهم مش كلهم، واعتقد انهم يستاهلوه جدا، يعني زي الفوديز كده بالظبط، زي الفود ريفيوز يعني. بس سيبك من دول، خلينا بقى في صناعه المحتوى اللي في رايي انا بجد، يعني اللي هو ايه جزء مهم منه جدا، هي النقد الفني، النقد السينمائي. وفي في في في الحته دي او في المربع ده او في الزاويه دي اكتر من حد، اكتر من اسم، لكن قليلين قوي قوي اللي سابوا عندك علامه. ما تتفق بقى، تختلف، تحبه ما تحبوش، مش دي القصه، لكن هو ساب عندك علامه. بقى في حاجه كده زي الووتر مارك او العلامه المائيه، ان انت عارف ان انا لما هشوف فلان الفلاني او فلان الفلانيه فهو بياخد الزوايا دي، بيشتغل بالطريقه العلانيه، بيبقى له اسلوب، بيبقى له طريقه في الكلام، بيبقى له نمط معين او فلسفه معينه او تفكير معين وهو بينتقد المحتوى الفني او السينمائي. من اكتر الناس يمكن اللي اثرت الجدل دي، مش اول مره نتقابل في البرنامج يعني، يمكن دي تاني مره، من اكتر الناس اللي اثارت الجدل جدا في مساله صناعه المحتوى النقدي الفني، فكان محمد طاهر. مساء الفل.
2: حضرتك كبرت الموضوع قوي بجد.
1: ازيك؟ انا كبرت الموضوع. انا اللي كبرت.
2: حاسس ان كبرت الموضوع قوي.
1: ليه
2: اخبارك ايه؟
1: ليه حسيت ان الموضوع كبير؟
2: يعني فكره احنا بنتكلم عن صناعه محتوى، فانا يعني انا كطاهر اصلا بكره، انا اسف يعني، بكره كلمه النقد الفني دي جدا، اللي الناس تقعد تتخانق عليها السوشيال ميديا، لانها مع احترامي لكل النقاد الفنيين اصبحت معنى اكتر منها، يعني اصبحت صفه اكتر منها معنى. انت بتوصف شخص ان هو ناقد فني، بس هو بيعني ايه بقى في المجتمع؟ ما بقاش بنفس التاثير القديم. يعني ما بقاش حد بيكتب عمود في الاهرام مثلا زي زمان، ما بقاش حد بيطلع في فقره يتكلم في برنامج فالناس تستمع له، ما بقاش مؤثر. فحاسس ان كلمه الناقد الفني في مفاهيم العصر الحالي ما بقتش بتدي نفس التاثير، وده منطقي بقى، الدنيا بتتغير والوعي بتاع الناس بيتغير وطريقه التلقي نفسها بتتغير، فحاسس ان كلمه الناقد الفني ما بقتش مواكبه للي احنا فيه.
1: هي ما بقتش مواكبة ليه؟ يعني إيه اللي حصل خلى إنه الكلمة بقت مجرد صفة مش معنى؟
2: طيب أنا هشرح لك من الأول بقى خالص، من أول ما أنت تكلمت عن شكل صناعة المحتوى وإن وقعدت تخبط في الفود ريفيورز والناس التانية دول،
1: يستاهلوا كل خير.
2: تمام. إحنا عندنا مشكلة كبيرة دلوقتي كيوتيوبرز بقى، كصناع محتوى، كأن كان، إن الشكل بيتغير كل فترة. يعني زمان أول ما ابتدى يبقى في نت، الناس بقت تعمل محتوى زي أبو حفيظة وقطامش والناس القديمة دي، كانوا بيعملوا على اليوتيوب، وباسم يوسف طلع من على اليوتيوب، فهو كان محتوى، كان بيسميه يوتيوبر، كان محتوى طويل متعوب فيه، الناس بتعمل فيديوهات طويلة، فكان برضو الناس بتقدم حاجة. مع الوقت اما الفيسبوك ابتدى يظهر برضو كانوا بيقدموا حاجة، بس ممكن تبقى حاجات لايت اكتر، زي الفيديوهات الكوميدي اللي بتعمل في الشارع، الفيديوهات القصيرة، الاسكتشات. مع دخول التيك توك بقى الدنيا تحس انها باظت، او مش ما بقاش مفهوم، لان انت ما بقتش، مش لازم تصنع محتوى، انت ممكن تعمل فيديو عادي. في ناس مثلا وهي بتطبخ، بس ده ممكن يبقى محتوى كمان. في ناس ممكن تصور صوره انا النهارده اكلت، يبقى ريل ثانيتين مثلا، فبقى مشهور، فبقينا بقى في خلط بين المشهور وبيصنع محتوى واليوتيوبر والبلوجر وكان في ناس اللي بتكتب على بلوج سبوت زمان، مدونات، لو فاكر. المدونات دي طبعا اللي هي بقت بوستات دلوقتي، ما حدش بقى يقرا اصلا، فبقى في لغط اصلا في المصطلحات، فانت ما بقتش عارف يعني يوتيوبر، بقتش عارف انت صانع محتوى، بقتش عارف انت بتعمل ايه. فانت الالقاب دي كلها بتنافس، مع ألقاب قديمة بقى زي الناقد الفني، زي الإعلامي، زي المذيع. المفروض إن أي حد بيقدم برنامج على اليوتيوب ممكن يتقال عليه مذيع، بس مذيع دي ما بقتش مبهرة، مع احترامي طبعا، يعني ما بقتش مبهرة للجيل الجديد. فيوتيوبر أجمد مثلا بالنسبة للشباب الصغير، فيقول لك اليوتيوبر بقى مش عارف مين ده أو بيعمل إيه. فالمصطلحات القديمة فقدت بريقها بقى. يعني مثلا احنا زمان كان الصح، انا كنت اشتغلت مراسل اخبار مثلا 8 سنين، فزمان دي كانت حاجه قويه جدا بقعد اتفشخر بيها كده قدام الناس. حاسس ان خلاص الناس دلوقتي اصلا مش فاهمين ايه مراسل، بيفتكروا نادر سيف الدين محمد هنيدي ويضحكوا. فثقافه الناس اتغيرت والوعي اتغير، والداتا الكتير اللي موجوده غطت على داتا قديمه او غطت على اللي كان موجود قبل كده يعني. فحاسس زي ما نرجع بقى ان الناقد الفني في وسط كل ده ما بقتش مفهوم الناقد الفني ده بيعمل ايه. انا ما عملتش موبايلي سايلنت على الهوا،
3: هتخش النار حتف.
2: خلاص عملت سايلنت انا
3: اخر مره.
2: ماشي،
3: عليك 1000 جنيه.
2: اتفقنا،
3: احنا بنطلع اي حاجه واحنا قاعدين.
2: حلو، مشي دنيتنا. بس فزي ما قلت لك كده خلاص، يعني حاسس انها ادمت ما بقتش مفهوم اصلا بيعمل ايه.
3: السؤال بقى، هل المشكله او المساله تتعلق بنوع الوسيط نفسه، هو يوتيوب او هو سوشيال ميديا واعلام تقليدي لو صح التعبير، او صحافه تقليديه عشان ما بحبش كلمه الاعلاميين اصلا يعني.
2: اوكي.
3: فانها تبقى في الجورنال، في الراديو، في التلفزيون، ولا انها تبقى على ما هو غير تقليدي، اللي هي الحاجات كلها اللي ظهرت عبر الانترنت او مع ثوره بقى المعلومات والانترنت والويب سايتس والبلاتفورمز وهكذا. الفرق فين؟ علشان الميديا متغير ولا علشان نوع الكلام اتغير؟ أو طريقة.
2: أنا شايف إن في مشكلة بعيدا عن ده كله أصلا، إن في صانع العمل الفني نفسه ما بقاش يحترم الشخص اللي بيقول رأيه، سواء كان بقى هو ريفيور أو ناقد فني أو أيا كان. زمان مثلا إحنا أو إحنا دلوقتي بتفرج على فيديوهات، تلاقي حسين فهمي بيقول لك أنا زمان لما عملت الفيلم الفلاني، أما عملت العار مثلا ما حدش جاب سيرتي. فكان زمان المجلة والصحيفة لأنها كانت مصدر الإعلام الوحيد يعني،
3: كتبوا عن الشريف ومحمود عبد
2: وما كتبوش، فده بيضايقوا. فده خلاص كانت حاجة ذو قيمة بالنسبة للفنان. دلوقتي مع انتشار المنصات فبقى أصلا الناس بتتلهف عشان تسجل معي، الناس بتتلهف عشان يتكلموا معي عشان ياخدوا ريتش، فهو في نجم وفنان الناس تحب تشوفه. فهو ما بقاش بيهتم بآراء الناس او مش بيهتم برأي شخص بينه. زمان بقى كان الناقد الفني ليه تأثير، فمع فقدان التأثير ده بتحس انه خلاص اصلا المعادلة اتغيرت. انا طلعت قلت مثلا ان فلان الفلاني تمثيله مش عاجبني، زمان ده كان ممكن يأثر فيه وما ينامش ويتصل يسأل ليه او يقعد يفكر طب او لا الناقد ده مش فير. دلوقتي اصلا ما ببقاش فارق معي اصلا.
3: ممكن يطلع يتخانق معاك،
2: ممكن يطلع يتخانق معاك. لا بس هو لو اتخانق معاك برضو كده مديك اهتمام، هو لا يلتفت لذلك. وممكن لو حطيت نفسك مكانه تحس انه ممكن مع كتر المنصات. فهو اصلا دي اكبر مشكله، ان حد بيطلع يقول رايه بيفقد تاثيره، الفنان نفسه ما بيهتمش، فالناس ما خلاص هتسمع ليه. دي حاجه. تاني حاجه ان المنصات كترت، يعني زمان هو كانت كام قناه حتى مع وجود الستلايت مثلا، بس هما في الاخر هو منفذ وحيد الناس تفرج عليه هو التلفزيون، هما كام قناه. وقبلها الصحف والناس بتقرا صحف وخلاص، هو ده المنفذ اللي موجود. فالصحافه كانت قادره تعمل حاجه يعني. لو تفتكر خناقه اسماعيل رايح جاي الصحافه بين هنيدي وفؤاد وخسروا بعض، فكانت الصحافه ليها تاثير سواء سلبي او ايجابي. دلوقتي بقى كل سنه طيب، يعني دلوقتي انت كل يوم في منصه بتفتح، كل يوم في اكونت بيتفتح، كل يوم حد بيطلع الصبح كده زي يطلع يقول رايه. ففي الاخر خلاص يعني هتسمع لمين وهتتابع مين، فخلاص بقى فتحت يعني.
3: خليني هروح طاهر بعد اذنك للفاصل، وعايز ارجع بعد الفاصل نكمل بس في نفس النقطه. هي مساله، هل المساله فقدت تاثير علشان خاطر اللي بيتكلم او اللي كان بيكتب او ايا كان يعني ما بقاش بيقول الراي مبني على وجهه نظر واضحه مباشرة سليمة قايمة على تحليل العناصر الفنية، انه ممكن يكون بيخش بس يلوش لو صح التعبير، وبالتالي فقد التأثير؟ هل كل صناع المحتوى بيبقوا ماشيين على الخطوات السليمة، اللي هو أنا هتفرج على الفيلم أو المسلسل أو أيا كان، وهبدأ أحلل وهقول الإضاءة والإخراج والزوايا وأداء الممثل وقدرته على تلبس الشخصية والحاجات اللي زي كده، ولا إن هي بتبقى نقد في المطلق إن المسلسل مثلا ما عجبنيش، أو إنك بتلاحظ بعض العيوب الفنية في المخرج، زي ما كده مثلا ساعات بنشوف ريفلكشن أو انعكاس بتاع فريق العمل في مراية أو لوح إزاز ورا الممثل أو الممثلة، فبنقول هو المخرج كان فين. أنا لسه شايف مسلسل من فترة كده، من مسلسل تم إنتاجه على الوقت بتاع 25 سنة على حاجة أظن، ومسلسل مهم واللي كتبه شخص عظيم الله يرحمه يعني، والمخرجين وحاجات زي كده، فهو بيدور فترة العشرينيات، فمسكين لمبة جاز، فلمبة الجاز بيبقى فيها صفيحة كده الريفلكتور بتاعه، هم قصنها من علبة سمنة تم إنتاجها في سنة حاجة وتسعين حاجات كده.
2: أنا لما بشوف الحاجات دي في فاصل بقى عشان فضول
3: أتين، وهقول لك المسلسل وهقول لك المشهد وهقول لك مين اللي كان شايل لمبة الجاز كمان. استنونا بعد الفاصل لو سمحتوا.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
0: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
0: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
3: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بداناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا اهلا، كل الترحيب بحضراتكم وكل الترحيب ب... ما انا مش عارف اقول لك لقب يا طاهر، اقول ايه؟
2: محمد طاهر صانع. انا بحب صانع محتوى اكتر،
1: يبقى صانع المحتوى محمد طاهر. السؤال اللي انا كنت بساله قبل الفاصل، هل بقى المساله مرتبطه شويه بانه

0: ويوتيوب. فالاطفال مثلا، مش الاطفال، المراهقين بقوا يتحكموا في السوشيال ميديا اكتر مثلا عن الست سنين اللي فاتوا. فجأة في اخر كام سنة الناس اللي فوق اهالينا مثلا ابتدوا يدخلوا فيسبوك. فابتدى الجمهور بيتغير كل فترة، فانت ما تقدرش تحكم بحاجة. يعني مثلا عارف زمان كنت بقعد اقول ايه، مثلا بجيب الجورنان لبابايا مثلا، فانت انا وانا صغير ببقى عارف ان النهاردة وزارة التجارة عاملة مؤتمر. فكانت هي دي المنصة الوحيدة زي ما قلت لك مثلا، فانت بتقرأ عجبك مش عجبك خلاص. دلوقتي انت لازم بتجري ورا المتلقي وتحاول تغير نفسك كل فترة عشان توصل. فدي حاجة. تاني حاجة الطريقة، انت مثلا بتتكلم بطريقة معينة سواء ساخرة او طريقة جدية او ايا كان، هو اللي بيتفرج مش فارق معاه ان تديله التحليل النقدي الفني او ابداء الرأي القائم على المنطق والبراهين، بقدر ما محتاج ان انت هي انترتينمنت، داخل تتبسط، انت داخل تسلي نفسك وانت بتاكل. فممكن يبقى انت مثلا الناس مش مقتنع بكلامك بس بتحب طريقتك، ممكن الناس مثلا مقتنع بكلامك بس مش فارق معاها اصلا، يعني وعشان انت بتتكلم عن مسلسل بتاع حابينه بس، فحابين بس يعرفوا الناس بتتكلم عن ايه. فانت ما تقدرش تلاقي زي كده ابجديه معينه ان تعرف ايه اللي بينجح وايه اللي ما بينجحش دلوقتي، او الناس بتنصرف عن حاجه معينه ولا ليه. لان زي ما بقول لك، اولا الجمهور بيتغير كل فتره، التنافس شديد جدا، فانت ما بقاش بقى واحد داخل يقرا راي وواحد داخل يتفرج على حاجه على اليوتيوب، هو نفسه ما بقاش عارف هو داخل يتفرج عليه. هو بياكل او زهقان، فممكن يتفرج النهارده على الدحيح، بكره على يوسف الحسيني، بعده على محمد طاهر، بعده على اتنين بيطبخوا في البيت ومصورين حياتهم. فانت ما تقدرش تحكم حاجه. فاصلا هتلاقي كمان ان اللي بيصنع محتوى نفسه بيبقى عنده توتر دايما ان الريتش بيقع. عارف انت الكلمة الريتش بيقع اللي بتقال، ودي على فكرة بقى فيها جزء حقيقي، ان انت لو غبت اسبوعين في 100 واحد بيجي مكانك. فهو الحوار ما بقاش فارق انت بتقدم بقى نقد فني حقيقي ولا لا، بقدر ما بيبقى فارق ان انت بتقدم محتوى مسلي ولا لا.
1: انت حابب ايه انت بقى محمد بطر؟ انت بتحب ايه؟
0: والله بص، انت بتحب تصنع محتوى، انت بتحب تصنع محتوى، ولازم غصب عنك كل فترة تطور في المحتوى ده. ده موجود على فكرة في كل حاجة. زمان انت لازم تطور في طريقة كتابتك، في صناعة السينما، في كل حاجة، بس التطور هنا بقى سريع جدا، بقى مطلوب بسرعة جدا. فانت مثلا حد انت بتصنع محتوى عن السينما، فانت لازم تتكلم وتقول رأيك، بس انت مضطر غصب عنك تغير الطريقة، لان انت مثلا دلوقتي لو عدى 3 سنين بتعمل حاجة بنفس الطريقة هتلاقي تقدمت بقى خلاص. 3 سنين ده كتير، او سنتين ده كتير، ممكن سنه كمان يبقى كتير. فالناس بتحب التغيير. زمان بقى ممكن يعني ده بقى له 20 سنه بيقدم بنفس الشكل بنفس اللون، ده المطرب الفلاني بقى له 20 سنه، ده المذيع الفلاني بقى له 20 سنه. لا، هنا المدد بقت اقصر بكتير، فانت لازم تغير الطريقه. هي الفكره كلها حوالين الطريقه اكثر منها من الاليه. زي ما انت بتتكلم عن النقد الفني الحقيقي، او انت بتقدم بتقول راي. حاجة مهمة تانية بقى، ان انا بحس او ده حقيقي فعلا، ان ابداء الرأي هو جزء من النقد، حتى لو مش لازم تتكلم عن بادق التفاصيل او قايم على ترتيب معين لعناصر معينة. انت طالما بتقول رأيك ده نوع من انواع النقد. وبحس ان انت خلاص، انت ممكن تعمل فيديو تقول رأيك فيه فيعلم مع الناس، تعمل التاني وهكذا. اظن بقى اللي بيخلي الناس تثق في حد عن التاني هو الاستمرارية، الوقت بقى. انت مثلا تلاقي حد بيسمعك بقاله سنه سنتين، او بيتفرج على فيديوهاتك، او بيقرا لك لو الناس اللي بتكتب بوستات مثلا، فانت مع الوقت بتقدر بقى يبقى في ثقه. فمثلا ده طاهر او سين من الناس مثلا رايه في الفيلم وحش، مين سين ده؟ فيقول لك لا ده انا بسمعه من زمان، او الراجل بقاله ليه رصيد من الاعمال مثلا او الفيديوهات اللي بيقدمها او ايا كان، يسمح ان احنا نثق فيه. وبرضو ده يعني ما تقدرش تبص من الاخر، ما تقدرش تحكم دلوقتي، لان انت كل سنتين ثلاثه المنصات بتتغير، شكل الفيديوهات بيتغير. زمان الناس كانت بتصور بكاميرا بفيديوهات بالعرض عشان اليوتيوب، دلوقتي الناس بتصور بالموبايل وهي في العربيه، بعد كده الناس بتصور ريل زي اقول لك 10 ثواني، ده بقى محتوى. انت لو دخلت عند اي حد عنده اكونت تيك توك مثلا او انستجرام او فيسبوك كمان بقى في ريلز، واليوتيوب كمان، هتلاقي ان مثلا ممكن يبقى قبل ما ينام اتفرج على 100 فيديو في ساعة، 100 ايه اكتر كمان. فانت دماغك خلاص ما بقتش زي زمان تقدر تسمع فيديوهات طويلة الا في اوقات معينة. فهو شكل الصناعة متغير، والالقاب بتتغير، وكل حاجة بتتغير، فانت غصب عنك بتحاول ان انت بقى تواكب كل ده، يا اما بقى تشوف لك حاجة تانية تعملها.
1: انت بتشوف نفسك فين ما بين النقد الفني وما بين المحتوى الساخر؟
0: انا يعني انا في كلمة مصطفى الكيلاني حبيبنا قالها لي، قال لي انت ممكن تسمي نفسك، نتناقشنا وهي في الاخر انا وهو فيها في النقطه دي توصلت، انت ممكن تسمي نفسك ناقد ساخر مثلا. بس ارجع اقول لك تاني، صنع محتوى اعم، لان انت يعني مثلا انا

0: اخر شهر حبيت اغير فتره، فعملت زي شو كده بيبقى معاه في فنانين، فالناس بتقول لك انت ازاي ناقد وجايب فنانين، بغض النظر ان هي حاجه لا تعترض، بس انت لو صانع محتوى تعرف تعمل اي حاجه. هو صانع محتوى دي ما زي زمان انت اعلامي مثلا او مذيع، تقدر تعمل النهارده برنامج طبخ وبكره تعمل برنامج سياسي وبعده تعمل برنامج ديني عادي وتستضيف
1: لا، وكون انك انت تعمل نقد وفي نفس الوقت تستضيف فنان في وقت للتاني، هو ده امر عادي يعني. على سبيل المثال وشيء بالشيء يذكر، استاذ محمود سعد ربنا يديله الصحه، هو بالاساس بينتمي الى مدرسه الصحافه الفنيه.
0: صحافي فني.
1: فهو كان بيكتب نقد وكان كمان بيعمل حوارات مع كبار المخرجين وكبار الفنانين وهكذا. نفس القصة عند أي حد من الجيل بتاع الأستاذ محمود واللي أكبر كمان منه في السن ربنا يديله صح، اللي أكبر بقى واللي توفاهم الله بالتأكيد. فده ما فيهاش مشكلة، هي
0: لا هي فيها عند دلوقتي عند المتلقي شوي. إن هو أنت في جزء كده معين عنده حالة عداء مع الفنانين مثلا، أو جزء عنده حالة عداء، أو جزء متضامن معهم قوي مثلا. فانت عارفين جروف في الرأي مش طبيعي، فانت مثلا انت اتكلمت عن عمل فممكن يقولك لا انت اتكلمت عن العمل ده وازاي تستضيف صاحبه، او بتلاقي كومنتات انت ازاي يا طاهر بعد ما كنت معانا واقف في صفنا وبتكلم فجأة بتستضيفهم، فانت ساعات بتحتاج تكسر ده. فعشان كده انت لما بتبقى صانع محتوى، اظن صانع محتوى دي بتوازي كلمة الاعلامي من 20 سنة مثلا ولا حاجة، مع احترامنا الجيل او المذيع، مع احترامنا الجيلكو يعني. في
1: وجهلكوا دي برضه
0: يعني
1: واحنا خارجين.
0: اصل فعلا في العشرين سنه اللي فاتوا دول الاعلام، صناعه الاعلام او صناعه اي محتوى عموما سواء مرئي مكتوب مسموع اتغيرت تماما. تماما. ففرق يعني بحس بقى ان صانع محتوى بتوازي الاعلام اللي مش عاجبك، لان انا مش لاقي لها بديل يعني. انت بقى بتقدر تعمل اي حاجه مثلا، وهتلاقي على فكره كل صناع يعني اشهر صانع محتوى او اطول صانع محتوى كعمر هو الدحيح طبعا. بيعمل حاجات متغيرة كل فترة عشان يعني يا رب برنامج الدحية ده يكمل طول عمره طبعا، بس عشان اكيد لو حس انه خلاص بقى البرنامج محتاج انه يغير، الناس تقعد تقول مثلا ممكن يروح يتكلم في اي حاجة عايزة، الناس تقول انت بعد ما كنت بتكلم هنا بتكلم هنا، فطبيعي ان انت تبقى بتغير.
1: طيب انا استاذنك هروح لفاصل وعايز ارجع بعد الفاصل برضو هنكمل في نفس المسألة فيما يتعلق بالحتة اللي انت قلتها، انه انا صانع محتوى فكنت مثلا بنتقد حاجات او بعلق على حاجات او بالشكل اللي قاله مصطفى النقد الساخر، ولكن اصبحت بستضيف. انا في رأيي عادي استضيف، بس لما انت بتيجي تستضيف انا لاحظت انه في بعض الاحوال انت كنت عملت خناقات، مش هسميها عداوات، خناقات كبرى يعني، حصلت خناقات كبرى في بعض الفنانات والفنانين كانوا بيخشوا يتخانقوا معاك
0: ماشي
1: لمجرد ان انت بتعلق على شغلهم. وانا شايف بالمناسبة انه طب ما تعلق، هو يعني انا عملت حاجة حرام لا سمح الله، ما انتوا غلطتوا في الاداء ده او فهروح على مسألة بتتعامل مع الحتة دي ازاي، اللي انت انتقدته مبارح وقد ومش لازم بالضرورة يكون حصل ما بينك وما بينه خناقة، وبعدها بفترة بتستضيفه وبيجي لك وبتقعد وتتناقش معاه وتتكلموا وبتطلع في الاخر خالص حلقة حلوة يعني. هنروح للفصل ونكمل الكلام.

اوبا وهو ده الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

سلاش نجوم اف ام. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طب احنا كنا طبعا بنتكلم كده طراتيش كلام على الفان جروبس، يعني ما بحبش انا الفان جروبس دي، بس مش ده الموضوع. الموضوع بتاعنا هو كل الترحيب بحضراتكم طبعا، وكل الترحيب بصانع المحتوى محمد طاهر. وكنت بتكلم على ما بين محتوى بتقدمه في مش في كتير، هو طول الوقت كان محتوى ساخر جدا بنقد لازع جدا. ويمكن حتى من المره فاتت لما اتقابلنا انا وانت قلت لك انا بحب اتفرج عليك علشان بتاخد لقطات كده بتبقى حلوة وبتعجبني، وبتعلق عليها بطريقة بدون أي مبالغة، أنا ببقى ميت ضحك ميت.
1: شكرا لله.
0: فالله يبارك لك، تقيل وهادي وراسي بسم الله ما شاء الله. شكرا لله، الله يبارك لك، الله يطول في عمرك.
1: الله يكبر بخاطر
0: كل حاج. فلكن خلق مشاكل مع البعض بصرف النظر البعض دول مين. لما بتيجي بعد كده تقرر أنك أنت هتستضيف فنانين ونجوم و و و و هما بيجوا ولا ما بيجوش؟ لو كنت علقت عليه قبل كده تعليقات من الشديدة بتاعتك دي.
1: لو في خناقة، اصل احنا كل عملناه 4 حلقات بس متفقين على حلقات تانية.
0: ماشي.
1: لو في خناقة، بس اظن ان كل الخناقات اتحلت، يعني لو في خناقة وما اتحلتش مش هكلمه طبعا يعني. بس انا بحس يعني ساعات مثلا كان قالها لي طارق الجنايني ان احنا طبيعي ان انت لما تتكلم عن حد حتى لو عندك حق اكيد انا ممكن ازعل. بس ده ما يبررش ان انا اعترض، يعني في الاخر كل واحد طالما ما بيجرحش في حد من حقه يقول رايه. وانت
0: صحيح.
1: بحس انت بتقدم عمل فني، بتقدم شيء عظيم جدا، فمن حق ان انا اقول رايي فيه يعني، وانتقد انه بيأثر في ملايين يعني. فاغلب الخناقات دي انا بحس ان طالما ما ف... يعني طالما ما في اصل في حد مثلا بيطلع يتخانق معاك فيشتمك يقول لك ما انت اتريقت عليا، فانا بحب اخد حقي بقى، بستغل باور السوشيال ميديا ساعات عشان اخد حقي منه. فلو ما اتحلت وخلاص تمام، بحس ان تمام ما عنديش مشكله ان هو مثلا ممكن اما اعتذر او ان انا خدت حقي بزياده او ايا كان. لو ما اتحلتش خلاص يعني مش محتاج.
0: اوكي.
1: فانا 70% من مشاكلي مع الناس او 80% ما كانتش مشاكل كبيره واتحلت، وفي ناس اصلا يعني بين اصحاب قوي. فانا عمري ما هكلم يعني في دلوقتي حتى في المرحله دي عمري ما هكلم حد ما فيش بيني وبينه معرفه يعني. فانت بتحاول انت بتكلم الناس اللي انت مثلا بتبقى حاسس اولا انت حابب ان انت تعمل معاهم حلقه، ثانيا ان انت فيش بينكم مشاكل. وفي ناس مثلا هسجل معهم حلقات كنا متخانقين ومشردين لبعض على السوشيال ميديا او في مشاكل كتير او بس خلاص هي اتحلت من قبل البرنامج، مش اتحلت عشان اتحلت من قبل كده،
0: من قبلها بفتره.
1: حتى لو بيني وبينه بشكل شخصي يعني، اهم حاجه ان انا ارضي نفسي، مش مهم ايه اللي على السوشيال، اهم حاجه ان انا ارضي نفسي. حد شتمني وعمل طب تعالى لي بقى، فطالما جه واتحلت خلاص يعني.
0: بص انا هروح للنقطه دي بعد شويه، هي مساله ان انا هستخدم باور السوشيال ميديا وهاخد حقي منك تالت ومتالت، فبيبقى فيها حاله انتقاميه وسقريه كده. وانت عارف لان انت قبل ما بتبدا كنت بصناعه المحتوى، انت كنت بتشتغل معانا كلنا. يعني اشتغلت مراسل واشتغلت اعداد واشتغلت حاجات كتير جوه صناعه الاعلام او الصحافه التقليديه بمفهومها يعني. لكن انا يمكن بفكر في سؤال، بما ان احنا ذكرنا موضوع حسين فهمي مع حفظ اللقب طبعا وفيلم العار، شوف حسين فهمي هو بيحكي قال ايه بقى. قال لك ان انا كلمت الصحفي اللي كتب المقال عن محمود وعن نور الشريف وما كتبش عني حاجه، وبعدين قلت له كان في واحد معاهم كده معدش لما كان بيعدي بقى وقعد يقول الكلام ده، هو بيضحك ده لما كان بيحكي. بس كمان حتى في سرده للي قاله للصحفي هو ما اهانش الراجل، بل بالعكس ده هو جه على نفسه قال له كان في واحد معاهم ما لفتش نظرك خالص. طيب دي طريقة حسين فهمي، وقد تكون دي كانت طريقة الجيل ده. ليه الموجودين دلوقتي طريقتهم مش كده يعني؟ لو تعرض لنقد هيروح كاتب على الاكاونت بتاعه بقى على اي
1: بس
0: كان،
1: بس مش كله والله،
0: يزعق
1: مش
0: ويشتم ويتهم وتصلوا عايزين مني فلوس عشان
1: بس انت ذكرت مثال حسين فهمي، ده اكتر انسان راقي انا اتعاملت معاه في حياتي ايام كنت صحفي يعني.
0: جدا.
1: لا انا فاكر مره زمان بعت لحسين فهمي بنعمل برنامج مغمور كده من 10 سنين بالظبط مثلا، رد عليا وقال لي انا بعتذر انا مسافر. فهو انت ذكرت مثال برضو متطرف في الاحترام قوي يعني،
0: هو محترم، راجل محترم.
1: بس لا مش كل الناس بتشتم الصراحه، مش كل الناس بتتضايق كمان. في ناس، لا في ناس كتير مش لازم يكتبوا على الفيسبوك، بس في ناس ممكن اعمل عنها فيديو فلاقيه بعت لي بعتاب عادي، بعتاب راقي جدا،
0: وده شيء لطيف.
1: او بيضحك او بيتخانق او بيتصل بيا يقول لي ليه بقى ما عجبكش ليه، عايز حقه يفهم، والراجل برضو عامل عمل يعني. بس مش كله بيش، لا مش كله بيتخانق، ومش كله
0: مش كله بيخش خناق،
1: لا مش كله بيخش خناق الصراحه يعني. في ناس بتتجاهل، في حد ممكن يقول لك مين ده اصلا عشان اسمع، وممكن اقول لك حقه عادي يعني، في الاخر انا مش هحكي يعني، مش في الاخر انا مش هلزمك انت تتقبل رايي، بس هو في الاخر لا، في ناس كويسه وفي ناس بتتعصب يعني، مش هقول لك مش كويسين طبعا، بس في ناس بتتعصب.
0: يعني مره كنت قاعد مع عمرو دياب من حوالي مثلا 11 سنه تقريبا، فكنا بنتكلم على مسألة النقد، يعني لما بيواجه بنقد، وانت عارف عمرو دياب أول ما بدأ كم نقد غير طبيعي طبعا. تم طبعا. توجيهه لي
1: عبد الوهاب نفسه كان بينتقد،
0: كله انتقد عمرو وانتقدوا الجيل بتاع عمرو كله وما يمثله جيل عمرو، وانه دول اللي هيضيعوا الموسيقى وحاجات زي كده. فأنا سألت عمرو قلت له انت اتعاملت مع ده ازاي في البداية، فقال لي الأول كنت بتضايق جدا وبحاول أبعت دايما رد، قلت له قال لي بعد شوية خدت قرار تاني، قلت له ايه هو؟ قال لي انا مش هتضايق، قلت له مش هتضايق ازاي؟ قال لي ما بقراش، قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني لو حد قال لي انه مكتوب عنك في المجله ولا الجورنال الفلاني ولا في برنامج قال عليك شيء ما مش عايز اتفرج ولا عايز اقرا. قلت له قال لي عشان ما اتضايقش، ولو اتضايقت هو حتى قال لي كده، قال لي انا عصبي فهرد. طب وليه تضيع الوقت ده؟ انا عايز اركز في شغلي.
1: ايوه
0: فركزت في شغلي. بس
1: انا عندي وجهه نظر برضو، يعني ان مثلا انت لو جيت افترضت ان في فيلم انت بتحبه جدا، اي فيلم في الدنيا، مش هتفتكر مين قال عنه ايه ولا مين هاجمه ولا الفنان الفلاني اتخانق، قال انت بتفتكر العمل نفسه. فبحس ان يعني الناس اللي بتركز في شغلها، في ناس بتحب تسمع الاراء طبعا، ولازم تسمع، لازم ايا كان تستكشف الاراء الناس ازاي عشان تعرف الجيل بيحب ايه. بس ان انت هترد على حد كتب عنك حاجه، بحس ان يعني مثلا لو عملت فيديو وقلت مثلا العمل الفلاني سيء وحد حسيت ان هو بيبرر لي ان هو لا مش سيء، فبحس ان هو بالعكس ما تركز في شغلك. في الاخر انا بتكلم مع الناس، ده نوع محتوى لازم يبقى موجود وخلاص، انت عايز تستفيد تمام، مش عايز مش حقك ما تهتمش، بس بحس ان انت ده اهدار لوقت. هو انت عامل عمل، بص حواليك شوف اراء الناس وشوف اللي يعجبك وكمل.
0: انت حسيت ان الناس بتقبل اكتر على ايه؟ على محتوى النقد الساخر اللي بتقدمه، ولا على اللقاءات اللي بدأت تعملها او الحوارات اللي بدأت تعملها؟
1: لا هو بص، ده جمهور وده جمهور، وده في وقت وده في وقت. فبقعد اقول لك يعني انت ذكرت ان عمرو دياب غير هو والجيل بتاعه، غيروا بعد 20 في 20 سنه، احنا الدنيا بتغير في سنه وسنتين دلوقتي. لا ده جمهور وده جمهور، ده شكل مشاهده وده شكل مشاهده تاني خالص، فما تقدرش ان انت تحكم الصراحه.
0: اللقاءات والحوارات دي هيشوفها الجيل بتاعي،
1: لا مش لازم
0: الساخر هيشوفه.
1: لا لا لا مش لازم. لا مش لازم، بس انت مثلا انت في السنتين او الثلاث سنين الاخرانيين دول شكل المشاهده اختلف. زمان كان الناس بتتفرج على الفيديو او الحلقه، دلوقتي بيتفرجوا على الريل.
0: اوكي
1: يعني مثلا اليوتيوب الناس بتتفرج عليه، بس مثلا لا ال 90% من المشاهده بقت ريلز، فمفيش حد بقى يشوف المحتوى كامل، مستحيل. انت عامل الحلقه دي مثلا ممكن يشوفها 10 مثلا، في 100 هيشوفوا حتت من الحلقه ريلز. فانت شكل المشاهده نفسه اختلف، فانت مبقتش قادر تحدد. يعني انت زمان كنت بتعمل فيديو، او الدحيح بيعمل حلقه، او مش عارف مين بيعمل فيديو كوميدي ينزله، فالناس بتتفرج على المحتوى ده كامل. دلوقتي لا، الناس بتتفرج على الريل، فانت ما تقدرش تحكم اصلا انت الناس بتحب ايه او بتعمل ايه. في ناس مثلا بيحبوا صانع محتوى عمرهم ما شافوا له حلقه كامله عشان بيطلع على تيك توك. الدحيح في مره قال لي انا الناس يعني في ناس كانت بتعرفني، اكتسبت جمهور من تيك توك الريلز اللي بتعمل دي، اللي بتتاخد عليها تعمل حكم وبتاع، لان في ناس ما بتفتحش يوتيوب. فانت ما تقدرش تحكم على تجربه دلوقتي، وما تقدرش تحكم على اي حاجه. كمان صناع المحتوى في اخر 4 سنين تضاعفوا مثلا حوالي 100 مره 100 مره ده مش رقم مجاز، لا ده ممكن بالميت 100 مره. فانت برضو ما تقدرش تحكم انت مين في وسط ايه، فانت مش عارف يعني، ممكن تحكم بعد فتره او ممكن ما تعرفش تحكم اصلا في حياتك ايه.
0: طيب خلينا نروح لفاصل برضو، عايز ارجع بعد الفاصل هسالك في حاجتين وافتكرهم معايا. منهم حاجه اللي هي انت بتقدر ازاي تقيم انه المحتوى ده هو الناس مقبله عليه، مش بس من المشاهدات، انه هيقدر يعيش مثلا لمده سنه او سنتين، وايه اللي بيخلق حاله مزاجيه مختلفه ما بين الحلقه على بعضها لحاجة مدتها دقيقة، لريلز هتبقى 20 و30 ثانية بالكتير وحاجات زي كده، اللي بيغير المزاج؟ هل معتمد على الشريحة العمرية، ولا معتمد على طبيعة المجتمع بتختلف، ولا بيعتمد على اللي انت هتشتغل عليه وانت بتصنع المحتوى بتاعك، انك حاطط في ذهنك انه لازم يطلع منها ريلز؟ خلونا نروح للفاصل ونكمل الكلام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الرابعة عصرا على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: اختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة 18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.
2: رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية لقمة الاتحاد الإفريقي الاستثنائية في أنغولا.
1: وزارة الخارجية تولي النجاح في الإفراج عن مهندس مصري كان محتجزا في جمهورية الكونغو منذ 7 أشهر.
2: وزير الصناعة يؤكد أن قطاع الإسمنت ركيزة أساسية للصناعة المصرية ونعمل على تعزيز تنافسيته واستدامة إنتاجه.
1: وزير الزراعة يبحث مع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والبحثية بمصر.
2: وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القليوبية يفتتحان محطتين وسيطتين للمخلفات بالخنكة وبنها.
1: وزيرة التضامن تشهد ختام معسكر الهلال الأحمر المصري بمشاركة 350 متطوعا لتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ.
2: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: اهلا اهلا اهلا اهلا بكم، وما زلنا في برنامجنا حروف الجر. كل الترحيب بكم وكل الترحيب بضيفنا العزيز صانع المحتوى محمد طاهر.
1: ازيك؟ عامل ايه؟
0: ازيك؟
1: ايه الاخبار؟ نمنا في الفاصل شويه؟
0: لا ابدا ولا نمنا حاجه، بس هي الدنيا كاتمه شويه ورطوبه وبتاع، بس هنا في بقى تكييفات وتجهيزات وشيكه وجو وحركات
1: صرف.
0: طيب احنا كنا بنتكلم قبل الفصل، قلنا عايزين سؤالين نقعد نفكر فيهم مع بعض بصوت عالي، قلت لك ما تنساهمش، نسيتهم.
1: الاستمراريه، فكره الاستمراريه،
0: الاستمرار بيتبني على الايه؟ مبني على الـ الـ الشريحه العمريه، ولا مبني على يعني طبيعه الشريحه العمريه بتتفرج على الايه، ولا مبني على التغيرات السريعه اللي بتحصل جوه السوشيال ميديا؟ والتغير بيحصل ليه؟
1: بص انا هقول لحضرتك حاجه، انت عندك كذا جمهور زي ما قلت لك، فانت مثلا انت ممكن تلاقي في ناس بيتشافوا كتير قوي جدا، خصوصا الناس بيتكلموا في السياسه واقتصاد، في ناس دلوقتي على السوشيال ميديا على اليوتيوب بيتسمعوا جامد جدا، تمام؟ ولكن الناس ما بتتكلمش عنهم كتير. ليه؟ لان تلاقي جمهورهم غير مؤثر، اللي هو جمهور الشريحه العمريه بقى، اللي هو مثلا من الثلاثينات او الاربعينات، الاربعينات وانت طالع مثلا، تمام؟ وطبعا بيبقى فيه شباب في النص، بس دايما تلاقي اللي دايما اللي بينتشر الناس بتتكلم عنه وبيأثر هو اللي المراهقين بيتفرجوا عليه، عشان هم اللي بيتكلموا عنه. يعني مثلا انا ممكن حضرتك تبقى بتعمل برنامج وانا بعمل برنامج، انا بيشوفه 1000 وحضرتك بتشوفه 2000 كمان، بس اللي بيتفرجوا عليه اغلبهم مراهقين، فدول اللي بيكتبوا بوستات ودول اللي بيعملوا ريلز ودول بيعملوا شير،
0: بيخلق تفاعل.
1: فالتفاعل بنسبه كبيره دلوقتي هو سبب من اسباب النجاح. انت مثلا بلاقي واحد حلقته جايبه 100,000 على اليوتيوب، مش رقم يعني مثلا او اقل كمان، وتلاقي الناس بتتفاعل عنها كتير، فمش لازم من الناس كلها تتفرج. التفاعل دلوقتي بيلفت الانتباه اكتر، فبيفضل اسمه محفوظ، فبتحس ان هو خد فاليو معين مع عند الناس، فبتحس الناس تتكلم عنه، فبتحس ان هو اثر اكتر. فاظن ان التفاعل هو اهم حاجه دلوقتي، ان انت بتعمل حاجه مش بس متشافه، لا الناس تتكلم عنها، اظن ده اهم.
0: ان الناس بتتكلم عنها اهم، ولا الـ الـ الـ اللي انت بتقوله جوه هو الاهم؟ يعني المحتوى بقى،
1: لا ما بس اركن المحتوى ده اخر حاجه بقى في الدنيا خلاص. يعني دلوقتي بجد انت دلوقتي عشان تقدم حاجه لازم تشوف الناس هتحبها ازاي، وبعد كده تفكر الحاجه دي
0: لازم تحبها، ولا المهم ان يحصل عليها تفاعل، جدل، دوشه،
1: ما يعني حسب بقى انت عايز تبقى متشاف والناس بتكلم عنك، ولا حابب انت تقدم حاجه تاثر في الناس مثلا. فانت بتلاقي نوعيه البرامج السرديه بقى، اللي هي البرامج اللي بتقدم حاجات تاريخيه وبتقدم حاجات علميه وبتقدم حاجات ثقافيه عموما، البرامج الثقافيه دي ابتدت تبقى منتشره مؤخرا، مش الدحيح بس، في الحضاره، في برامج كتير جدا بتتعمل. فمثلا هتلاقي في 5 مشهورين، في 40 بيتعملوا، ال 45 بيتشافوا، بس في 5 الناس بتتكلم عنهم. فانت دلوقتي المحتوى ده هنركنه اخر حاجه في النجاح. يعني انت دلوقتي بتقدم حاجه لازم تفكر ازاي تبقى روش، مش روش لازم تهزر، بالعكس ده ممكن تبقى جد جدا، بس ازاي توصل للناس. والمحتوى طبعا مهم، انت اللي هتبني عليه الاساس، بس هو المحتوى انت تفكر ازاي تقدمه للناس، مش ازاي تصنعه نفسه، مش ازاي، مش هقول ايه بقدر ما هقوله ازاي. دي خلاص، ده انت دلوقتي عصر الاجهزه والمنصات، فالناس بتسكرول، لو حس دمك تقيل وبتقول اهم كلام في الدنيا كل سنه وانت طيب. يعني مثلا اتكلم دلوقتي عن لواء وليد السيسي مثلا، ده واحد بيحكي حاجات حاجات في اثناء خدمته، بس هو روش جدا، الناس بتحبه جدا. ليه؟ عشان هو في سرده لا ممتع،
0: سرده ممتع ودمه خفيف،
1: ودمه خفيف. فالناس بقى هنا انت بتفكر كتير، بيقول اللي هم بيتفرج كتير، ناس بيقولوا زيه، بس هو عشان قدمه بطريقه لفتت انتباه الناس. محتوى الجريمه مشهور جدا، بس في ناس معينه، مع احترامي طبعا، في حد مش عايزين نقول اسمه يعني، بيقدم محتوى تاريخي بقاله فتره، هي بتتكلم عن حاجات كلها غلط، صدقني
0: كلها غلط،
1: كل كلام
0: عشان ما بقاش ظالم 98%.
1: لا غلط. يعني انا فاكر في مره كنت بعمل ريسيرش عن ممثله اسمها كاميليا، فبتفرج عن كل حاجه عنها وبجيب جرايد وبتاع، ما فيش حاجه اتقالت صح، بس هي عشان شاطره قدام الكاميرا، وهي عشان حد، لا هو حد عنده قبول قدام الكاميرا، وحد عنده كاريزما قدام الكاميرا، فبتتشاف. المحتوى ايه بقى مش مهم، الناس بتتسلى اكتر ما بتستفيد. فزي ما بقول لك كده، التفاعل مهم والكونتنت طبعا مهم، بس هي الفكره انت هتقدم ده ازاي، انت هتعمله ازاي.
0: يعني انت عارف انا بقعد افكر وانت بتتكلم الحضاره، فالكلام في الحضاره بمنتهى الجديه،
1: جدا،
0: هو سرد ممتع جدا
1: جدا.
0: الكلام في الدحيح في النص لازم يتقلق فيه وبرضه ممتع جدا، فهو بيقدم لك ثقافة بشكل ساخر، واحد تاني بيقدم الثقافة بالشكل الجاد، والاتنين بيتشافوا كويس قوي.
1: أيوة، فأنا بقولك الطريقة بقى، يعني الطريقة نفسها مهمة جدا. القبول طبعا مهم، بس لا، انت ازاي دلوقتي بتقعد تفكر ان ازاي الحاجة دي هتستمر، وازاي الحاجة دي تلفت انتباه الناس، وازاي الريل في ناس، وانت بتكتب والله، وانت بتكتب المسلسلات دلوقتي كمان بيفكروا ازاي الان والاوت بتاع الريل، الدقيقة ونص دول لما يتاخدوا لوحدهم هيبقى عاملين ازاي.
0: ده انا كنت بسألك عليه، وانت بتشتغل بتبقى حاطط في دماغك الريلز
1: دلوقتي؟ طبعا. يعني ده ما كانش موجود من 3 سنين، بس دلوقتي انت بتبقى بتفكر الريلز، لان الريلز هي اللي مش بتعيش طبعا، بس هي اللي بتنتشر. فانت مثلا بتلاقي حد شاف ريل فيقولك طب الحلقة كاملة فين، بس صعب تلاقي حد يتفرج على الفيديوهات كاملة دلوقتي، على المحتوى كامل. تعفن دماغي بقى، كل سنة. طيب
0: طيب، بما انه المساله متعلقه اكتر بالانتر اكتيفيتي على الفيديوز او الريلز او ايا كان اللي احنا هنسميه، ده معناه ان انا طول الوقت بستهدف شريحه عمريه محدده؟
1: لا، مش لازم بتستهدف شريحه عمريه محدده.
0: الكبار مش بيتفاعلوا.
1: الكبار مش بيتفاعلوا زي، لا بيتفاعلوا،
0: اتفرج وانبسط، وارد اتفرج ويعجبني جدا او ممكن ما يعجبنيش، بس ما بتفاعلش.
1: حسب انت عايز ايه. يعني في برامج على اليوتيوب بجد انا ممكن ما بقاش عارفها، لان ما شوفش حد بيتكلم عنها، بتلاقيها جايبه ارقام ضخمه جدا. ارقام عظيمه قوي، انت بتتخض. فهو ممكن يبقى عايز ده، ممكن يبقى عايز، او ممكن يبقى عايز ده كمان. صار المحتوى حاجه مهمه جدا، لما سنه بيتغير اهتمامه بيتغير. يعني مثلا انا دلوقتي كسر ال 30، وانا في العشرينات كان فارق بقى ايه، ان الناس اللي في سني تبقى منبهره، والناس تصور في الشارع، والبنات تحبك، ومش عارف الولاد يتكلموا عنك. لما مثلا عمرك بيتغير بقى فارق معك، لا انت بتقدم حاجه لجمهور معين مثلا، او بتقدم حاجه بشكل معين الناس تشوفها في حته معينه، مش لازم كل الناس تتكلم عنها. فبرضه صانع المحتوى نفسه بيبقى هو بيدور على ايه.
0: هل الطريقة نفسها كمان بتتغير، مش بس نوعية المحتوى؟
1: انت طبعا
0: هتغير طريقتك من وقت للتاني
1: للأسف. ده بقى انت بتحاول بقى انت كل فترة تغير الطريقة اللي تليق مع سنك، اللي تليق مع المحتوى الجديد، اللي تليق مع الناس الجديدة، اللي الناس بتقعدش تقولك انت بقيت ممل، لان انت الناس بتزهق بعد 5 فيديوهات. طب لو بتنزل حاجة كل اسبوع او اسبوعين انت الناس بتزهق بقى، فانت غصب عنك لازم تعمل كده. دلوقتي اليوتيوب رجع تاني، يعني اليوتيوب كان في فترة كده
0: نام
1: رجع تاني، عشان الناس تفرج دلوقتي على السمارت تي في وهي قاعده في البيت، وعشان الريلز اللي بتطلع من البرامج برضه. يعني في ناس ممكن تلاقيهم بيصنعوا محتوى، حلقات اليوتيوب زي ما قلت لك مش جايبه فيوز، بس تلاقيهم فايرالين في الاكونتس في المنصات الثانيه. فانت ممكن تغير فورمات بقى على اليوتيوب، تحاول تغير شكل اللي انت بتقدمه، مش لازم طريقتك بتغير الفورمات فبتعمل حاجه جديده خالص. فانت للاسف لازم بقى عايش صانع المحتوى، سواء حتى الممثلين والله دلوقتي عايشين في ضغط ان انت لازم تغير كل شويه عشان ترضي الجمهور.
0: حكاية الممثلين دي عايز أسألك عليها في حاجة، بس هنخليها بعد الفاصل، استنونا.

0: الفرسان يا نجم.
1: جايب شايل قائد الفرسان ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زي صدعتني. يلا يا رجاله اكشن. ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم. ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
6: يا حبيبتي ذاكري.
7: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
6: بعدين.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: مساء الفل يا جماعة. الواحد بيكتشف كل يوم ان اولياء الامور اللي هم الابهات والامهات دول ليهم الجنة حذف. ليه بقى؟ لان احنا بنتعب تعب عشان خاطر
1: هو بيقول كده عشان بنته الدكتور شيري قاعدة معنا.
0: انا والله العظيم
1: فلازم
0: الله العظيم يعني انت بص
1: عارف الريلز اللي والدتي بتبعتها لي كده اللي هو عن الامهات اللي هو الام ليها الجنه بتحسك بتعمل كده دلوقتي قدام بنوتك
0: الجنه تحت اقدام الامهات والابهات ده مما لا شك فيه باي شكل من الاشكال. الابهات دول بيشيلوا شيل والله العظيم
1: يكون فاون.
0: دورهم دايما. وان كنت انا متحيز للامهات علشان انا يعني انا بالنسبه لي امي دي كل حاجه ربنا يديها الصحه يا رب. طيب تعالى بقى نرجع على مساله عشان كنت بقول لك حكايه الممثلين. انا لاحظت انه الممثلين مهما بلغت درجة نجوميته المهولة وفي عز النجومية والشهرة أصبح جانب كبير من المشهورين جدا قوي خالص اللي هم السوبر دوبر ستارز دول مهتمين جدا بأنهم يعملوا فيديوز على السوشيال ميديا وأصبح بعضهم مهتم أنه يعمل المحتوى. لاحظت أنه ما بين قوسين كده عقبالنا يا رب مليارديرات مليارديرات اللي هم ده فلان الفلاني ملياردير ويمتلك شركات ومصانع مش عارف ايه وفلان الفلانية ومروان قادري صباح الفل وفلان الفلانية مش عارف ايه حاجات زي كده بقى هم كمان بيعملوا محتوى وبيعملوا بودكاست وبيعملوا فيديوز على تيك توك. انا مش عارف ليه وده هيوصلنا للنقطة اللي انت قلتها الباور بتاعت السوشيال ميديا.
1: بص انا هقول لك كان في مسلسل بيتعرض ممكن اقول عادي يعني براحتي ولا
0: انت هتقول ايه عن المسلسل هتلسعه ولا هن
1: لا يعني ما كانش في كان في مسلسل خلاص بيتعرض يعني
0: اوكي
1: تمام من كان قبل رمضان يعني كان مسلسل اوف سيزون مسلسل يعني بطولة راجل وست يعني تمام الاثنين اظن المسلسل ده اتعمل عشان الاثنين

0: لا دي ليها زهو كده.
1: تستهلش بيها.
0: اه دي حاجه جوه الدماغ ممكن تجنن البني ادم فعلا. فعشان كده ممكن تلاقي الممثل يعني مثلا محمد رمضان، اظن السوشيال ميديا ساهمت في نجاح حد رغم ان هو ممثل طبعا جيد، حتى لو مش في كل اعماله، حتى لو ليه اعمال ضايعه او، بس هو ممثل جيد جدا. بس السوشيال ميديا لا من الاسباب الرئيسيه في تواجد محمد رمضان في اذهان الناس، عكس ناس ثانيه زي كريم عبد العزيز واحمد عز اللي هم ما بيستخدموش السوشيال ميديا اصلا.
1: رمضان متواجد طول الوقت،
0: طول الوقت فهو متواجد طول الوقت في اذهان الناس، سواء بقى ممثل مغني انفلونسر ايا كان. فممكن تلاقي الغني ده زمان كان بيبقى معروف، الغني ده كان بيبقى شخصيه عامه، دلوقتي لا، دلوقتي الناس دماغها مشغوله بمليون حاجه، فهو نفسه يتعامل. انا مهما كان معاك ايه انت محتاج تتعامل
1: متحقق،
0: لا مش هو في بقى حاجات تانية عايز يحققها، لا
1: وغني
0: هو في حاجات تانية عايز يحققها، عايز يحكي عن نفسه، عايز الناس تسمعه بشكل معين، عايز يتواصل مع الناس بشكل معين عشان يقول لهم انا كذا، عايز يعني احنا كنا بنتكلم عن نكته قالها نجيب سويرس قبل الهوا مثلا، فهو نجيب سويرس عايز النكته توصل ان نجيب سويرس قال كذا.
1: فلا هو دمه خفيف محدش يقدر ينكر. انا دايما الوم على انه وهو بيعلق، سيبك من اللي بتعلق عليه، انت بتجرح الناس اللي حواليه.
0: عادي بقى ليه؟ هو بالنسبه له حابب يعمل ده، فهي السوشيال ميديا بيتحقق ده لحظي، يعني ممكن التلفزيون ما حققش ده، هيبقى عليه قيود معينه سواء بقى خاصه بقوانين المؤسسه او ككون ان التلفزيون نفسه مدرسه قديمه مش عارف تعمل فيها كل الحاجات بتعملها على السوشيال ميديا. لا فالناس تلجا على السوشيال ميديا، تلاقي بودكاستات الاغنياء دي ماليه الدنيا، بودكاستات الفنانين دلوقتي مع احترامي يعني للاعلام، الفنانين بقوا يلجأوا دلوقتي على السوشيال ميديا لانها بتبقى فيك، بيبقى فيكك اكتر المحتوى نفسه. ينفع في حاجات ما ينفعش تقدم على التلفزيون، لو اتقدمت على التلفزيون هتبقى اسفاف، لكن بتقدم على السوشيال ميديا تبقى حلوه. فلا السوشيال ميديا دلوقتي بحر بقى، انت بتعمل اللي انت عايز توصله، بتوصل اي احساس انت عايز توصله ممكن توصله عن السوشيال ميديا اسرع.
1: هل ده السبب اللي خلاك تسالني واحنا بره قلت لي مش حاسس انه الاعلام التقليدي خلاص هيبدا ينتهي؟
0: طبعا
1: عشان الرصانه بتاعته دي او التزامه بمجموعه من القواعد
0: اللي انتهت. يعني احنا كنا بنتكلم ان النايت شوز بره في امريكا ناجحه اكتر ممكن من زمان، السوشيال ميديا كمان ساهمت ان انا اهو بتفرج على جيمي فالن مثلا في البرنامج بتاعه، او بتفرج على زاليت شو مثلا عشان اتابع واتعلم. ده عشان هم بيحاولوا يتطوروا، بس مش لازم يعني الناس دايما بيقول لك ان لا انا لازم اعمل حاجه للسوشيال ميديا، مش لازم ابقى رجوز، لا انت ممكن، ومش لازم تهزر كمان، يعني الناس واخده ان السوشيال ميديا كلها هزار.
1: انا ضد ان السخريه تبقى ارجزه، ما هياش ارجزه على حاجه السخريه.
0: أيوة أنا
1: سخريه
0: يعني. لا انا يعني بقول لك ان في هو بقى في خيالهم كده
1: الليت نايت شوز بتبقى فيها سخريه طول الوقت.
0: لا ومش لازم تهزر، انت بس الفكره ان انت لازم تواكب، لازم تشوف الناس بتحب تتفرج ازاي. فبحس ان التلفزيون ما انت لو اتفرجت على توك شو دلوقتي واتفرجت على توك شو من 20 سنه هتلاقيه هو هو، ده مش منطقي. لا بجد ده
1: يعني
0: مش منطقي.
1: عندي كلام بس مش هقول عشان برضو الالتزام بالقواعد.
0: اي يعني هو في ال 20 سنه اللي فاتت التلفزيون ما اتطورش نهائي، بحسه بالعكس هو بيتطور، بيحاول يرجع لل
1: بيرجع لقواعد اكثر رصانه وجمهور.
0: تلاقي مثلا ايه
1: ان هو يتحرر،
0: تلاقي مثلا حد قاعد مثلا في قناه ما يقول لك فاكر لما التلفزيون ايام ليلى رستم وايام مش عارفين كان بيقدم ايه، فاقول لك ما نعمل حاجه زي كده. لا خلاص بقى، خلاص بقى خلاص يعني. كان في حاجه اتعملت برضه مش فاكر، شبه اماني واغاني اللي كان بيتعرض، فاكر اماني واغاني اللي كانت بتتعرض على التلفزيون؟ فلا خلاص ده خلص بقى. انت ازاي ان انت تعمل حاجه قيمه وليها قيمه وراقيه بس بالشكل الجديد ده، لازم ده موجود يعني. فتحس التلفزيون اصلا بيرجع لورا، مش بيتقدم، مش ثابت حتى، تحس لا التلفزيون بيرجع ورا جامد يعني، عايز شويه
1: يعني. انا كلامه بالفصحى، التلفزيون زمان والتلفزيون دلوقتي، انا من الناس اللي عمرها ما كانت معجبه بالتلفزيون بتاع زمان ده خالص،
0: بس كان مناسب للفتره خلاص.
1: النقديه ليه نظره كارثيه تقريبا يعني، لو قلت انا وجهه نظري بالكامل بمنتهى الصراحه كل الناس تقريبا ممكن تزعل، كل يعني او اغلبهم ممكن يزعل. من ضمنها انه لا في مذيعين كتير جدا من فتره ظهور التلفزيون، مش كلهم بالتاكيد لكن عدد لا باس به، لا يمتلك اي ثقافه ولا اي قدره حواريه.
0: ده حوار تاني بقى، ان الكوادر نفسها دي كارثه تانية يعني، ممكن نقعد نتكلم فيها.
1: بنحب نقلل
0: يعني. انا فاكر زمان كده، عارف انت في مشاهد في انا فاكر مشهد زمان كنت بتفرج على مذيع زميل ليك قبل الثوره بكذا سنه، وكنت منبهر ان ايه ده التوك شو شكله عامل ازاي، وكانت البيوت حابه ده وبتتفرج عليها. دلوقتي لا خلاص بقى، لا دلوقتي خلاص، دلوقتي تحس ان الناس في البيوت بتتفرج.

0: بيتكلموا عن السوشيال ميديا اكتر من المذيعين. فاحنا هو بيشاور عشان نطلع فاصل،
1: هنروح نسمع كلام ميدو لانه طالما
0: يعني شاور مرتين عشان نطلع فاصل
1: تعرف انه كده في شر هيبدا بس انا اعتقد انه ممكن يكون الامر متعلق بطبيعه الموضوعات اللي بتتناقش على التلفزيون او الاعلام التقليدي او على اعلام السوشيال ميديا. هنا في مواضيع على السوشيال ميديا بتناقش لا يناقشها الاعلام التقليدي على الاطلاق. وارد، خلينا نروح للفاصل ونكمل الكلام.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فكر شندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. نجوم فام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nujumfm. انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: انا مش فاكر احنا توقفنا عند ايه يا طاهر. احنا كنا توقفنا
1: كان عن الاعلام بسبب المواضيع.
0: فكره انه إن لما كنت بتقولي انه الاعلام الاول, اهلا بيكم وكل الترحيب بحضراتكم, وطبعا ترحيب رائع وعظيم بصنع المحتوى محمد طاهر, ومحمد عنده اراء بالمناسبه رائعه جدا بتتقال في الفواصل اكتر من اللي بيقولها في الشانلز بتاعته او الاكونتس بتاعته المختلفه, اكتر من اللي بيقولها دلوقتي معانا على الهواء, ودي اظنها طبيعه الاحوال. طب السؤال هو احنا ليه ما بنقولش كل الكلام اللي بنقوله في الفواصل في المحتوى بتاعنا ايا كان هو؟
1: عشان مش كل القوالب ينفع يتقال فيها كل حاجه.
0: الله.
1: يعني مش كل قالب ينفع يتقال فيه حاجه. احنا قاعدين على القهوه بنقول كلام, واحنا هنا كلام, واحنا في توك شو كلام, واحنا في برنامج لايت على اليوتيوب كلام. يعني بحس ان لا, كل مكان ينفع تقول فيه كلام معين.
0: طب انت ضربت مثل في الفاصل بياد الموجي والسبت الممتاز. انا بحب اتفرج على السبت الممتاز, مش كل الحلقات, في حلقات بالنسبه لي ما بتبقاش لذيذه, بس اغلب الحلقات بصراحه حلوه. يعني
1: انت عندك السبت الممتاز لإياد الموجي, يعتبر هو انجح شو على اليوتيوب دلوقتي حرفيا, محدش يقدر ينكر ده. بس اللي بيتقال فيه خلاص مش ينفع تحطه في التلفزيون.
0: طب طالما بيتقال وطالما بيتعرض وطالما
1: عشان متلقى عشان صانع عشان
0: صانع في التلفزيون,
1: عشان صانع العمل التلفزيوني عنده جمود تمام, وعنده محاذير كتير جدا. وزي ما بقول لك احنا بتحس ان هو بيبص على الماضي, بيتفرج على مسبيرو في الستينيات فيقول طب احنا ليه ما نعملش ده, ما تفرجش على اليوتيوب مثلا. ودايما يعني مثلا اظن ان سواء السبت الممتاز لاياد او لاي يوتيوبر تاني لو خدوا البرنامج بتاعه حطوه في التلفزيون هيفشل, هيطبقوا عليه قواعد مندثره خلاص بقى, يعني كل سنه طيب بقى مش هتنفع تتعمل. فالناس تاخد اريحيتها وبيكسبوا اكتر كمان. يعني الناس بتروح لليوتيوب, المعلنين دلوقتي بيروحوا اليوتيوب, بيتفقوا مع يوتيوبرز خلاص, فخلاص حاسس انا هروح التلفزيون ليه.
0: يعني عارف برضه من الحاجات, لا كمل جملتك وبعدين.
1: يعني مثلا انا بحب مثلا ممكن انا اطلع في التلفزيون او انا اعمل حاجه عشان انا اهلي بيتبسطوا لما اطلع في التلفزيون. جدا انا لو عملت حاجه في التلفزيون اهلي بيبقوا مبسوطين قوي.
0: بجد؟
1: والله العظيم.
0: مبسوطين
1: النهارده طبعا. وتلاقي مثلا والدي بقى الناس بتقول له احنا شفنا محمد في التلفزيون. بس اما تيجي لو انت بقى هتصنع تصنع عمل بقى في ذاته, اخر حاجه تفكر فيها في التلفزيون, لان التلفزيون ممكن يبقى مميز في حاجه واحده بس. انت مثلا لو نفسك تعمل حاجه مش هتعرف تعملها على اليوتيوب, محتاج بادجت جباره مثلا. نوعيه البرامج دي اصلا خلاص برضو اللي هي الجمهور كبير بمسرح كبير, النوعيه دي نفسها
0: ما بتمشيش قوي في مصر
1: خلاص. لا النوعيه دي خلاص بقى, يعني بتحس ان هي بتتعمل في لبنان بس, اللبنانيين بس بيتفرجوا عليها,
0: وامريكا
1: لا ما بتعملش كتير في امريكا والله خلاص برضو. يعني تحس ان انت هو التوك شوز الامريكيه هي اللي متشافه قوي. بس لا انت خلاص الناس دلوقتي في اوضه ممكن يعملوا كونتنت يكسر الدنيا
0: طبعا,
1: ما بقتش محتاج انت الحاجات اللي التلفزيون بيديها لك. فخلاص انت عندك قدره على الاستغناء عن المؤسسه دي تماما.
0: رأيك متطرف قوي. طب عندي سؤال, ويعني مش لازم نقول أرقام, هي مجزية ماديا؟
1: ما تقدرش تحكم بقى نهائي, لأن مثلا أنا في حد صاحب مش هينفع أقول اسمه, يعني يعتبر أكتر واحد بيعمل فيديوهات بيتشاف في الوطن العربي. لا حرفيا حالته المادية ضنك, يعني لأن هو مثلا
0: برضو؟
1: إيه؟ لا لا مش اياد, لا لا
0: شغال اعلانات دلوقتي بسم الله
1: ما شاء الله, ما شاء الله يا ربنا يكرمه دايما. بس لا لان هو مثلا ما بيتعاملش مع معلنين كتير, عنده ازمه في التعامل مع المعلنين. فانت مثلا
0: مش شايف كتير جدا
1: مش اياد لا انا بقول عليه جدا. بس هي لا هي الفكره ان انت دلوقتي دي بقى ما تقدرش تحكم عليها لانها مش براتب. هو اليوتيوب كيوتيوب نفسه ما بيجيبش كتير بالمناسبه, يعني اليوتيوب كارقام يوتيوب لا ما بيجيبش كتير. ويقول لك اي حد يقدر يعمل المحتوى بقى, بس لا في بقى فن التعامل مع المعلنين. في انت كشخص مثلا بتسوق نفسك فبتبقى مؤثر بقى, فتعمل اعلان لحاجه, تروح ايفنت حاجه معينه. في مثلا زي الدحيح مثلا, الدحيح ما بيعملش اعلانات, او ان كان البرنامج مؤخرا بقى يدخلوا اعلانات, بس هو في شخص ما بيعملش اعلانات. الدحيح بيكسب ان في راعي للبرنامج بتاعه.
0: بس هو بيعمل اعلانات
1: دي هو كشخص بس لا هو مصدر دخله مثلا من اظن يعني
0: من الشركه المنتجه,
1: من الشركه المنتجه في راعي بيدي فلوس للشركه, والشركه طبعا دي بتدي مرتب للدحيح. في مليون شكل من المكسب على اليوتيوب, فانت ما تقدرش تحكم مين بيكسب اكتر من مين, والمشاهدات مش
0: المقياس. الفيسبوك هو الاكثر ربحيه في كل البلاتفورم.
1: لا لا خلاص بقى ميت بقى. لا حتى خلاص لا زمان كان الفيسبوك في فتره كده من 2020 اول ما اشتغل في مصر لحد 2022 او 23 بالكتير يعني كان الاكثر. دلوقتي غير نظام المكسب بتاعه, فبيجيب سنتات بقى. هي ملالين بالنسبه
0: لي. ايه تيك توك ولا انستغرام ولا
1: لا هو حسب كل واحد زي ما بقول لك بيكسب منين. لو انت بتكسب
0: من حاجه الرعاه,
1: لو انت بتكسب من المشاهدات فهو يوتيوب خلاص. لو انت بتكسب من الرعاه, لو انت بتكسب من ان انت بتعمل اعلانات لحد, في ناس بتكسب ان مثلا في ناس مثلا هي بيبقى مشهور بشخصه فبيعمل منتج فالمنتج ده بيتباع. مستر بيست عايش على كده, هو اشهر يوتيوبر في العالم, ان هو بيصرف فلوسه كلها على الكونتنت بتاعه فبيكسب ان هو عنده منتجات بقى بتاعته. عامل بسكويت مش عارف ايه, عامل العاب لعبه مش عارف ايه بتاعته. فانت كون اليوتيوب بيقدم لك ان انت بقيت شخص مشهور, انت وذكائك بقى تعرف تكسب فلوسك ازاي. في ناس بتكسب ان هي بقت ممثل مثلا, بعد كده انت بقيت مشهور فعرفت تمثل, عرفت تقدم حاجه مثلا بتاخد عليها راتب. فانت ما تقدرش تحكم نهائي, مستحيل ان انت تقدر تحكم الشخص ده بيكسب ازاي, او مثلا واحد بيجيب مليون فيو مثلا فهو بيكسب كذا. لا, انت بتقدم المحتوى ازاي, في رعاه ولا لا, انت بتستخدمه ازاي, انت كشخصك اما بقيت مشهور بتستغل نفسك ازاي. في ناس زي صاحب ده بيتعالى ومش عايز يعمل اعلانات, فرب يعني الحمد لله جاب عربيه بقى 5 سنين الحمد لله يعني,
0: ربنا يكرمه يشتغل معانا. طب هنا يمكن قد يكون السؤال الاخير, عشان بدات الاحظ ان ميدو بدا يتوتر, بيتحرك بكرسي كتير, تعرف ان في حاجه كده. هل بتشوف انه لو الاعلام التقليدي تحلى بنفس مرونة اختيار المواضيع ومرونة قبول المحتوى بأشكاله المختلفة, ساعتها الناس تشوفه وتبدأ تبعد عن المحتوى غير التقليدي ترجع تاني؟
1: طبعا. وكمان في حاجة مهمة جدا قبل ما نختم, يعني السرعة في التطور. احنا بتكلم انت ممكن كل بيجري. سنة بتجري انت كمثال نايت شوز, هي نفس الفورمات بس المواضيع بتتغير جدا والفقرات جواها بتتغير جدا, وانا بقعد اذاكر الحاجات دي مثلا عشان اما اجي اشتغل على البرنامج الجديد بتاعي. انت بتلاقي كل مثلا شهر لا في افكار جديده, في فقرات جديده, في جيمز جديده بتلعب مع الضيف, في طريقه صياغه جديده, في انترو شكل جديد للانترو, فده لازم يتغير. احنا اتكلمنا عن حد معين في الفاصل ان هو مثلا خلاص بقى عايش نفس الدور, وان الضيف هيجي يعمل حاجه معينه فالناس تنبه. احنا بقى له 12 سنة بيعمل نفس الموضوع. فلا خلاص, انت لازم يبقى عندك قدرة سريعة على المواجبة عشان تقدر تلفت انتباه الناس. خلاص المدارس القديمة دي خلصت بقى.
0: طاهر بشكرك جدا انك كنت موجود معنا النهاردة.
1: انا اللي بجد مبسوط
0: والله, مبسوط جدا بالمناقشة دي. مناقشة حلوة بصراحة, وتنير بعض الامور. لازم نغش شوية حاجات من صناع المحتوى على قد ما نقدر, نعملها في البرامج بتاعتنا, نبدأ نفكر مع القنوات اللي بنشتغل فيها في انه ليه ما نتحلاش بنفس المرونة, وفي نفس الوقت انه يبقى في صدر اكثر رحابة للمناقشة, يعني ما يجراش حاجة عادي يعني.
1: ولا يوفق الجميع.
0: ربنا يوفقك. طبعا انت بتراهنش على الموضوع ده, انت بتراهن على العكس.
1: لا لا خالص, بالعكس والله. انا اتمنى ان كله يبقى كويس, كله ينجح, وكله يبقى تمام,
0: وكله ياكل عيش. بشكرك جدا, كل الشكر صدع المحتوى محمد طاهر, وكل الشكر لحضراتكم جدا, وكل الشكر لميدو طبعا, خصه بالذكر, عظيم الذكر, اهلا بك ميدو. ولو كلنا العمر هنتقابل الاسبوع الجاي في نفس الميعاد, برنامجنا حروف الجر الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره الساحره. سلامات.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.

اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات KPM بتكسب نقط على أبليكيشن KPM Plus تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات KPM أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن KPM Plus دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن KPM Plus. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الخامسة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يدعو القادة الأفارقة للمشاركة بالمنتدى الأول العالمين إفريقيا للأعمال في 2 أكتوبر المقبل.
2: مدبولي يؤكد أن إفريقيا تواجه تحديات غير مسبوقة ونزاعات وصراعات مستمرة تحتم العمل المشترك من أجل بلورة حلول فاعلة.
1: اختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة 18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.
2: وزير التموين يكشف عن خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
1: وزير الصناعة يؤكد أن قطاع الإسمنت ركيزة أساسية للصناعة المصرية ونعمل على تعزيز تنافسيته واستدامة إنتاجه.
2: وزير الزراعة يبحث مع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والبحثية بمصر.
1: وزيرة التنمية المحلية ومخافض القليوبية يفتتحان مخططين وسيطتين للمخلفات بالخنكة وبنها.
2: وزيرة التضامن تشهد ختام معسكر الهلال الأحمر المصري بمشاركة 350 متطوعا لتعزيز الجاهزية للاستجابة للطوارئ.
1: هيئة الأرصاد تتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث، يارا جندي ومروان ادري معاكم من 5 لـ 7. كنت بسألوا عليها وهي خلصت، كانت نازله كان عندها سبوبه في الساحل، بتنزل هي بتاكل عيش برضو على البحر. السنه اللي فاتت كانت الفريسكا، السنه دي بقت المانجا اللي هي المانجايه اللي بتتباع في عصايه كده في ستيك كده. فاهي رجعت اهي فنانه ساره يا راجل،
2: رجعت انقذ برنامجي. مديره البرنامج رجعت في اسبوع جديد ويوم جديد وحلقه جديده ويوم الحد ما حدش يكلم حد. مساء الفل على كل مستمع نجومه في ام. وحشتوني يا جماعه، وحشتوني. ازيك يا مروان؟
1: ازيك يا رحمه، الحمد لله على السلامه.
2: ايميلات قد كده جايه لي
1: على البي او بوكس.
2: البوكس
1: الجوابات
2: شكاوي يعني فتحته وقريت. الناس كانت تشتكي منك فاضطريت ان انا اقطع اجازتي وارجع.
1: ليه انت واخده اجازه سنتين؟ حمل ورضعه
2: عشان انقذ البرنامج.
1: يعني اقطع اجازتي
2: يعني كان لازم اجي بقى خلاص. انا عارفه
1: ان انت بتصفي شغلك في الساحل وتسلمي العهده وترجعي
2: مثلا بعلب الفريسكا بتاعتي
1: الفاضيه.
2: عشان خلاص بقى كله الايجار بتاعي خلص فكله بيقفل
1: السكن. دي مفاتيح السكن. عامله ايه؟
2: الحمد لله.
1: ايه كانت الاجازه؟
2: لا لطيفة، بريك لطيف كده. انت عارف ان كل سنة لازم الوقت ده كده اخد تايم اوف.
1: ده الناس يشتكوا منك شكوى.
2: يا رب تكونوا كويسين وتكونوا قضيتوا ويك اند لطيف. خلاص الدنيا بتقفل كمصايف بقى لحد ما مدارس على البواب
1: 6-9 والباقيين الدولي كله 6-9 والبقية المدارس 12-9.
2: فالناس كتيرة خلاص بقى قفلت رجعت، كله بقى عايز يبتدي يظبط اليونيفورم المدرسة.
1: بس اعتقد الساحل رسميا بيقفل بعد 6 اكتوبر بعد اجازه
2: مش شكتوبر. كل حته لا مش كل حته في وفي
1: بيبقى في اماكن لسه
2: اماكن مكمله وفي اماكن كتير اصلا بتقفل من يوم 1 سبتمبر.
1: يعني انت كده مسلمه السكن ومسلمه الحاجه بتاعتك.
2: مش هاخد شهر كمان والدنيا فاضيه فاهم. فلا خليني كده ارجع بقى عشان عندي دليفري بقى هنا. عندي الاوردرات بتاعتي هنا بقى.
1: بتاعت المنين
2: سخن الله. بعت لك فيديو على موضوع المنين ده.
1: منين في منين؟
2: بس عايزه اقول لك الجو قلب قلبه، دمها تقيله قوي امبارح.
1: ايه بقى؟ بصي انا شفت ريلز كتيره ما بين ناس قاعده على البحر عادي مفيش حاجه، ما بين ناس البحر
2: كارثه
1: عالي جدا وداخل لحد جوه لحد الشماسي.
2: في وفي طبعا
1: وهوا بتراب. فكانت ايه الحقيقه بقى؟
2: لا البحر كان عالي جدا فعلا. البحر فعلا امبارح من اول امبارح بالليل وانت سامع صوت الموج اعلى من الطبيعي بتاعه. هوا جامد. لا تاني يوم انت قايم لا الجو هوا وبعد كده البحر مقفول. مفيش حاجه اسمها ننزل نعوم في البحر، الماء مش اوبشن اصلا. عارف الهوا اللي هو بيطير الرمله في وشك. عارف الهوا اللي هو دمه تقيل ده اللي هو تلاقي الرمله عماله تلسعك وانت ماشي.
1: هوا جامد.
2: هوا جامد. لا هوا جامد اللي هو لو انت قاعد تلاقي حاجات بتطير او بتقع. فكده كده الناس كانت بتقفل وهتمشي على يوم السبت. فكله بقى راح ماشي، ما فيش بقى ولا عوم ولا اي حاجه، لم وامشي بقى. طبعا الطريق كان زحمه جدا. كان انا شفت فيديوهات لناس حاطه الطريق العالمين وطريق الصحراوي ان كان فيه تراب. انا الصراحه وانا راجعه ما شفتش ده، فممكن يكون كان بعديها شويه او حاجه.
1: لا قلت لك ما تنميش في الميكروباص وانت راجعه.
2: نمت اعمل ايه؟
1: ما تنميش في الميكروباص مش صح. لازم تبقي مصحصحه.
2: بس يعني اهو. بس الجو هنا حلو على فكره. امبارح لما جيت الجو كان لطيف جدا.
1: لا ما كانش فيه حاجه.
2: هو عامة الجو في القاهرة هيفضل نفس الحاجة تقريبا ما بين 35 ما بين 36 و 34 بالليل احنا ما بين 23 و 25 درجة الحرارة دلوقتي 36، النهاردة بالليل هتكون 23. يعني في هواء بسيط 14 كيلو في الساعة، رطوبة مش عالية قوي ده حوالي 29%. فدي كده درجات الحرارة. مجهز ايه بقى للبرنامج وعملت ايه في في الفترة
1: 3-8-3-5-0-2-2.
2: مشيت الدنيا زي ما انا اديتك الورقة اللي كانت فيها كل الانستراكشنز.
1: معلقة على الحيطة في ظهرك.
2: عشان كنت خايفة اتلجلج كتير.
1: انت لا انت ما بتتلجلجيش، انت بقيتي شاطرة.
2: 015-595-5006 facebook.com/nogumfm. عايزين نسلم عليكم، ابعتوا لنا لو عندكم ابديتس مرورية برضو، قولوا لنا طرق اخبارنا ايه، اخبارها ايه. خلينا نطلع اول فاصل ونرجع لكم بقى نشوف المسجز، خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: الشاي يا نجم.
5: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
6: ده فارس فارس.
5: روح هات لي مزياته، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فترة حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكلة؟
4: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبة التصرفات العقارية دي؟
5: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحة الضرايب اللي عمال التصرفات العقارية، هتصور البطاقة وتصور العقد وتبعتهم. هيحددوا الضريبة بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصة.
4: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
5: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصة. في أسهل من كده؟
7: مصلحة الضرائب المصرية، بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
8: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة، من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027، حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027، تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
9: لما تكون القمة هي هدفك، كل خطوة في طريقك بتفرق. عشان كده الأبطال بيختاروا اللي يقدر يكمل معاهم. إطارات لينجلونج يثق فيها العالم، وموجودة في أكتر من 180 دولة. ثقة وصلت لواحد من أعظم أندية العالم، ريال مدريد. إطارات لينجلونج، اختيار الأبطال. الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
10: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس،
2: يلا بينا
1: يلا بينا. ده دي رحمه سيد. انا رحمه بحبكم جدا، بلاش تطرق على يارا يا مروان، عشان من غير ما تبقوا سوا في البرنامج بحس ان البرنامج ناقصه حاجه. انتوا الاثنين عاملين روح حلوه سواء لو حد منكم مش موجود، بحس ان البرنامج مطفي ما فيهوش روح، وانتوا روحكم حلوه قوي بحبكم.
2: هو علشان انا يعني هو من غيري مش بيعرف يعمل الحاجات دي لوحده، فنعمل ايه بس بنمرنه يعني. وبنشكرك على كلامك الحلو.
1: مساء الجمال يا يارا، على اجمل مقاضي حماده المصري. بكلام بقى بتاع نورتي مكانك ومديرتي والكلام اللي هو بيبعته ده. معاكم فهد من الخبر، وحشتوني جدا جدا جدا. اكيد طبعا زميلنا يوسف والده توفى، ولاسرته صبر وسلوان وبقاء قدامهم لله وحده، لانه هو بيعزي المسج تعزيه يعني. وبيقول شكر موصول ليكوا كلكوا في نجومة فأم. ده من الخبر فهد. عبد الهادي من الرياض، مساء الفل. سعداوي صادق، مساء الخيرات على أحلى أبو حمزة، مساء الخيرات على أجمل يارا، يا رب تكون أجازة سعيدة عليك يا أستاذة عقبال كل صيف، منورين الشاشة، ربنا يخليك يا أستاذ سعداوي. في حد أهو تدينا بقى المسجز المنطقية. ده محمد رقم الاخره 313 بيقول رجعنا تاني للتشويش، هنعمل ايه؟ نجوان مساء الجمال عليكي، بتقول مساء الفل يا رام مروان عودا حميدا يا رام، بتقول لك نورتي وبنسمعكم. مساء الفل يا نجوان عليكي وعلى والدتك.
2: انت ووالدتك ومساء الفل عليكم.
1: والدتك بس نفسها حلوه يعني. ازيكم؟ انا لسه مخلص شغل ودماغي الشمس حرقتها. ده خالد كمال، مساء الفل يا خالد. اسمعنا بقى. في ازيكم عاملين ايه يارا حبيبتي، عامله ايه؟ ده الرقم اللي اخره 764.
2: انا زي الفل الحمد لله، ميرسي والله.
1: نهله مساء الفل، انا من القاهره بحبكم جدا، بسمعكم كل يوم الحمد لله على السلامه يارا، نورتي الدنيا كلها. ممكن اسمع اغنيه عمرو دياب احنا اتاخرنا عتبنا ايه مش عارف احنا اتاخر عتبنا عتبنا عتبنا ايه عتبنا دي نهله. في كمان تاني احنا قلنا سلمنا على عبد الهادي من الرياض، مساء الفل.
2: ايه النهارده عبد الهادي؟
1: بس كده، دي الباقي بقى كله العادي. مشوا
2: ويلكم يارا، ويلكم يارا.
1: مشوا يارا، مشوا.
2: طيب تعالى نبتدي بخبر من وزاره التعليم بتقول ان في حظر العقاب.

0: اتخاذ الاجراءات القانونيه والاداريه المقرره لو ثبت ان في اي مخالفه مع داخل المدارس، وخصوصا التنمر من خلال تفعيل دور الاخصائيين والاجتماعيين والنفسيين، وهيقدموا برامج الرعايه. تنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة بشكل يعزز السلوكيات الإيجابية ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويوفروا بيئة مدرسية أمنة وداعمة للعملية التعليمية. وطبعا ايه، لسه كنا بنتكلم على بدايات العام الدراسي الجديد، بينطلق العام الدراسي الجديد يوم 12 سبتمبر المقبل. فهي يعني خلاص هي كلها أقل من أسبوعين، و لا يبقى الدنيا بقى رجعت
1: الاسبوع الجاي الدولي زي ما بقول لك 6 6 9 الاسبوع الحد الجاي
0: الحد الجاي.

0: منك.
1: ده عبد الهادي من الرياض بيقول في حاجه يا استاذه، البص يقول اللي هو عايزه، قول يا ابو حمزه زي ما تحب. ربنا يخليك عبد الهادي. والله انا ما بحبش اتعامل معاها كده، انا بعملها باخويه عشان ما تحسش بانها قليله يعني.
0: والله بتصعب علي. كيوت انت برضه بتصعب علي.
1: الله يخليك. بس كده.
0: طيب احنا لسه يعني معنا اخبار ممكن نكملها معاكم، اللينكات اللي جايه في كام خبر رياضي بقى، جهز نفسك عشان تنزل الملاعب.
1: بالنسبه للكناريا اللي انت لابسه النهارده ده ايه؟
0: لقيته قدامي. ده اللي عندي. 015-595-1006 facebook.com/نجومة FM، اخبرنا على نجومة FM.net. تعالى نسمع حمائي
1: يلا.
0: ونرجع بعد الفاصل نكمل معاكم اخبارنا، وطبعا لو في اي ابديتس يا ريت تبعتوها لنا على طول. خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: معلومة بسيطة هتوفر لك فلوس مش بسيطة. بص يا سيدي، ما سجلتش عقارك قبل كده؟ وإيه يعني؟ تسهيلات الضرائب العقارية هتسهلها عليك خالص، وهتدي لك فرصة إعفاء عن السنوات اللي فاتت، بس على شرط. بهزر معاك يا عم، قدم أنت بس الإقرار الضريبي وملكش دعوة. يلا الحق نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك عشان تستفيد بالتسهيلات
3: تعديلات قانون الضرائب العقارية. لو عرفت عنها ها تتبسط منها.
4: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
5: اسمع من العيار السويسري لما جيت تشتري عربية، ولما قررت انك تتجوز، لما دفعت مصاريف المدارس، ولما اتزنقت في قسط متأخر. الحاجة الوحيدة اللي وقفت جنبك كانت تحوشة الدهب. شفت الدهب مهم ازاي؟ الدهب عمره ما خسر حد، هو البطل الحقيقي وقت الأزمات. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: قناة كازجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الفل يا رام مروان، وحشتوني. محتاجين نزود ايام البرنامج. يا رام ما عندهاش ايام، مشغوله مع ناس كتيره، عشان الوقت ده من السنه بيبقى فيه ناس كتيره بيطلبوها فما عندهاش ايام. احمد من السويس بيقول البحر عندنا هنا كان نازل خالص عكس اسكندريه. بحر اسكندريه البحر الاحمر مختلف شويه عن البحر الابيض. الجو حر ونار. سلامي ليكم. مصور صورة فعلا البحر
2: حلو
1: متراجع تماما. الرقم ده حمادة المصري بيقول لك نجوان قالت الاستوديو احلى من غير يارا وباقي شدة التنمر كمان كان بيزيد معاهم. نجوان تقول اللي هي عايزاه حمادة، ده حمادة المصري اللي بعت ده براحتها. ثانيا انت مش مدركين، انتوا فاهمين ان يعني او هي مفهمكوا غلط بس ماشي. الرقم الاخر 851 ده زياد مدحت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ زياد؟
2: السلام.
1: بس كده.
2: طيب تعالى بقى ايه نروح ل مش عارفه اسال يعني في كذا حاجه كوره ممكن ايه اقول واحده منهم وخليك انت تقول الخبر التاني. اوكي. اليويفا اعلنوا مواعيد مباريات محمد صلاح في دوري المؤتمر، اسمه كده المؤتمر الاوروبي. اوكي. بعد خروج ترابزون سبور المحترف في صفوفه النجم المصري محمد صلاح من بطوله الدوري الاوروبي، هيشارك في بطوله المؤتمر الاوروبي، ودي طبعا يعني بطوله اقل في المستوى من الدوري الاوروبي ودوري الابطال. وبيواجه ترابزون في مرحله الدوري من البطوله كل من بص هما فريق شكلهم من فنلندا يعني اسمهم كوبيون بالوسيورا، ما عرفش انت تعرفها ولا لا. هيلعبوا يوم 15 اكتوبر الساعه 8:15 مساء، وهيلعبوا مع هارتس الاسكتلندي يوم 22 اكتوبر الساعه 8:15 بالليل. هيلعبوا مع فريق الماني اسمه فرايبورغ يوم 5 نوفمبر، وفريق بلغاري اسمه ساسكا صوفيا او صوفيا البلغاري ده يوم 26 نوفمبر الساعه 10 بالليل. وهيلعبوا مع فريق من التشيك اسمه يابلونك التشيكي ده يوم 10 ديسمبر هيكون 8:15. والنجم الاحمر الصربي معاهم هيلعبوا الماتش يوم 17 ديسمبر 10 مساء. هما لحقوا يطلعوا على طول كده؟
1: هو ماتش خسروه الفريق المجري اللي كانوا بيلعبوا معاه، كسبهم في تركيا 1-0. ومباراه العوده كانت في المجر، خسروا 3-0 اعتقد.
2: اوكي.
1: وكان
2: اللعب ايه يعني؟
1: يعني مش احسن حاجه.
2: وصلاح
1: لعب وشارك وبذل مجهود، بس يعني هم صراحة مش لوحده في الفرقة، بقيت الفرقة يعني. والمباراة العودة كمان اتنين لعيبة اتطردوا
2: من ترابزون. اوكي. اتفرجت ولا بس
1: اتفرجت على اخر الشوط الاولاني والشوط التاني كله. لا ما كانش المباراة احسن.
2: سؤال حاجة. هل هم عادة بيعمروا في البطولات دي ولا ده الطبيعي بتاع ترابزون؟
1: بصي اشهر اندية شاركت في الشامبيونز ليج مثلا على سبيل المثال يعني كانوا بشكتاش وفنربخشة.
2: اوكي.
1: جلطة سراي مثلا تلاقيه شارك مرة مرتين، بشكتاش برضو شارك كم مرة، عادة ما بيعدوش ما بيكملوش يعني. ما بيطلعوش بره دوري، بيطلعوا من دوري المجموعات.
2: اوكي.
1: دول ده مستوى الكرة التركية يعني.
2: اوكي.
1: فخلينا نشوف، خلينا نتفرج السنة دي نشوف الدنيا ايه. بس طبعا يعني الدوري المؤتمر الاوروبي ده الاقل من الدوري الاوروبي.
2: انا اول مرة اسمع عنه بصراحة. اوكي.
1: بس.
2: طيب جهز نفسك بقى عشان اللينك الجاي ترجع بابديت تاني.
1: بالشورت.
2: ايوه 015-5955-1006. بص فاصل سريع جدا، هنسمع اغنية لساندي ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: طيب
1: قول لنا خبر بقى رياضي. يعني
0: بص يا ستي، عمر مرموش احنا عارفين انه طلع اعاره من مان سيتي لتوتنهام. رغم الهزيمه عمر مرموش بيخطف الانظار في الظهور الاول مع توتنهام. شارك امبارح عمر مرموش المره الاولى بتيشيرت توتنهام خلال مواجهته لنيوكاسل يونايتد، واللي انتهت بفوز نيوكاسل بنتيجه 2-0، وده ضمن منافسات الجوله الثانيه من بطوله الدوري الانجليزي الممتاز. مرموش شارك في الدقيقه 90 في شارك في ال 90 دقيقه انا اسف شارك في ال 90 دقيقه المباراه كلها يعني عشان يخوض اول مبارياته مع السبيرز، ولكن للاسف ما قدرش يهز شباك نيوكاسل. خلال مشاركته الكامله سدد المهاجم المصري 3 كرات، واحده منها كانت بين القائمين والعارضه، وكمان حاول مرموش صناعه الخطوره من خلال مراوغات، ونجح في تجاوز لاعبي نيوكاسل 3 مرات من اصل 4 محاولات. ورغم عدم تمكنه من التسجيل الا انه قدر بتحركاته الهجوميه ومحاولاته انه يصنع الفارق. هو طالع اعاره من مان سيتي، عمر مرموش كان في مانشستر سيتي وطلع اعاره لتوتنهام هوتسبيرز.
1: اوكي.
0: فدي اول مباراه لي مع توتنهام، ما عملش حاجه وفريقه خسر.
1: اوكي.
0: بس.
1: يعني ماشي، هو ليه كل اخبار الرياضه كده
0: ما انا عارفه ما انت استجيتي.
1: انا
0: جربي كده تاخدي اجازه تاني، يمكن الدنيا تظبط.
1: على فكره انا مش منع.
0: يمكن تظبط.
1: انا جايه عشان البرنامج مش عشانك. هم كلموني هنا بعتولي. يا رب بليز يلا.
0: مش عارف يعني منورانا
1: يعني كل الاخبار اللي جايبها لنا مش حلوه ليه كده؟
0: ما انت اللي جيتي يعني تفهمي ايه بقى؟
1: اخبارنا على نجوم اف ام دوت نت تقدروا تشوفوها، تقدروا تبعتوا لنا على 015 5955 1006. هطلع مروان فاصل اتكلم معاه شويه كده، اخليه ايه يبتسم شويه في وشنا، ونرجع لكم بعد النشره. خليكم معانا.
2: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان قدري ويارا جندي، برعايه سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878. اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

0: صباحك عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السادسة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزارة الخارجية تؤكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر.
2: مدبول يدعو القادة الأفارقة للمشاركة بالمنتدى الأول العالمي من إفريقيا للأعمال في 2 أكتوبر المقبل.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن إفريقيا تواجه تحديات غير مسبوقة ونزاعات وصراعات مستمرة تحتم العمل المشترك من أجل بلورة حلول فاعلة.
2: اختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة 18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر 2028.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي.
2: وزير التموين يكشف عن خطط عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
1: وزير الصناعة يؤكد أن قطاع الإسمنت ركيزة أساسية للصناعة المصرية ونعمل على تعزيز تنافسيته واستدامة إنتاجه.
2: وزير الزراعة يبحث مع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والبحثية بمصر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: وبعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا سريعا وابتدينا معاكم الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، ومروان مجهز لنا موضوع عايز يتكلم معانا فيه النهاردة. تحب تبتدي؟
2: لا ابتدي انت حضرتك، اشتغلي بأي حاجة يعني.
1: لسه في أجازة الصراحة.
2: معلش.
1: طيب قلنا بقى النهاردة ممكن كده ندردش معاكم في موضوع، وهو اوكي لو في مخالفة ركز معي ماشي. على عادة اجتماعية واحدة تختار ايه؟ يعني عندك المخالفات الطبيعية، ركنت غلط ماشي غلط، حزام السرعة، الكلام ده كله، بس في تصرفات واحد ساعات بيحس لازم يبقى فيه عليها مخالفة، يعني حاجات ممكن تستفز الناس. واحد واقف جنبك مثلا بيتكلم في التليفون على السبيكر وانت سمع المكالمة كلها وحاسس ان انت بقيت جزء من المكالمة دي. حد بحيت لك فويس نوت فاهم من 6 دقايق ونص، اللي هو لا ممكن كل ده يتقال في 30 ثانية او يسيدي في سطرين فاهم. الاسانسير، حد يروح داخل عليك الاسانسير ما يديلكش حتى فرصة تطلع الاول علشان يدخل الاسانسير، عارف الحاجات اللي هي من النوعية دي. فيعني تختار انت ايه بقى لو بنتكلم على مثلا حاجة او حركة بتشوفها بتحصل كتير تقول اوكي لا دي لازم يبقى فيه مخالفة عليها؟
2: ورق وقلم مكتوب ورا ست كل. في حاجات انا ما عنديش فيها مشاكل بس هي بتضايق ناس تانية، بس انا ما عنديش مشكلة فيها، وفي حاجات انا عندي فيها مشاكل وممكن تبقى عند ناس تانية. مشكلة الناس اللي بتدخل في الصف من الجنب، في طابور فحد يقوم داخل من الجنب
1: على رجله يعني مش بالعربيه، اصل في ناس بالعربيه
2: لا برضه. وبالعربيه يعني الاثنين سواء يعني مثلا واقفه في طابور ايا كان، كاشير مثلا بتدفعي حاجه ايا كان المطعم او المحل او الهدوم ايا كان ايه، وتلاقي حد قرر ان هو مثلا ايه يقف تاني واحد او تالت واحد بعد اللي واقف على الكاشير. اي امور كلنا هوا. يعني والافكار اللي هي بقى او اللي مش الافكار، الردود اللي هي بس انا معايا حاجه واحده معلش مش عارف ايه. ما عنديش مشكله في موضوع الفويس نوتس طويله، ما عنديش مشكله في الـ التصرفات اللي هي بيبقى فيها عشم في غير محله.
1: يعني
2: زي فكره ايه مثلا يعني ما فيش حاجة حاضرة في ذهني، بس يعني في حاجات من دي اللي هي بتحس انه انت جايب منين العشم ده كله؟ يعني عارفة ليه؟ يعني ليه ما عدتش علي؟ ايوه انا ما اعرفكش قوي عشان اعدي عليك.
1: يعني ليه ما قلت ليش؟
2: مثلا بيبقى ساعات في عتاب ولوم حتى بتلاقيه من ناس غريبة، طب مش كنت تقولي لي انا ما اعرفكش قوي عشان. فدي الحاجات اللي بتبقى محتاجة مخالفة بقى، واقفة مثلا وجودك في البرنامج مثلا يعني ليه؟
1: اللي مديله قيمة
2: قيمة مقابل سعر. قيمة مقابل سعر.
1: لا انا اللي بتضايق قوي منه بقى الناس اللي هي تلاقيها ماشية في الشارع مش على الرصيف، الرصيف انت كده وماشي بالراحة يعني انت جايب عربيتك ومش هتعرف تعدي بسبب، وتلاقيهم ماشيين تزمر مثلا، انت زمره بسيطه كده تلاقيه باصص لك كده ويروح بالراحه قوي يتحرك.
2: او الشبه اللي انت بتقوليه اللي هو جاي بقى بالذات بتوع الدليفري موتوسيكلات اللي بيقرر يعدي الشارع بالعرض او يمشي عكس الطريق عشان ما يلفش اليوترن.
1: بس دي مخالفه يعني، هو لو
2: بغض النظر ما بنتكلمش عن يعني لو انت كلكستيله بقى او قلبتيله نور هو ممكن يقف يزعق
1: او ما يعجبوش ده يبص لك كده
2: مش فاهمه هل ده مثلا رامز جلال وده مقلب جديد ولا ايه، ولا هو بيتكلم بجد بيزعق فعلا يعني حضرتك ماشي غلط او بتعدي الشارع بالراحه او وحقيقي في مرات بيبقى اليوترن قدامه مثلا 300 متر، فهو مش عايز يمشي بالموتوسيكل 300 متر فيقرر يقطع الشارع بالعكس. طب ايه؟
1: بس طبعا احنا مش عايزينكم تردوا في اطار الشارع يعني، هو
2: احنا بنضرب امثله في الحياه في المطلق عموما
1: يعني هي ممكن تكون حاجه حركه بتتعمل يعني عادي زي ما كنا بنقول الاسانسير الفويس نوتس العشم اللي مروان بيتكلم
2: طوابير واقف في طابور يعني مش بالضرورة الشارع تحديدا
1: مش بالشارع احنا بس على بالصدفة دي الاكزامبلز اللي عندنا فقولوا لنا كده لو في حركة أو عادة اجتماعية تشوفها بتحصل تستاهل مخالفة تكون إيه ابعتوا لنا على 015-595-1006 facebook.com/nugumfm هنطلع فاصل سريع وهنرجع على طول خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: كل حج بيرجع قلبه بيفضل متعلق بتفاصيل الرحلة والصحبة. المجد للسياحة من 40 سنة ومكملين في خدمة الحجاج من أول النية لحد طواف الوداع. في موسم حج 2027 حج اقتصادي مميز، حج بري بأسطول باصات حديثة، حج 5 نجوم VIP وبرنامج كدانة وتقسيط مباشر مع الشركة بدون وسيط. المجد للسياحة في موسم حج 2027 تفاصيل هتفضل فاكرها. للحجز اتصل على 15288، رخصة رقم 635، رقم التسجيل الضريبي 606-211-659.
5: إطارات لينجلونج اختيار الأبطال، الراعي الرسمي لنادي ريال مدريد. رقم التسجيل الضريبي 331-212-633.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 1190.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كنا بنتكلم معاكم في موضوع من شوية.

0: تستاهل ان هي يبقى عليها مخالفه هتكون ايه.
1: فاكره انت في الشارع الست اللي كانت بتعدي بالعرض بعربيتها وعربيه الشغل وهي اللي وقفت عملت مشكله وصورت العرض صح؟
0: هي ما كانتش
1: دي برضو من الحاجات اللي
0: هي واحده ست قررت تاخد الطريق طريق عريض طريق الواحات يعني
1: طريق الواحات يعني اربع حارات
0: يعني مش شارع صغير
1: يا اربع يا خمس حارات يعني طريق الواحات ده مش طريق ضيق ولا طريق صغير
0: في يوتيرن هي قررت
1: يوتيرن اوه ريلي جيت اوت اوف هير يوتيرن
0: قررت تاخد الطريق عايزه تلف اليوتيرن فهي قررت تاخد الطريق من اقصى اليمين لاقصى الشمال عشان تلف بغض النظر بقى مين جاي بتجري ولا لا في تستنى طيب الدنيا تروق اي ما فيش انا هعدي الشارع بالمركبه بتاعتي
1: زودياك هي سايقه زودياك
0: هي حلو. هي باللانش بتاعها على الشارع ملهاش دعوه ان في ناس جاي تزمر بقى ما فيش
1: تفرمل
0: ما فيش انت ملحقتش ما عندكش رياكشن يعني ملحقتش يبقى في رياكشن
1: طيب عدت واللي عملته غلط وحصل الحادثه والحمد لله ما حصلش حاجه قويه بس يعني في خسائر في الاموال مش في الارواح نزلت هي عملت ايه بقى؟
0: لا متضايقه هي متضايقه هي حرام برضه اتخضت بس هي في نفس الوقت
1: مش مبرر
0: هي مش عاجبها مش عاجبها اللي حصل
1: دي من الناس اللي محتاجه بقى تاخد النوعيه دي من الناس
0: لا بس الناس دي عايزه علاج نفسي يعني الناس دي بقى عايزه تروح تتفرمط كده دماغها من اولها وجديد ونبتدي نتكلم في الاساسيات بتاعت السلوكيات
1: نفس فكره برضو بتشوفيها كتير في السواقه الاغلب ستات بنسبه مثلا 70% الست اللي هي سواقتها على قدها مفهوم تمام بتخاف
0: مع اني مش مع المبدا بس تمام هكمل معاك
1: الايه ما نمشيش شمال بقى ما نمشيش على الحاره الشمال
0: ستات بس بقول لك ايه نو
1: اكسكيوز بصي هقول لك على حاجه انا الملاحظه اللي انا لاحظتها في الرجاله بيبقوا رجاله كبار في السن فما بيعلقش
0: والله ابدا
1: لا عشان والدي في نفس السن فخلاص ما تقدريش تقولي له ست كبيره او راجل كبير
0: لا انا معاك
1: انت حبيب. بتغلط ليه او ماشي بالراحه ليه او بتلف
0: انت حضرتك براحتك
1: بالظبط كده بالظبط كده لكن تلاقيها ست عادي ثلاثينات عشرينات اربعينات ايا كان وسايقه بالراحه على الشمال ومتضايقه من الكلاكسات طب ليه؟
0: بص انا دي بشوفها يعني صراحة مش بشوفها على ستات بس انا بشوفها لستات ورجالة يعني بص اصل يعني انا مثلا الصيف ده انا واخدة الطريق الصحراوي رايح جاي تقريبا كل اسبوع
1: بس انتي في الميكروباص بتبقي نايمة
0: مش لا ساعات ببقى صاحي
1: لما بنقف في كابين ويفتشونا
0: وفي التمنية برضو بتفرق ساعات يعني
1: بس التمنية بتقلب بينا على طول بقى في الملفات اتفضلي
0: خلاص اتفضل ايه اتفضل امشي انا اتفضل اروح اتفضلي بس فلاحظت لا يعني حتى رحت معلقه كان معايا واحده صاحبتي وعلقت انا مش قادره افهم وجهه النظر ان احنا نبقى ماشيين على الشمال وجنبه بالرحة. حد ماشي في اللين اللي بعديه وماشيين جنب بعض حتى مش سايبين مساحه لان حد يطلع منه ده ما مش مفهوم بالنسبه لي بس دي بقى حاجات السواقه يعني
1: الموتوسيكلات الموتوسيكلات
0: والغرز احنا ممكن نطلع بره بس اطار الشوارع
1: احنا
0: بس
1: احنا بنقول فكره انه حد الناس بتعمل تصرفات تستحق عليها مخالفه ما نقصدش مخالفه مرور احنا بنتكلم بشكل
0: على
1: يعني استعاره يعني
0: تصرف اجتماعي او يعني
1: يعني
0: مش
1: الناس اللي بتتكلم في العزاء ما بفهمهاش يعني الربع خلص اتكلم بتسلم على حد معاك تليفون
0: طب الناس اللي بتتكلم التليفون بصوت عالي جدا او سايبين تليفون على سبيكر
1: سواء سينما عزا ما بفهمهاش برضه ايوه انا في السينما في السينما في السينما يعني
0: فيلم ميشن امبوسيبل
1: يعني ما جوش لسه لحد دلوقتي طب كلموه لا لا حقيقي حقيقي قلقتنا كلنا احنا بنفكر نوقف الفيلم لا لا
0: بس يعني وفي حاجه ممكن الناس ما تتفقش معايا فيها بس انا برضو بشوف ساعات ان في ناس بتجيب اطفال في اماكن مش المفروض يجيبوا اطفال فيها يعني ممكن الناس ما تتفقش معايا فيها بس ما ينفعش تبقى مثلا رايح حته المفروض الدنيا فيها هاديه اجواءها مختلفه شويه يبقى معاك اطفال بيعملوا دوشه او مثلا انت داخل الفيلم معاك طفل صغير عمال يعيط كتير قوي ونفترض الطفل انت ما عندكش اوبشن هتيجي بالطفل ماشي يعيط نطلع بقى ناخد الطفل ونطلع ما نقعدش نحاول نسكت
1: او ينام او
0: اي حاجه، نحاول نعمل البروسيس دي
1: والفيلم شغال
0: والفيلم شغال.

0: في مثلا رانيا بتقول عايزه اكلمكم. ماشي نحاول نكلمك يا رانيا. العاده اللي انا مستغرباها بصراحه هو حوار الستات الكبيره اللي تقعد تقول انت بنت مين ومين امك ومين ابوكي وكده. ماشي انا مش فاهمين قوي ده الرقم الاخر 764 دي ليونيل بطاطس تقصدي ايه واشرح لنا اكتر. الله عليك يا يارا منورة الدنيا كلها الحمد لله على السلامة يا قمر. يا سلام. عاملة ايه وحشاني ازيك يا مرو عامل ايه يا برنس منور الدنيا كلها. دي شموسة. ماشي يا شموسة مساء الفل.
1: اخبارك ايه؟
0: في محمد انا مش عارف ده محمد دي منى محمد ولا ده رقم 249 ده من السودان بيقول كهرباء عندنا قطع. طيب اسمعونا من على الابليكيشن لو تقدروا. مروان ويارا مساء الورد عليكم ده عبد الغني مساء الجمال عليك. مين تاني؟ ميرو بتقول يارا وحشتينا والله نجومة في أم ملهاش طعم من غيرك. اهي دي من الحاجات اللي لازم ايه يتاخد عليها مخالفة.
1: حبيبة قلبي ربنا يخليك.
0: ده هشام مساء ماشي بيقول انا ما قلتش حاجة. ده زميلنا هشام موسى مساء الفل يا اتش انت بعت لنا احنا ولا
1: دي جايه غلط؟
0: غالبا جايه غلط. ماشي مساء الفل يا اتش.
1: طيب قولوا لنا ايه لو في مخالفه على عاده اجتماعيه واحده تختاروا تبقى ايه ابعتوا لنا على 015 595 1006 facebook.com/nogumafm. نسمع توليت
0: يلا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
2: قبل ما ترد، انا مش ببالك، انا بساعدك.
1: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع، من موبايلك أونلاين، أو على طول بإنستا باي، أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم، الراعي الإذاعي الرسمي.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrt.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
5: تابعونا على youtube.com

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: برضو من الحاجات اللي دايما تبقى حس ان انت زي ما كنا بنقول في الاول يعني محتاجه تدي الناس مخالفه على البحر. الناس اللي بتجيب سماعات كبيره يعني مفهوم فكره سماعه صغيره وانت واصحابك بتسمعوا ايا كان نوع الموسيقى ايه مفهومه لكن ليه سماعه كبيره وليه لازم نعلي وليه بنعلي على بعض بقى؟ انت جنبي فانت مشغله كذا فانا معايا سماعتي فانا هقوم معلي فانت يعني ايه الفكره؟
2: بس انا ما بتضايقنيش الصراحه الا لو المزيكا مش عاجبيني، لكن لو المزيكا كويسه
1: اغلب الوقت ما تبقاش المزيكا نفس
2: تمام.
1: انت حتى لو المزيكتين تمام انت بتسمعي ايه؟ يعني هي ودنك جايبه انهي فيهم؟
2: ايوه هي ساعات بتبقى
1: وانا بتكلم على الشماسي اللي حواليكي، بتكلم على اللي جنبك، ما بتكلمش على حد بعيد في اخر الصف يعني. دي برضو حاجة مش بستوعبها. طب ما توطوا يعني خليها على قدكم.
2: أيوة مش اللي هو ما تشغلوش مزيكا ما تجيبوش سماعة، جيبوا اللي انتوا عايزين وعملوا اللي انتوا عايزين بس على قدكم.
1: ليه بنعلي على بعض؟ برضو مش من الحاجات اللي بتبقى محتاجة. ايه يا جماعة في ايه؟ وبعدين في حاجات تحسيها طبيعي يعني عادية كومن سنس، مش محتاجة تتقال. مش محتاجة تقول لهم بعد اذنكم وطوا المزيكا شوية. مش محتاجة تقولي ده، تصرف عادي. قاعدين معاكم سماعتكم هتوطي على قدكم، ما حدش بيقول اعملوها بوطي قوي يعني. الطبيعي العادي يعني. بس
2: لسه عاملين يعني كنت انا واصحابي قاعدين لسه عاملين كده برضه، في حد مشغل سماعه جنبنا ومزيكا جايه من الناحيه الثانيه، ومزيكا اللي هم مشغلينها عاليه جدا وحشه قوي مزعجه. مش يعني مزعجه. فطلبنا منهم ان هم يقفلوها اصلا. قفلوها صراحه.
1: قفلوها.
2: سوري معلش وبتاع. بس يعني
1: العماره فيها ثانويه عامه لو سمحت وطوا المزيكا عشان في حاله ولاده على البحر.
2: بس فانتوا لو مش عارفين احنا بنتكلم عن ايه النهارده، كنا بنسالكم لو في مخالفه على عاده اجتماعيه واحده هتختاروا تبقى ايه، او ايه الحاجه اللي بتشوفوا بتحصل كتير يعني.
1: بص حماده المصري بيقول ما تفكرنيش يا مروان، كنت واقف في الطابور من كام اسبوع بجدد البطاقه الساعه 7 الصبح ويجي واحد الساعه 9 عايز يقف قدامي ويقول لي ده مكانه لسه جاي من كرب ربنا انهم كانوا بيكتبوا الاسماء، انا كنت رقم 15 والناس كلها رجعته اخر الطابور بقى رقم 35. احسن يستاهل. متفق معاك تماما. لما اكون بكلم حد وبساله على حاجه وبتناقش معاه في حاجه ويدخل حد في الموضوع ويرد بلسان التاني، والتلقيح اللي على السوشيال ميديا اللي بحسه مستفز جدا، عايز اسمع ديزرت روز دي هاجر منصور. لما تبقي بتتكلم يعني عندك حق هاجر في الحته دي، بتتكلمي مع حد يدخل في الحوار بلا سبب. حتى لو يعني بتتكلمي مع واحده صاحبتك، بتتكلموا في حاجه واحده صاحبتكم تانية واقفه جنبكم او قاعده جنبكم فتقرر انها تشارك في الحوار.
2: لو واحده صاحبتنا مفيش مشكله يعني.
1: لا بس ممكن تبقي بتتكلمي في حاجه معينه
2: يعني. يعني انا ممكن ابقى انا قاعده مثلا انا وجيهان قاعدين بنتكلم في حاجه وانت واقف جنبنا وسامعنا، فممكن تخش في الحوار مش هتضايق يعني، بس هي تبقى غريبه لو حد ما تعرفوش كويس.
1: مش
2: يعني
1: كل الناس بتحب ده. انا بكره لما اكون معزومه حواليا ناس كتير والاقي حد بياكل بطريقه مستفزه او بيكون بيطلع صوت في الاكل، او اكون راكبه المترو والاقي بنت بتاكل لبان بصوت عالي. نفسي الناس دي تدفع مخالفه عشان تلم بقها بعد كده.
2: ما شفتيني مين اللي بعت المسج
1: دي؟ ميرو.
2: ميرو ما شفتيش بقى لما انا ومروان بناكل لبان؟ يعني ممكن تغيري رايك فينا عامه في المطلق. كارثه.
1: عاملين السلام عليكم، دي امنيه جمال. عاملين ايه؟ مبسوطه معاكم جدا من هزاركم مع بعض، بس ما تزعلش يارا منك، هي مستحمله هزار كتير قوي.
2: والله
1: هي بقى طول النهار بتتسول بس على النوع ده من المسج. لموضوع الفقره، نفسي عاده ام البنات يتقال لها يا حبيبتي وما عندكيش ولد ربنا يرزقك بولد، وان طالما معهاش ولد يبقى ينكدوا عليها ويتلغي. مش فاهم بقيه المسج يا امنيه، فقولي لنا تقصدي ايه. في مينا ظهر مساء الفل يا مديرتنا وابو حمزه. ماشي يا سيدي، مساء الفل عليك. بيقول بصراحه انا اكتر حاجه بتضايقني لما حد يدخل في حوار وخاصه لو حادثه ويقول لك معلش، هو لو اتخدش هيصوت حقيقي. الناس مستفزه. مش فاهم المسج الحته الاخيره دي يا مينا، ابعتها تاني. مش فاهم تقصد ايه. سعداوي صادق بيقول أسوأ حاجة برضو لما أكون راكب مواصلة عامة وتلاقي اللي جنبك مشغل موبايله على فيديوهات بصوت عالي ولا يراعي أحدا.
2: في ناس كتير بتعمل الحركة دي على فكرة.
1: زينب بتعمل ده على فكرة.
2: بس
1: تعملها مثلا 10 دقايق وبعد كده بتاخد بالها ان الصوت عالي. انت اخدتي بالك؟
2: لاحظت الموضوع ده؟ ما بحبش الموضوع ده.
1: هاي مروان، انا مروة عامل ايه؟ انا الحمد لله تمام يا مروة، بس كده.
2: اوكي مش. يعني احنا مش متبقي وقت كتير،
1: متبقي
2: مش متبقي وقت كتير، فقولوا لنا سريعا سريعا لو في حاجه او حركه او عاده اجتماعيه كده بتشوفوا ان هي يعني لازم يبقى عليها مخالفه. ايه هي؟ ايه عايز ايه؟
1: مش عايز حاجه.
2: ابعتوا لنا 015 595 1006. نسمع تامر حسني ونرجع.

0: طيب انا مريم من الاليويه، شغال لنا حاجه كده من جيل زمان، الزمن الجميل. ماشي، هنحاول يا مريومة. انا ما اعرفش حد لما يكون حد عامل لي اساءة غصب عني، مش بكون قادر ابص في عينيها. اذا كانت واحدة او واحد، دي مش حاجة، دي حاجة انا مش مصطنعة فيها، دي حاجة كده لوحدي مستغرب معناه. دي اسم، دي بتقول انا اسمي منار. يعني قصدي لو حد مثلا زعلانة منه، واحد او واحدة، انا مش اللي هو يعني اهم ما يبقوا مقدمين الاساءة، انا غصب عني مش ببص في عينيهم. اوكي ماشي، فهمنا وجهة نظرك يا منار. بس كده.
1: طيب، واحنا برضو بس كده وقتنا خلص. شفت بقى ازاي؟
0: على العموم يا يارا، يعني الحمد لله على السلامة.
1: انا رجعت عشان انقذ الدنيا يا جماعة، واشيل البرنامج على كتافي من اول وجديد. المديرة رجعت،
0: تعاملك مع البرنامج على انه شكارة اسمنت بتشيليها على كتفك.
1: وقتنا للأسف خلص سريعا النهاردة. دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من اجمد سبعة ان شاء الله. هجيب مروان ونرجع لكم بكرة نفس الميعاد
0: ان شاء الله. لأي حد بيسأل ده صوت يارا.
1: يوم جميل عليكم، تشوفكم بكرة. باي باي.
2: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج، زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو VTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك VTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643640878.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر، مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312515154.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: الفنانة ناندا محمد،
2: أنا
1: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: تعرف إن أنا فضلت كتير ما بحبهاش، بس أنا كنت شايفة إنها السبب في كل مصايبي. اتجوزت راجل زبالة وخلفتني منه، وبعدين لما اكتشفت غلطتها اتطلقت وعيشتني زي الأيتام. كنت دايما شايفة إن أنا بس اللي دفعت تمن جوازتهم من المنيلة دي. مش عارفة هو راح فين بعد الطلاق وهي عاشت حياتها بالطول والعرض. كانت دايما سارقة اهتمام الناس مني، كل اللي كان يشوفني كان يقول لي انت صوتك مش حلو زي ماما ليه؟ ايه ده انت مش طالعة شبه ماما ليه؟ زي ما اكون انا السبب في الحكاية دي.
1: الفنانة ناندا محمد فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: السابعة مساء على نجوم اف ام.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: وزارة الخارجية تؤكد أن مصر تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع في جمهورية النيجر.
2: مدبول يدعو القادة الأفارقة للمشاركة بالمنتدى الأول الأعلى من إفريقيا للأعمال في 2 أكتوبر المقبل.
1: مدبول يؤكد أن إفريقيا تواجه تحديات غير مسبوقة ونزاعات وصراعات مستمرة تحطم العمل المشترك من أجل بلورة حلول فاعلة.
2: اختيار مصر بالإجماع لاستضافة الدورة 18 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر عام 2028.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعية.
2: وزير التموين يكشف عن خطة عاجلة لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين.
1: وزير الصناعة يؤكد أن قطاع الإسمنت ركيزة أساسية للصناعة المصرية ونعمل على تعزيز تنافسياته واستدامة إنتاجه.
2: وزير الزراعة يبحث مع مدير المركز العربي لدراسات المناطق الجافة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والبحثية بمصر.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي جي معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكم، معكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعة 8، ومعانا أغنيات جديدة دايما هي أحدث الأغنيات اللي بيتم طرحها في الأسواق، فتكون مشاركة معنا في البرنامج. لكن في الفترة الأخيرة طبعا كل اللي كان عنده عمل فني تم إصداره في الأيام اللي فاتت، بقى أوائل شهر 7 و6 و8 أوائل شهور الصيف تم إصدار 99% من الأعمال الموسيقية والغنائية لنجومنا في مصر وفي الوطن العربي. يا ترى بقى من دلوقتي لقد إيه هنفضل قاعدين بمجموعة من الأغنيات أو بدون إصدارات جديدة؟ وده دايما التحدي اللي بنواجهه في الفترة دي. أغنيات بقى ممكن تستمر معنا لفترات لحين إصدارات جديدة. هل أنتم مستمتعين لسه بالإصدارات اللي كانت شغالة الفترة اللي فاتت واللي لسه بنسمعها حتى دلوقتي، ولا دايما بتحبوا يكون في حاجة ورا حاجة بتنزل على طول الوقت؟ بس طبعا الواقع غير كده تماما. الواقع انه معظم الناس بتستنى مواسم معينة، وموسم الصيف هو صاحب الحظ الاكبر للمزيكا دايما، زي كده موسم رمضان هو صاحب الحظ الاكبر في الدراما، موسم الصيف هو صاحب الحظ الاكبر في المزيكا، بتلي بعض المواسم القليلة جدا زي موسم الفالنتاينز دي واخر السنة كريسمس ونيير والحاجات اللطيفة دي. بس مش دايما بتكون دي مواسم مهمة، لكن هو المهم أكيد هو فصل الصيف. فصل الصيف احنا بنقول له مع السلامة، باي باي على رأي روبي، وبنقفل خلاص الأبواب. والأجازة اللي فاتت، اللونج ويك أند اللي فات، معظم الناس كانت بتخلص المصايف بتاعتها وبتقفل بيوتها وبتقفل أجازتها في فصل الصيف علشان يبتدوا يرجعوا يستقروا لبداية بقى المدارس وبداية مرحلة جديدة بعد الأجازات من الشغل. رجعتوا بالسلامة، طمنونا على أخباركم، إيه الجديد، عملتوا إيه، قفلت ولا لسه؟ وفي لسه شوية أسبوع اللي هو الأسبوع اللي جاي ده المتبقي للناس اللي طلعت في اللونج ويك أند اللي فات وقررت، كانت لسه طالعة يعني، وقررت إنها إيه تقضي بقية الأسبوع بتاعها لحد الويك أند اللي جاي أو لحد أول أيام شهر سبتمبر. وبدايات العام الدراسي هتكون يوم 6 في معظم المدارس القطاع الخاص، فممكن يكون حد مقرر ان هو لسه يستمر في الاجازة لحد الجمعة والسبت الجايين. ترجعوا بالسلامة وبسطوا بحلقتنا وشوفوا مزيكا عجبتكم. كتير قوي مننا لما بنكون في المصايف بنكون ان احنا اطلعنا على المزيكا الجديدة، لانه مش كلنا بنكون بنسمع أجمد سبعة كل يوم، مش كلنا بنكون متابعين للبلاتفورمز المختصة بالمزيكا طول الوقت، فبنبقى مشغولين عندنا يعني مهام أخرى وأعباء كتيرة، فبناخد أجازة وبنروح المصيف نبتدي نسمع أغنيات ومزيكا حوالينا في على البحر بقى، في السهرات، في التجمعات اللي بتحصل، فبنتعرف على أغنية جديدة. أكيد اتعرفتوا الويك أند اللي فات على أغنية جديدة. سؤالنا النهاردة ده، ايه الاغنيه اللي انتوا اتعرفتوا عليها الويك اند اللي فات وحبيتوها، يا اما اكتشفتوها من لاول مره، يا اما اكتشفتوها من جديد كنتوا عارفينها واكتشفتوا ان هي حلوه. ابعتوا لنا اسمها على الواتساب على 0155951006. لعبه الايام لسه بتلعب معانا ادوار مهمه جدا جدا ومستمره طول ما احنا عايشين، طول ما الايام ليها دور كبير بيحصل في حياتنا اليوميه، اللي لسه رقم 7.

لعبة الأيام لإليسا في المركز السابع معانا النهاردة، وفي فقرة 3-1 لعمر ده جابر. عمر مشارك معانا طبعا في السباق، بقيت بستنى البرنامج ده، بيرد الروح فيا. أحمد صديق شكرا، تحياتي يا أحمد، مساء الخير. مسج أخيرة 871، اختاروا معانا أغنية، وفي نجوم أف أم أغنية على بالي لشيرين، وبسألكم لسه السؤال في موسم الأجازات وفي الويك أند اللي فات، لو كنتوا رحتوا مشوار كده او رحتوا خروجه او ايا كان اللي انتوا عملتوه في الويك اند اللي فات، بنكتشف مزيكا جديده، يا اما بنسمعها لاول مره يا اما بنكون سامعينها ومش يعني مش شايفين انها كانت حلوه كده، فجاه اكتشفنا انها هي حلوه. ساعات بنسمع الحاجه لاول مره ما بتلفتش انتباهنا، لكن لما بنسمعها كذا مره بنحس ايه ده، دي جميله او حلوه الاغنيه دي. ايه الاغنيه اللي عملت معاكم كده الويك اند اللي فات؟ ابعتوا لنا اسمها على طول فورا. نسمع اسمعي، هنسمع رقم 6.

0: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.
1: نجوم FM على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنستقبل مجموعه من المسجز اللي انتوا بعتينها. الاء زكي، الاء ايه الاخبار؟ وتحب الحلقه وتحب البرنامج، شكرا تحياتي. اختاري معانا اغنيه حباها واختاري معانا نجم الفقره 3-1. في كمان فوت بيسان اوكي. في ما تنسوش تكتبوا اسماءكم يا جماعه عشان ما نبقاش عارفين مين اللي بعت المسج. في حابب اشارك معاكي في البرنامج، اهلا وسهلا تحياتي. وفي مسجز بعت فوت لاغنيه اليسا لعبه الايام اللي مشاركه معانا، ولسه بنسالكم عن اقتراحكم ل نجم فقرة 3-1 النهاردة. مين هو مين هي؟ فكروا كويس وبعتوا. حبيبة تحياتي، ازيك يا حبيبة؟ وبعتها بتسلم علينا وعليكم. وفي كمان أغنية عمرو دياب ده إيهاب راضي، بشكرك يا إيهاب. احنا مشاركة معانا أغنية جيت لك واختيار لتامر حسني لفقرة 3-1. نسمع وحدي وراجعين.

اختيار ليت وليت لفقرة 3-1، وطبعا تامر مشارك معانا في السباق، مش هينفع يشارك معانا في فقرة 3-1. في أنا من غيرك لو متاح أكيد كانت هتبقى موجودة معانا. في كمان فوت اللي جيت لك جنى، ازيك يا جنى؟ ايه الأخبار؟ تحياتي، شكرا على المسج والمشاركة. ولسه بنسألكو اختيار، فرصة أخيرة لاختار معانا أجمل فقرة 3-1، مين النهاردة اللي هيشارك؟ نسمع جدع لتامر عاشور معانا النهاردة في المركز الرابع.

نبدأ فقرة ريت الواحد لحمزة نمرة النهاردة، ونبدأ بأغنية دارية قلبي، الأغنية المفضلة عند الجميع. أكيد في أغنية تانية أنتوا بتحبوها لحمزة نمرة، فكروا في أسماء الأغنيات، فاضل لسه في فرصة أغنية تانية وأغنية تالتة تشاركوا وتبعتوا لنا أسماء أغنياتكم المفضلة، وأكتر مسج هتيجي على اسم أغنية معينة أكيد هي فرصتها بتكون أكبر إنها تشارك معانا. رقم الواتساب هو 015 595 1006.

دلوقتي شراء السبائك والعملات الذهبية بقى أسهل مع سويس جولد. تدفع في الفرع من موبايلك أونلاين أو على طول بإنستا باي أو حتى تقسط. المهم إنك تبدأ تستثمر في الذهب، والباقي سهل مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: كسجل الضريبي 210-181-052.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: حمزة نميرة هناك مفقرة 3-1 النهاردة في أجمد 7 الساعة 7. فسمعنا مع بعض أغنية واحدة وفاضل معانا أغنيتين. الأغنية الأولى كانت دارية قلبي، الأغنية التانية اللي نسمعها مع بعض دلوقتي هي رايق. اختاروا معانا أغنية تالتة لحمزة نميرة حبينها ما بين مطلوب مننا طال غيابك ومطلوب مننا رياح الحياة، ولسه في أغنيات أكتر وأكتر موجودة. شاركوا وابعتوا على 0155951006.

قصة فقرة حمزة نمرة، وكانت الأغنية الثالثة معانا هي طال غيابك، بعديها اللي اختاروها معانا، وبنرجع تاني للسباق. بقى معانا ثلاث أغنيات يا هناء لحمزة، وكان في مطلوب مننا كذا حاجة تانيين زي طبعا رايح الحياة وكتير من الأغنيات. بنكمل وبنسألكم لسه سؤال. في أغنية معينة اكتشفتوها فترة الأجازة اللي فاتت؟ طبعا فترة الأجازة بيكون فيها إنه فرصة عندنا وقت بقى إن احنا ممكن نسمع مزيكا، لو احنا مش مطلعين على المزيكا، مسافرين سفرية فممكن نسمع الأغنية دي في السفرية، أو مناسبات جمعنا في خروجة مناسبة وكده فسمعنا الأغنية فتعرفتوا عليها. إيه هي الأغنية اللي تعرفتوا عليها في الأجازة، سواء كانت تعارف لأول مرة يعني أو تعارف تاني؟ ساعات بنسمع الأغنية مرة ومنكتشفهاش غير بعدين. بعتولنا اسم الأغنية دي وشاركوا، بعتوا على 015-595-1006. شفت كلام للاجسي؟ نسمعها ومروان بابلو دلوقتي حالا.

0: اسمع من العيار السويسري، مين أذكى حد في الذهب؟ اللي ما فرقش معاه، اللي اشترى وهو طالع وهو نازل، واللي ما استناش السعر إلا عشان يبدأ، لأن الذهب على المدى الطويل بيحافظ على قيمة فلوسك. ابدأ دلوقتي مع سويس جولد. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 إليسا لعبة الايام.
2: وش علينا يا دنيا رحنا استوينا يا دنيا ما تحس بينا.
1: 6 احمد سعد يا ولا يا ولا.
3: بيض في وشي يا ولا
4: يا ولا يا ولا
3: انا قلبي من حبك ملا
4: يا ولا يا ولا
3: والدنيا جنبك مزيلا.
1: 5 كايروكي وحدي عاشور جدع.
5: جدع في سر اكتر حد جمعك جدع عرفت ازاي تسيبه بيموت من الوجع.
1: 3 مروان بابلو ولاجسي شفت كلام.
6: شفت كلام في رمشت من غير كلام عريع شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعديها.
1: 2 تامر حسني قال فاكرني.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: حلقة جديدة من ديجا فيو هيكون موجود، البرنامج هيكون موجود معاكم كمان دقايق من الساعة 8 للساعة 10. تابعوا أي عبد العاطي، ودايما بنتقابل احنا كل يوم على الهواء في نفس الميعاد دايما الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بشكركم جدا، كنت معاكم جيهان عبد الله، وسيبكم مع رقم واحد معانا النهارده، هي جيت لك لها طبعا عمرو دياب.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: البنك المركزي المصري والمصرف المركزي الإماراتي يؤكدان التنسيق الكامل بشأن فروع بنك مصر بالإمارات.
2: رئيس أنغولا يستقبل رئيس الوزراء لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بعدة مجالات.
1: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 9,400,000,000 دولار خلال عام 2025.
2: وزير الكهرباء يعلن توحيد أسعار المقايسات وتغيير العدادات المعطلة خلال 72 ساعة وتقسيط التسويات المالية طبقا لرغبة المواطنين.
1: نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصادية يتوجه إلى قرغستان لمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون.
2: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يبحث تعزيز الشراكة مع وفد عماني رفيع المستوى.
1: وزير التربية والتعليم يبحث مع ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة سبل تعزيز التعاون وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعية.
2: وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة بالتتويج بالبطولة العربية بالأردن.
1: مصر تهزم بوروندي بثلاثة أشواط نظيفة وتتأهل لربع نهائي أمم إفريقيا للكرة الطائرة للسيدات.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: جيب معادكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. وحلقه جديده من ديجافو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10. عشان بنعمل ايه هنا على الهوا؟ عشان بنقرا قصص قصيره مع بعض ونستخرج كده المورال منها ونتناقش فيه سوا، فبالتالي بنضرب اكتر من عصفور بحجر. الناس اللي بتحب القرايه هتبقى بالنسبه لها ده محتوى لطيف جدا، الناس اللي عندها رغبه في الكتابه هيبقى برضو بالنسبه لها ده محتوى اتمنى جدا يكون لطيف، على اعتبار انها بنتعرف على اساليب كتاب كتير جدا مصريين واجانب. والناس اللي بتحب الكلام على الاذاعه والمناقشه في الموضوعات هتلاقي ان احنا بنتناقش في موضوع بغض النظر بقى عن القصه، ويمكن جربنا ده كتير وناس كتير قالت لنا احنا ما سمعناش القصه بس حابين نتكلم في التوبيك او في الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقه. فيمين شمال انت ايه؟ انت كسبان معانا فتخليك معانا كده لاخر الحلقه. النهارده بقى من الحاجات الجميله كده ان برضو القصه اللي معانا هي هتروح في كل اللي احنا قلناه ده، هي فيها موضوع هنتناقش فيه مع بعض، فيها مورال هنتكلم فيه سوا، فيها شخصيات هنشوف دوافعها كانت عامله ازاي في القصه، وفيها قصه اللي ممكن حد يكون شكل الكتابه دي بيحبه، الطريقه في السرد دي بيحبها، قصه كده نقدر نقول عليها ايه، فيها القصص الطيبه. ليه بقى قصه طيبه؟ لانها قصه لدكتور عادل عصمت من المجموعه القصصيه ايام عاديه، احنا قرينا منها قبل كده مرتين على مدار الوقت اللي فات ده. يعني قصة اسمها تصدع، عارفين تصدع لما يقولك مثلا تصدع في الجدار، تصدع في العلاقات، ممكن كمان جائزة يعني، فالقصة اسمها تصدع. والاسم على فكرة هنرجع ليه كده في الآخر ونفكر هي ليه اسمها تصدع، المعنى ممكن يكون في معنى واضح بس في معنى تاني كده مش صعب، مش زي قصص كتير كنا بنقعد نفكر يا ترى الاسم ليه، لا هنوصله بسهولة يعني. بس ليه بقى بقول قصة طيبة؟ لأن أصلا المجموعة القصصية دي هي مجموعة نقدر نوصفها أنها مجموعة محلية، عارفين لما تبقوا بتتكلموا عن الحب الأول وعن شقة المصيف وعن الجيران وعن مدخل العمارة ورايح الأكل، مجموعة كده كل القصص اللي فيها. ويمكن قرينا منها قبل كده قصة اسمها الأشياء، وقصة تانية تقريبا قرينا أيام عادية، قرينا قصة أيام عادية اللي هي بعنوان المجموعة يعني. فالقصة طول أو المجموعة طول ما انتوا هتقروا منها هتلاقوا ان انتوا حاسين انه في نقط تماس كتير جدا، انا عشت الحالة دي، انا قريب من التفاصيل دي، قصة الحب دي في الحيرة اللي حصل فيها شبهي. يمكن كمان عشان في ذكر في القصص لموضوعات تخصنا قوي، موضوعات مصرية كده عشناها وشفناها كلنا كأجيال يعني. يعني على سبيل المثال القصة اللي معانا النهاردة هي مش قصة طويلة، قصة لطيفة جدا وصغيرة كده في نفسها، وهي مشهدية، هي فيها مشهد كده ايه عن حد بيفتكر شيء وبيحكيه لنا، وبعد ما بيحكيه لنا بيورينا بقى جوه الحوار دار ازاي بينه وبين هما بطلين كده في القصة. ومن المشهد ده انت هتروح اولا ممكن يبقى عندك ذكريات خاصة بالحدث نفسه، بس سيبنا من الحدث لانه ايه حدث ما نحبش نفتكره قوي يعني، بس التتابع بعد كده وداني بصراحة الحاجات كتير، وداني حتى لقراءة شخصية انا قريتها في القصة وقلتها في السرد بتاعي وانا بكتب القصة، يعني قلتها في الانترو كده. انتوا عارفين انا دايما بعمل انترو كده كام سطر عشان بس نعرف هندخل على عالم شكله عامل ازاي، فانا قلت وقلت حتى بنص الكلام كده بحرق لكم القرايه نفسها ان دي قرايتي انا ومعاكم المايك كما تعودنا ان انتوا تشوفوا القصه بالطريقه والشكل اللي انتوا عايزين. خليني اسال سؤال، وزي ما احنا متعودين برضو بنسال سؤال واسع كده في الاول، وبعد ما بنقرا القصه بنخرج لاسئله تانيه كتير، بس خليني اسال واقول، هل تقدر تعترف انك شخص شكاك؟ هو مش اعتراف قاتل يعني، مش حاجه كارثيه او مش حاجه كارثيه، لا هي حاجه ممكن في نسبه من النسب ودرجه من الدرجات تبقى اه طبعا مستوى صعب من الشك يعني، بس هو اعتراف ينفع الواحد يقوله، ينفع الواحد يقول عن نفسه انا شخص شكاك واستحملوني بقى، انا ما بعرفش كده امن على طول او وافق على طول، انا بشك وبركز في كل التفاصيل واسال في كل الضيقات والكلام ده كله. تقدر تعترف انك شخص شكاك؟ وفي حال اعترفت هذا الاعتراف بقى، ساعات الشك بحدود معقولة ممكن يكون فادك، وساعات الشك بحدود قاسية جدا بنسبة ما ممكن يكون ضرك، وخلينا نقول جايز ويمكن وارد، كلها حاجات ايه المايك معاكو يعني. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولولي تقدروا تعترفوا ان انتوا اشخاص شكاكين، والشك ده في فتره من الفترات فاتكوا في حاجه، ان الشك ده خلاك تنخور كده ورا حاجه لحد ما وصلت لحاجات وقلت كويس ان انا كان عندي الدرجه دي من الحذر اللي ادى الى شك يعني، ولا بالعكس ضرك، خسرك علاقات، خسرك شغل، ايا كان اعتقد دي حاجات ممكن ايه نتكلم فيها مع بعض. فتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-5-9-5-5-1006 وتقولوا لي بقى ايه قصة الشك كده معاكم في حياتكم، أو لو في حياتكم شخص أصلا شكاك أو قابلتوا شخص شكاك أو
بتعشروا في حياتكم شخص شكاك، ده برضو اعتقد موضوع يستحق جدا ايه ان احنا نتكلم فيه. نسمع احمد سعد ونرجع نكمل بقى كلامنا، نقرا القصه، وبعد ما نقرا القصه زي ما احنا متعودين بنخرج منها لمورال وتفاصيل واسئله تانية كتير.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رصد.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ونسمع الموسيقى دي نعرف انه ايه جه معاد حكي القصه او الحكايه اللي معانا النهارده. خليني اقول انه القصه زي ما قلت هي قصه صغيره مش طويله، تفاصيلها مش كتير، بس زي ما قلت على المجموعه القصصيه انها مجموعه محليه جدا. هي هي هي الاحداث كده في عماره كده في مشهد حصل على سلم عماره يعني، فهتحس جدا، او عشان كده ادعو كمان لقرايه المجموعه القصصيه بصراحه، ان انت ايه قريب من تفاصيل القصه بشكل او باخر. يجوز انت تكون البطل الاساسي، تكون انت استاذ عبد الهادي، تكون انت استاذ بسيوني، هنشوف. يلا بينا نقرا ونشوف مع بعض. طول ما احنا صغيرين بنقول بقلب جامد هم ازاي عملوا كده، انا عمري ما هعمل كده. وتكبر بقى وتلاقي نفسك بتعمل بالظبط اللي قلت عمري ما كنت هعمله، وجايز تلاقي نفسك كمان بقيت نسخ من تصرفات والدك او والدتك. لو كنت بتلومهم على القلق الزياده، الشك الكتير، تقفش نفسك بقى قالوا وشكاك زي الوالد والوالدة. يجوز مش أكيد إن بطل الحكاية النهاردة الأستاذ عبد الهادي ما كانش متخيل إنه هيبقى نسخة من والده أو والدته، أو جايز هما الاتنين ملهمش ذنب خالص وهو اللي طلع كده من نفسه بمجهوده الشخصي البحت. وبصراحة دي وجهة نظري أنا كآية، جايز جدا تكون غلط. إحنا نسمع القصة ونشوف. أستاذ بسيوني افتكر الموقف التالي فجأة كده بكل تفاصيله، إنه بعد الزلزال في بداية التسعينات جه مهندس عين العمارة وطمن السكان إن التصدعات اللي حصلت بسيطة جدا ما فيهاش أي خطورة. لكن أستاذ عبد الهادي جارهم اللي في التالت فضل شاكك في تقرير المهندس. أستاذ عبد الهادي كان خبير في مكتب استشارات خاصة بالمواريث والملكيات وحاجات شبه كده. تقريبا كان كل كام يوم الصبح يفتح باب شقته ويبص بعين الخبير على الشقوق اللي في الحيطان، خصوصا الشقوق اللي محدش ياخد باله منها غير سكان العمارة. واحد منهم كان جنب مواسير المية اللي على يمين السلم. وفي يوم من ذات الأيام أستاذ بسيوني خد باله ان الشق ده مسدود بورق شبه ورق يعني يعرفه، بس هو مش عارف ده ورق ايه. استغرب، وبالصدفه كان استاذ عبد الهادي راجع من صلاه الجمعه. بسيوني سلم عليها عادي وتجاهل ان يساله على الورق اللي في الشق، لكن عبد الهادي خد باله ان بسيوني كان واقف عند الورق عند الشق بالظبط، فقال له انت لاحظت الورق اللي محطوط في الشق يا استاذ بسيوني؟ رد بسيوني بهدوء واداء المعترف ايوه لاحظته. عبد الهادي قال له طب ما تسالني ايه القصه، ما عندكش فضول؟ رد بسيوني بهدوء وقال انا عارف انك حريص ودقيق، وارد يكون للامر فايده، يعني اكيد انت مش هتعمل حاجه تضر بيها حد يعني. بسيوني خد نفس طويل وقال له أنا هحكي لك، أنا عايز أسمعك، عايز أسمع كويس جدا الحكاية اللي أنت هتحكيها مش اللي أنا هقوله. فعبد الهادي حكى القصة كالتالي: أنا كنت شغال على قضية مقاول كبير، مشاكل على ميراث، وتخيل يا أخي الناس ممكن تتخلص من بعض عشان شبر في أرض ولا أوضة في شقة. حاجة غريبة، الأرض تبقى أغلى من حياة الإنسان. وفعلا القضية انتهت بأن في طرف اتخلص من التاني. والعجيب بقى إن المقاول اللي أنا كنت في صفه المفروض كان فرحان بالنهاية دي، لأن نتيجتها إنه فاز بالنصيب الأكبر في الميراث، وتقريبا كمان هو اللي وصل الأمور لكده. تخيل. بس يوني كان واقف بيسمع ومستغرب جدا. هو بعد تماما عن حكاية الورق اللي في الحيطة والشق، قال لنفسه جايز أصلا يكون عبد الهادي وقفني عشان يحكي لي حكاية القضية مش عشان الشقوق اللي في حيطان العمارة. وواضح إن عبد الهادي خد باله إن بسيوني زهق من القصة فكمل حكيها برضو وقال: المقاول بقى اللي حكيت لك حكايته هو اللي قال لي نعمل حوار الورق اللي في الشقوق ده. أصل بيني وبينك أنا حكيت له عن شكي في المهندس اللي جه عشان يعين العمارة، ولما حكيت له بالتفصيل شار عليا بحيلة الورق. قال لي راقب كده كل كام يوم الورق اللي في الشقوق ده حجمه هيتغير هيقع، واتفرج وشوف. شوف لو الورق اتقطع بعد كذا يوم تعرف إن البيت فيه تصدعات، ولو الورق فضل في مكانه يبقى البيت ثابت. وهنا بقى نطق بسيوني وقال له: ولقيت ايه بعد التجربة دي؟ بص يا سيدي، من يوم التلات الورق زي ما هو، لكن الحكم محتاج وقت اكتر، هصبر اسبوع كمان. وعدى اسبوع والتاني، وبعد ايام كتير فضل الورق في الشقوق لحد ما قدم وصفر ووقع جنب مواسير المية، بقى زي النمل كده الملموم حواليها. وفضل أستاذ عبد الهادي شايف إن الحيطان فيها تصدع، وكل فترة نلاقي ورق جديد على شقوق السلم جنب مواسير المية. وخلصت القصة. نفكر بس بالراحة كده عشان ممكن أول ما تسمع القصة تحس اللي هو مين راح فين عمل إيه في التاني، بس هي المسألة كلها ليها علاقة برضو. يعني هو عشان كده لما قدمت المجموعة القصصية، يعني المشاهد اللي انت بتقابل فيها اشخاص ويفتحوا لك طاقة تفكير كده في نوع الشخصية وفي ردود افعالك دي مساحة جميلة جدا في التفكير، مساحة حلوة جدا لإعمال العقل. يعني اعتقد ان استاذ عبد الهادي ده الشخص الشكاك، وممكن يكون كان جارنا فعلا في العمارة، كان معانا في شغل، قابلناه بشكل او باخر في حياتنا، يعني النموذج اللي طول الوقت هو عنده حيثيات خاصة بيه، هي ممكن تكون مش معلنة للجميع. هو الراحة قدامه والسبيل للهدوء قدامه، بس هو مش شايف كده، هو شايف ان دي سكة مش مريحة بالنسبة له. هو عايز طول الوقت ينخر على الحاجات ويدور لحد ما يثبت نظريته انها صح. للأسف النماذج دي من البشر، يعني اللي هو لو مجازا كده او مش مجازا بشكل اولي قلنا عليها انها شكاكين، لانها ممكن توصل بقى للناس اللي عندها جنون الارتياب، يعني اللي هي الناس اللي بترتاب من كل حاجة بشكل بيوصل انها مفيش يقين باي حاجه، في اتهام دائم للجميع. الناس دي بقى عشرتها صعبه جدا، يعني اشحال الشكاك اصلا عشرته صعبه، فاشحال بقى لو حد فعلا عنده الابعاد دي من الدراما الحياتيه. يعني فلو فكرت كده هتلاقي ان انت مش بس، قبل ما نتكلم في المورال، انت خارج بمجموعه اسئله كده بتخليك تفسر شويه نفسيه الشخص الشكاك او نفسيه عبد الهادي ده، قبل ما نوسع اكتر في الكلام عن نموذج الشكاك وايه اللي خلاه يوصل انه الناس كلها محط شك بالنسبه له. يعني اولا انت بتاخد النصيحه من مين؟ دي افكار ممكن تجي لك من القصه. هو المقاول ده اللي اصلا كان في قضيه ميراث، والراجل ده كان عنده حوارات خلته يبقى شريك في ان حاجه كبيره جدا تحصل، وان في طرف يتخلص من الطرف التاني، وكل الدراما دي النصيحه تتاخد من شخص زي كده؟ شوف بقى القصه ممكن توديك فين ابعد من انها مجرد مشهد اتنين جيران على السلم. يعني الحاجه التانيه تاثير طبيعه شغلنا علينا. ازاي ممكن حد طبيعه شغله هي قايمه على التحليل والتدقيق في كل التفاصيل الصغيره، ده ينعكس على حياته؟ يمكن بالصدفه كده شيء بالشيء يذكر، يعني كنت بتكلم مع حد، مع واحده صاحبتي يعني، وكانت هي طبيعه شغلها في ليها علاقه بالارقام وبتفاصيل كتير جدا. حسيت ان كل الكلام هي مش مديه اي مساحه لتصرف انساني، هي كل الكلام اللي بتتكلمه واحد زائد واحد، مفيش اي اريحيه ولا هوا كده في النص يخلينا نقول انه جايز البني ادم يبقى عنده سلوك ليه علاقه بمشاعره، مش ليه علاقه بس ان الحاجات مقدمات تؤدي الى نتائج كده، لا في حته في النص ينفع جدا نتكلم فيها، مش عايز اقول من غير منطق، بس وانت ملتمس للناس فهم مشاعرها من غير ما تقول ازاي ده حصل. عشان كده حتى ابتديت في الانترو في الاول ان احنا كتير بنزايد قوي ونقول ان احنا عمرنا ما هنعمل الحاجات، وبعد شويه بنعملها عادي جدا يعني، وبنكبر ونكتشف ان ده كان وهم. يعني تالت حاجه برضو السيناريوهات بقى اللي احنا اساتذه في ان احنا نقعد نفترض انها هنشوفها وهنعيشها، مع ان الحياه كل يوم بتاكد لنا ان مش ده اللي بيجرى خالص، ان كل اللي في دماغك مهما وصل ان انت شخص بتفكر وبتربط الحاجات ببعض، عمرك ما بتوصل لما بيحصل السيناريو الحقيقي بقى الواقعي بتستغرب جدا وتقول هو انا ازاي كنت محدود قوي كده، ازاي كنت فاكر ان ده سقف الحاجات، الحاجات اعقد من كده واصعب من كده، وحصل تفاصيل لو مين عملها، لو مين اللي الفها عمرها ما كانت هتحصل بالشطاره دي او هتحصل بالصدف الغريبه دي. ده برضو جزء مهم جدا. اسم القصه بقى فكره التصدع اللي في الشقوق، هو دبل مينينج كده، يعني هو حاجه مقصود بيها طبعا التصدع اللي حصل في الحيطان او الشقوق اللي حصلت في الحيطان، وحط معاها بقى كمان جزء ليه علاقة بأن الشخص ده هو عمل لنفسه صداع، هو عمل لنفسه مأساة وإرباك. يعني إحنا مش هنتكلم على خطورة القصة وأن المفروض مثلا كان يبقى فيه أكتر من

خسرك، خسرك تجارب، خسرك أشخاص، وعند الأشخاص كمان لينا وقفة. يعني إن أكيد في العلاقات الإنسانية الشك كفيل إن هو ينهي علاقات. يعني أنا مثلاً كأية بتزي بنفسي كده، أنا ما أقدرش أعيش مع بني أدمين شكاكين. يعني يجوز بطبيعتي إن أنا ما عنديش المساحة القوية دي من الشك، عندي الحذر اللي ليه علاقة بالسياق، اللي هو لو الشارع ظلمة فأه طبعاً ما نمشيش فيه وإحنا مش عارفة معانا حاجة غالية في إيدينا، يعني في سنس. لكن الشك اللي في المطلق ده أنا مش بقدر عليه بصراحة، ما بقدروش. يعني بحسه محتاج مهارة مش عندي كده، يعني أو مش مهارة بقى هنا أقدر أقول، يعني هي صفة متعبة بالنسبة لي، موترة جدا. يعني ويمكن هنتكلم كمان عن سمات الشكاك وطبيعة الشخص الشكاك، إزاي بتوتره وتوتر اللي حواليه وتحولهم لحاجة. كمان الشكاك ممكن بقصد أو بدون يحولك كذاب، لو أنت الطرف بقى اللي هو إيه في الحوار مع الشكاك أو بتعاشر شخص شكاك، تتحول لإنسان كذاب، لأنك هتكذب عشان تاكل عيش بقى، عشان تعرف تمشي الأمور، عشان عارف إنك دايما هتبقى في تحقيق، ودايما هتبقى بيسترس على السين، ودايما بياخد باله من كل تفصيلة. فهتضطر أحيانا للأسف، وده مش تشجيع على كده إطلاقا يعني، بس أعتقد لو ناس عندها تجارب ممكن تشاركنا الرأي يعني، وتكلموني على 3835022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006 وتقولوا لي بقى يا ترى يا هل ترى انتوا كنتوا الشخص الشكاك في قصتكم، انتوا الشخص اللي الشك نجاه خسره، ولا عاشرتوا شخص شكاك وده كان بالنسبه لكم شيء موتر جدا يعني وتعبكم بشكل كبير، او خرجتوا منه بدروس مستفاده؟ كل دي حاجات ينفع ايه نتكلم فيها مع بعض. نسمع رامي صبري ونرجع نكمل كلامنا.

0: الفنانة نندا محمد،
1: أنا
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: تعرف إن أنا فضلت كتير ما بحبهاش، أصل أنا كنت شايفة إنها السبب في كل مصايبي. اتجوزت راجل زبالة وخلفتني منه، وبعدين لما اكتشفت غلطتها اتطلقت وعيشتني زي الأيتام. كنت دايما شايفة إن أنا بس اللي دفعت تمن جوازتهم من المنيلة دي. مش عارفة هو راح فين بعد الطلاق وهي عاشت حياتها بالطول والعرض. كانت دايما سارقة اهتمام الناس مني، كل اللي كان يشوفني كان يقول لي انت صوتك مش حلو زي ماما ليه، ايه ده انت مش طالعة شبه ماما ليه، زي ما اكون انا السبب في الحكاية دي.
0: الفنانة نندا محمد فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nubumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: لسه بنكمل كلامنا، واعتقد موضوع زي الشك يعني لو واحد سأل نفسه عليه كده هيجاوب بصراحة ويقول انه مفيش حد فينا في مرة من مرات في حياته او في عدد من المرات في حياته كان شاكك في حاجات. بس الشك بقى موضوع كبير يعني، او نقدر نقول ايه، مدى كبير مليان مستويات. يعني ممكن اشك لدرجة تخليني او ابقى حذر، الحذر واجب، ابقى حذر عشان في معطيات قدامي بتقول ان انا اكون حذر، لكن في شك بيوتر صاحبه واللي عايش معاه. ويمكن ده يعني دراسات كتير بقى وكلام كتير طبعا في حوار الشك ده، لانه صفة انسانية يعني الحياة معها لا تطاق حرفيا لو هي حاجة وصل لحد التعب والمرض لصاحبها يعني. فأعتقد أن الحياة مع شخص شكاك هي حياة يعني التفاصيل الضيقة بالذات الشخص شكاك فيها بيزنقك فيها طول الوقت. عارفين كده لما تيجوا تحكوا حكاية لحد مثلا فتقولوا إيه اللي حصل ده، ده الكلام ده كان يوم الحد اللي فات، فأنت عايز تكمل كلام فيوقفك بقى يقولك لا ما كانش الحد، الحد أنت كنت على الهوا يوم الحد، إزاي ده حصل يوم الحد يعني، ده يعني كنت على الهوا إزاي حصل الحد، انا اقصد اول الاسبوع يعني انا قصدت كده بس غصب عني قلت الحد، يمكن عشان الحد يوم مهم بالنسبه لي عشان بطلع فيه هواء يعني فقلتها كده. الشكاك بقى ما يفوتش الكلمه دي خالص، هي انت طالما قلتي حد فهو يبقى حد. ممكن نقعد بقى نقعد في الحته دي حبه حلوين، اللي هو لا طالما الحد يبقى في حوار هنا بقى، في كذب، في حاجه، ويفضل يحسسك ان انت لازم تخرج من المأزق. فالخروج من المأزق ده بقى بيستدعي ايه احيانا للاسف، عشان كده بقول الشكاك بيحولنا لناس كدابه، انه بيخليك ممكن تكذب وتقول لا ما اصل الحد ده انا ما روحتش الهوا ودخلت متاخر، تبتدي تالف قصه عشان تخرج من زنقه السؤال بتاعه. فالخروج ده كله يبقى كذب بقى، يبقى تاليف حاجات كذب. فللاسف لما بتكون اشخاص كمان هي قريبه مننا ومضطرين في شيء من الاضطرار يعني ان احنا نكمل الحياه مع الناس دي حتى لو كانوا اصحابنا، مش شرط في علاقات جواز او علاقات ارتباط، لو كانوا اصحابنا ومضطرين ان احنا يعني او بالضروره، بلاش كلمه مضطرين، بضروره العشره والحاجات، فانت بتحس طول الوقت ان انت مخنوق، شايل هم المكالمه، شايل هم السؤال، شايل هم ان انت لو قلت الحاجات بمنتهى الاريحيه مش هتتشاف بالطريقه دي ولا هتتحسب بالطريقه دي. فاعتقد لا هي وضع موتر جدا يعني، احساس ان انت دايما يعني مضطر تفسر حاجه انت قلتها بمنتهى التلقائيه، ما اعتقدش اطلاقا اطلاقا ان هو حاجه مريحه لاي اطراف مع بعض في اي علاقه كانت يعني. كان بقى استاذ، ثواني كده بس نقرا المسج عشان ده شيء مهم. ده ايه؟ يا مساء الفل يا ايه، انا شامم ريحه ايام زمان في قصه النهارده، والتصدع هو اسم القصه، دليل على زمان وعجز الجدران في الابنيه القديمه، زي بالظبط تصدع علاقتنا بعد ما بنكتشف المصالح. على فكره لفت نظري اصلا في كلمه تصدع انها من اكتر الاشياء اللي بتستخدم فيها، مش بس في التصدع الجدران او الشقوق او كده، لا ان هي كمان في العلاقات يعني العلاقه. وبصوا جمال اللغه العربيه فعلا يعني، العلاقات لما بتصاب بالتصدع يعني حصل فيها شقوق ممكن تؤدي يعني لا قدر الله ان العلاقه تنهار وان العلاقه تقع تتهدم تماما. بصوا التشبيهات ازاي جميله في حاجه عقلك فيها هيستوعب على طول ان في هدد، في هدم لعلاقه جايه من بدايه تصدع يعني. فاكره في مره كنت بصور حلقه مع ستات ورجاله منفصلين، وكانت من اجمل الجمل اللي اتقالت لي انه الطلاق ما بيحصلش مره واحده. اتقالت حاجة شبه القصة بتاعت التشقق يعني أو التصدع، إنه بيحصل بالتدريج، هي حاجة كل شوية بتفك بتفك بتفك، حاجة بتكون المفروض الأول في بقى علاقة مربوطين بيها ببعض، كل شوية حاجة بتفك، لزق بيفك كده بيفك، لحد ما في الآخر الحاجة دي بتقع وتنهار تماما، لأنه ولا مرة وهي بتفك إحنا خدنا بالنا، سبناها تكبر تكبر، أو حتى لو خدنا بالنا بس حطناها تحت السجادة فالحاجات ما اتكلمناش فيها، ففضلت تكبر لحد ما في الآخر إيه المسألة باظت مننا خالص يعني. كمان أستاذ وائل بيقول زي بالظبط موقف المقاول اللي حاول يلم الدنيا بالكذب، فعلا الايه بيكشف كل حاجة. الصبر يعني فكرة ان الحاجات تاخد وقتها يعني ده بيكشف لنا حاجات كتير جدا. أستاذ وائل، والله يا أستاذ وائل يعني اتفق معاك جدا في كتير من الكلام، وخصوصا كمان في اسم القصة وازاي هي ليها ابعاد باشكال مختلفة. في كمان بقى محمد، ازيك يا ايه، يا رب تكوني بخير. اولا بحييكي على طريقه السرد الممتازه دي، القصه خلتني اقعد افكر فيها شويه، خصوصا ان موضوعها الاساسي عن الشك. اللي فهمته ان عبد الهادي لما شاف نفس الحركه عند بسيوني بدا يستغرب ويدخل في دماغه اسئله، هو ليه عامل كده وايه السبب، ومن هنا بدا الشك. وحسيت ان الفكره الاهم في القصه ان الانسان احيانا لما بيشوف حاجه مش فاهم سببها بدل ما يستنى يعرف الحقيقه يبدا يكون احتمالات من عنده، مع كل احتمال الشك بيكبر. صح جدا، يعني ممكن موقف بسيط جدا لو احنا فسرناه غلط يتحول في دماغنا لحاجه اكبر بكتير من حقيقته، وده اللي حسيت ان القصه بتقوله. مش كل حاجه بتثير شكنا معاها ان وراها حاجه، ساعات المشكله بتكون في التفسير اللي احنا بنبنيه قبل ما نعرف الحقيقه. فانا اتفق معاك جدا يا محمد، وكمان عارف بقى كلامك ده يودينا في الانترو بتاع القصه اللي انا بقول فيه انه ساعات بنبقى ورثين الشك ده من من من بيوت كان فيها ده العمله الدارجه، هو ده الكلام الدارج، انت سامع طول الوقت ان الحاجات وراها حاجات وان الاصل في الحاجات مش كده، فساعات ده بيكون موروث، وساعات احنا بقى باجتهادنا الشخصي. عشان كده انا قلت في الاول انا لو شايفاه بطريقه، انتوا معاكم المايك بقى، انا شايف الراجل ده اجتهاد شخصي، يعني حتى لو في بذره اتبنت عنده في البيت، بس هو عموما هي في البيوت بتكون بذره كده، ساعات بتكون بذره طرحه شويه حاجات وبتبقى راشقه فينا جامد، بس في الاغلب لا، الواحد هو اللي بيجتهد كده ان هو للاسف للاسف يبقى النموذج المتعب لنفسه وللاخرين. فخلينا نرجع ونقول لو انت الشخص الشكاك في قصتك كده، قول لنا الشك امتى فادك، امتى ضرك، امتى حسيت ان هو لا انا يعني لازم اهدي شويه من فكره ان انا كل حاجه بدقق فيها لدرجه مبالغ فيها. او لو انت شخص عاشرت ناس شكاكه، ممكن كمان تحكي لنا ايه شكل العيشه مع شخص شكاك، لان دي اكيد حكايه دراميه فيها تفاصيل يعني. فتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0015 5955006.

والله جميل يعني ان يكون في ايه حاجات كده مش شبه الاعتراف، هي مش اعتراف بس شبه الاعتراف، اللي هو ايه في مسج، بس للاسف هو مش كاتب الاسم، من رقم اخره 42. متابع معاكي موضوع الشك وعاوز اعرف ايه وجهة نظركم عن الشخص الشكاك، لان انا شكاك ومش بنسبة كبيرة يعني، بس دايما لازم اتحرى الدقة في اي موضوع وما امنش بسهولة، ومش شايف ان دي حاجة مش حلوة بل بالعكس شيء مهم جدا، بس عايز اعرف ايه رأي الناس في ده. يعني هو اللي انت بتقوله ده شيء عظيم، يعني طالما هو امتى الواحد بيقيم اللي هو فيه ده من صفات كويس او وحش؟ لما يشوف مستوى الضرر اللي وقع عليه هو وعلى الاخرين، اللي الناس اللي في دوائره والناس اللي في حياته. يعني لو انت بالنسبه لك دي حاجه مش مسببه لك اي مشكله، بالعكس لما بتتحرى الدقه ده بيخليك تجيب جون وبيخلي اللعبه تبقى ماشيه بشكل سلس وجميل، ده يبقى شيء عظيم. ولو اللي قدامك ناس مش بتعاني منك، يعني اي حد مننا في دايرته حد شكاك، هو عارفه على فكره، عارفه بالاسم وعارف ان هو دايما بيتوصف منه ان هو على نياته. يعني يقول لك ايه، ما انت على نياتك، انت انا الجو ده ما ينفعش معايا، جو ان الناس كلها ايه المشكله، طب نفترض حسن النيه ولينا الاول نفترض سوء النيه في الناس، لا لا انت اللي كده يا عم وخليك كده براحتك، بس انا مش كده. يمكن عشان ده حوار بيبقى داير بيني وبين ناس كتير، يمكن كده اصلا اتكلمت معاكم على موضوع سوء النيه وحسن النيه ده. انا ما مش من انصار افتراض سوء النيه في بدء القصص، يعني انا عارفه ان الناس اتلسعت كتير، وان احنا كلنا لا استثني نفسي يعني انا عايشه معاكم في نفس هذه البقعه فاتلسعت كتير برضو، بس في الاخر بحس انه كل مره بفترض في الاول سوء النيه ده بيتعبني، انا بيوترني جدا ومش بيخليني مرتاحه وبيخليني مش انا اصلا. لكن لما بفترض حسن النيه مع شيء من الوعي، مش افتراض حسن النيه مع شيء من البلاهه، يعني مع شيء كبير من الوعي، ببقى دايما عندي سطر كده بقوله في عقلي انه الناس كلها عندها حواراتها ومشاكلها، هل انا مطالب مني استحمل كل حوارات الناس ومشاكلهم؟ اكيد لا، الواحد بيستحمل دوائره الضيقه، الناس اللي يعرفها، النسبه في الاستحمال بتبتدي تقل كل ما الدوائر تبعد، لكن في الاخر انا عليا افترض حسن النيه. اللي هيجرى بقى جوه شكله عامل ازاي، انا هعتبر ان اللي هيجرى ده هو تصرف منك انت، انا مالي، يعني انت اللي تصرفت كده، انت اللي طلعت وحش، انت اللي طلعت مش زي ما باين عليك، انا خسرت ايه هنا يعني؟ او انا كايه بتكلم عن نفسي، يجوز ده شيء ما يقبلش التعميم، او ناس كتير ممكن تبقى شبهي وناس لا، بس انا مش هخسر حاجه. لكن لو انت خليتني ابقى طول الوقت بفترض سوء النيه وبفترض ان انا جز واقول وايش عرفني، ما يجوز هو قال كده عشان الدايره دي من التفكير بصراحه انا بترهقني، مش شرط خالص ترهق الجميع يعني، بس انا بالنسبه لي بتبقى دايره مرهقه. ومش معنى كده بقى ان انا عايشه في المدينه الفاضله واني ما قابلتش ناس ما يستحقوش هذا الافتراض، بس انا بعمله عشاني مش عشانهم. يعني بفترض حسن النية عشان قلبي أحافظ عليه، عشان أحافظ إن قلبي بجتهد أحاول إنه يفضل سليم ويفضل فيه مساحات طيبة ونقية. لكن لو فضلت أنا كل حد يخليني ألغوش على مشاعري بكمية التحليل والتفسير والحاجات دي كلها وأقول لا هو كذا وما يستاهلش كذا واستنى يديني عشان أديله والكلام ده كله، ده بالنسبة لي شيء مرهق. أرجع وأقول مش بالضرورة ده يكون يناسب الجميع، يعني يجوز أنا وصلت لكده بعد كتير برضو، بعد ما حصل حاجات كتير خلتني أوصل لكده، بس رجوعا يعني للفكره الاساسيه انه انا من انصار ان الانسان يبدا بحسن النيه لحين اثبات شيء اخر يعني، وكل واحد حر في ده، لانه في النهايه كل انسان عنده كثافه نفسيه غير التاني، وكل انسان عنده طبيعه غير التاني، فخلينا ايه عارفين ان هي فروق فرديه وفقا لكل انسان وامكانياته، محدش ابدا مفيش افكار ليها علاقه بالمشاعر قابله للتعميم اطلاقا. خلينا نرجع ونسأل ونقول، لو انت الشخص الشكاك والشك ده زي ما كده المسج كانت بتقول ان هو لا بيتحرى الدقة وهو شايف ان ده شيء صحي، يعني ممكن جدا تكلمنا على 388-35-022 او تبعت على الواتساب على 015-595-1006 وتقول لنا امتى الشك فعلا نجاك، يعني خلاك تبقى بتنجو من مواقف، وارد جدا الشك بحدود وبنسب ممكن ينجيك، وامتى بقى الشك ده خسرك حاجات كتير، خسرت بسبب ان انت شكيت بشكل كبير، او تكون بتعاشر شخص شكاك فانت شخصيا بتعاني من هذه العشرة يعني، وحاسس طول الوقت ان هو ممكن يكون بالتدريج زي ما بنقول كده حولك لانسان للأسف ممكن تبقى بتكذب عشان تعرف تكمل العيشة والحياة. يعني هتعملوا ايه بقى لو انتوا حاجة من الحاجات اللي انا قلتها دي؟ هتكلمونا على 388-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006. وكان حد بيسأل ايه اسم القصة، قصة اسمها تصدع للكاتب دكتور عادل عصمت من مجموعة قصصية اسمها ايام عادية. والجميل كمان في المجموعة يا جماعة ان هي كلها حكاياتها في ايام عادية، راجل كان نازل على السلم قابل جارهم
لا جارهم شاكك ان التصدعات دي ممكن تعمل مشكله، يعني حاجات شبه كده، هي كلها حاجات شبه كده. فده اعتقد برضو شكل من اشكال الكتابه، لطيف جدا جدا. احنا هنخرج فاصل طويل شويه ونرجع كده بعد النشره، مستنيه بقى مكالماتكم، وهكمل طبعا قرايه المسجات.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف
2: حضرتك فاهم.
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت. الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: البنك المركزي المصري والمصرف المركزي الإماراتي يؤكدان التنسيق الكامل بشأن فروع بنك مصر بالإمارات.
2: رئيس أنغولا يستقبل رئيس الوزراء لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ عدد من المشروعات المشتركة بعدة مجالات.
1: وزير الكهرباء يصدر قرارا بعودة ما يقرب من 550 ألف عداد كودي بالمباني العشوائية والمخالفة بدءا من اليوم.
2: وزير الصناعة يعلن ارتفاع صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة إلى 9.4 مليار دولار خلال عام 2025.
1: رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس يبحث تعزيز الشراكة مع وفد عماني رفيع المستوى.
2: وفاة الفنان محمد أتاجي عن عمر يناهز 72 عاما وتشيع الجثمان غدا.
1: جامعة القاهرة تعلن اكتشاف مقبرة لأسماك القرش عمرها أكثر من 70 مليون عام في الصحراء الغربية.
2: وزير الشباب والرياضة ومحافظ بورسعيد يتفقدان استاد النادي المصري ويواجهان بسرعة الانتهاء وفق الجداول الزمنية.
1: ريال مدريد يواصل انتصاراته في الليغا بفوزه الكبير على ملقا برباعية نظيفة.
2: الطقس غدا حر رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا والعظمى بالقاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: السماعة. ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: وكما جرت العادة بصراحة في جمهورنا العزيز، يعني ان طول الوقت الاسئله اللي بقول فيها تعالوا نبقى صراحه جدا ونعترف ان احنا فينا الصفات دي قبل ما نقول ان احنا بس عشرنا ناس كده، وببتدي بنفسي ان كلنا فينا الصفات بنسب، يعني او الصفات الانسانيه موجوده فينا بنسب وحاجات بننجح فيها ان احنا نبقى ناس بنجتهد ان احنا نقوم الصفه، وفي حاجات مش للاسف بقى بتقعد تعيش معانا بقى بتخدم مصالحنا احيانا في الجانب السيء فينا كبني ادمين، مش بنشوف ضرر ليها كبير فبنكمل كده لحد ما بعد الشر بقى تضرب في وشنا، يعني حسب ظرف كل انسان يعني. فسمر مثلا بتقول حرفيا انت كل كلمه قلتيها كانك بتوصفيني تحديدا، المثال اللي قلتيه عن يوم الحد وبدايه الاسبوع انا مشكلتي بدقق في كل كلمه اتقالت وبقف على الكلمه، وابويا وامي مش كده، ده اجتهادي الشخصي، الموضوع ده تعبني في علاقاتي مع الناس وهو فعلا طبيعه شغلي في العقود والقانون مأثره عليا. سمر من دبي. انا اعتقد جدا فهماكي قوي يا سمر، فهماكي جدا. انا بحس بحاجه بصراحه يمكن انا مبخته بيها في القصه دي، انا بنسى، يعني انا انسان بينسى، فممكن فغصب عني لو قلت حد من اول الاسبوع هيبقى ايه، الناس اللي عارفيني قوي بقى انا بالنسبه لهم في ده امان جدا جدا، وبيبقوا عارفين انه هي ايه اصلا مش فاكره، فتمام فقشطه يعني. فعشان كده فاهمه ان انت بقى اللي بتحكيه قد ايه هو موتر لاي حد بيتعامل، متخيله ده جدا يعني. واعتقد ان انت واقفه في الحته بتاعت انك لما سمعتي حد بيتكلم في برنامج عن الموضوع وبعتي مسج، انا بشوف دي خطوات والله بجد، ان الحد يبقى عارف ان الحاجه فيه افضل من المكابره، افضل ما انا افضل اقول انه لا ما فيش حاجه وان الدنيا تمام وان انا ما عنديش مشاكل وانه لا هو لازم الانسان يكون شكاك. انا اعرف حد كده وللاسف حد اعرفه كويس قوي كمان، هو شكاك لدرجة مؤذية مش طبيعية، وهو شايف ان ده الاصل في الاشياء ان الانسان يكون شكاك. النتيجة انه الانسان ده في اي بقى في تعامل في شغل في حاجة هو مش انسان مريح اطلاقا، لانك طول الوقت زي ما انت بتقولي كده في المثال بتاع يوم الحد واول الاسبوع انت حاسة ان انت تحت ميكروسكوب بقى، كل حاجة لازم تتقال بطريقة معينة وبشكل معين، فالمسألة لا صعب جدا يعني. فانا قلبي معاكي والله ان انت تحاولي على قد ما تقدري تحسي اللي هو ايه، احسبي كده كل المرات اللي شكتي فيها وشوفي اخرها حصل ايه وقيمي الموقف، يعني قيميه بقى من عندك في مساحة الضرر والنفع يعني. ازيك يا هي عاملة ايه؟ سما بتقول بقى انا صاحبتي من كيجي لحد النهاردة عندها موضوع شك صعب قوي، لو خرجت وهي مشغولة يبقى في تحقيق، ولو جبت حاجة جديدة او اي حاجة يبقى في تحقيق يعني. انا وجهة نظري ان الشك ناتج من بيت ده كان بيحصل فيه او من قلة ثقة في النفس، واصعب ما في الشك انه احيانا مش بيحتاج دليل عشان يأذي، يكفي ان هو بيشعر الطرف الاخر ان انت بتبص له بعين الاحتمال مش بعين اليقين، لان الانسان يقدر يسامحك على انك مش عارف الحقيقة، لكن صعب جدا ان هو ينسى شعوره بانك ما صدقتوش حتى لما بيكون صادق. انا بس انا عشان هي كاتباها لغه عربيه قوي فانا بحاول اسهلها يعني في الكلام، او انا اشكرك على الصياغه اللي انت كاتباها، شكرا جدا. ثانيا انا اتفق معاكي جدا جدا، انت قلتي كمان تفصيله عظيمه انه بيبص لك بعين الاحتمال فبيخليك دايما حاسس ان انت كذاب، هو بيوصل لك احساس انك كذاب. طبعا كل موقف بموقفه بقى، بس احساس ان انت طول الوقت انا في وضع اتهام ان هو لا انت اكيد ما قصدتش كده، انت قصيد اكيد ما عملتش كده، لا اعتقد هي علاقه مش مريحه بالمره الشخص الشكاك، ولو كنا احنا فينا ده في بعض الشيء لا هو شيء موتر جدا جدا يعني. في كمان رقم رشا بتقول انا عشرت ناس شكاكه بيدققوا ويشكلوا ويشككوا بكل نقطه وفي اي موقف، متعب التعامل معاهم، بيفضل الشخص بيحاول يفهم انه لو اتصرف كده هم هيفهموا ازاي بالظبط، مجهود غير طبيعي يعني، مش كفايه المجهود اللي بنبذله في حياتنا لا كمان مجهود في تعاملات انسانيه مش المفروض تتطلب كده مننا اطلاقا يعني. شويه شويه بتحس ان انت بقيت نسخه منهم، لكن بحاول ما افكرش هم ازاي هيفهموا وهيفكروا في الكلام ازاي، انا هتصرف واعمل اللي انا شايفه صح وخلاص، وبحس كل ما احط في دماغي حاجه معينه واقول عمري ما هعملها تلقائي بعملها مع الاسف. ده طبعا انطلاقا من الكلام اللي كان في اول القصه، اتفق طبعا احنا كلنا عندنا التفصيله دي، وعشان كده الواحد بيجتهد بقى انه يوصل كده للكونكلوجن يعني او خلاصه كده، اي حاجه في الحياه هتقولها بقلب كده جامد قوي اوعى يغرك جسمك، على طول قول ده رايي دلوقتي، ده رايي النهارده يوم الحد النهارده كده، مش هقدر اقول بكره معرفش هيبقى ايه، مع انه ده وارد برضو، بس معرفش الايام شايله لي ايه مستجدات تخليني اغير رايي. معرفش يعني الاراء سهل انها تتغير، احنا بس ساعات بنقفش في كلمه ان الراي غيرت رايك. طب ما ايه المشكله؟ اكيد التغيير ما يبقاش فج، وما يبقاش بطريقه فيها من اقصى اليمين لاقصى الشمال بطريقه فجه، يعني حتى لو كده يبقى بطريقه معقوله يعني. لكن التغير الفج ده متعب جدا لان انت تستوعبه اصلا، انت مش هينفع اشوفه تغير عقلاني، هشوفه تغير مش طبيعي يعني، لانه مش جايب هدوء ومش جايب منطق. مش بتقولي انك عملت كده لاسباب منطقيه يعني. فخلينا نكمل كلامنا كده عن الشك يعني، وهحاول اكلمك يا سمر حقيقي اني مهتمه بده جدا يعني. وفي مسجز كتير عن ناس بتتكلم عن علاقتها بناس شكاك. انا كمان عايزه بقى حد كده يكون ايه يعني، خطوه جريئه من شاب جريء كده او شابه جريئه، يكون هو شخصيا حد عارف انه شخص شكاك، ويقول لنا ايه اللي جراله من انه انسان شكاك. هل استفاد من ده؟ هل ده نجاية زي ما بنقول، ولا لا ده ضر وخسروا علاقات وخسروا ناس؟ يعني نحب برضو نسمع ده من شخص هو بيوصف نفسه او بيوصف نفسه وعارف ان هو لا هو انسان شكاك، والشك ده خد منه رقات في حياته يعني. فلو حد عنده القصة دي ممكن جدا يكلمنا على 388-35-022 او يبعت على الواتساب على 015-595-1006. نسمع عمرو دياب طبل ونرجع نكمل كلامنا.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله من الحاجات الجميلة جدا اللي بتحصل كده على الهواء واللي بتأكد بقى مين بيسمع فين ازاي ومنين، انك تنادي وتقول لو حد هو شايف في نفسه صفة من الحاجات اللي بنتكلم فيها فياريت يكلمنا، فيكون بقى حد عنده الجرأة ان هو يتكلم عن ده بشكل فيه بمنتهى الأريحية يعني. فمعانا بقى على التليفون أستاذ محمد. ألو.
3: أهلا.
2: أهلا يا أستاذ محمد.
3: ازاي حضرتك؟
2: أنا في سؤال ما سألتوش، أنت أول مرة تكلم برنامج ولا كلمت قبل كده؟
3: لا اتكلمت قبل كده.
2: اتكلمت
3: يعني
2: اصله
3: اتكلمت.
2: انا بقول عشان الجرأة اللي بتتكلم بيها جرأة واحد مش اول مره، يعني جرأة واحد عمل كده قبل كده كتير.
3: لا لا اتكلمت هنا في مصر مره او مرتين في الراديو.
2: انت كنت عايش بره؟
3: كنت عايش بره وكان ليا مشاركات كتير قوي برضو بره. وزمان بقى ايام الجامعه كنت بطلع في برامج في التلفزيون كتير قوي. انا من احدى المحافظات خارج القاهره. فكان قناه من القنوات الاقليميه كانت بتستضيفني شبه اسبوعيا. انا كنت بقى في الاعلام. وكانوا بقى برامج المسابقات بعض المعدين واصحابي، فاللي هو اسبوعيا هو من بيتزنقوا في ضيوف بيقولوا لي تعالوا
2: تعالى. مللنا الهوا بقى في الحته دي. ايوه. طب قول لي بقى يا استاذ محمد، واضح ان انت ايه يعني جيت بقى جاي مصر بقالك حبه حلوين ولا بقالك كتير ولا بقالك شويه صغير؟
3: انا رجعت مصر في 2018.
2: طب لا بقالك شويه معانا يعني خلاص بقيت عارف سلوينا وطريقتنا وهزارنا وكل الكلام ده.
3: مزبوط.
2: طب قول لي بقى ايه بقى حوار الشك اللي خلاك على طول تستدعي انك انت عايز تتكلم؟ يعني واضح ان المساله عندك ليك فيها وعليك منها كمان.
3: والله لما يعني انا سمعت الحلقه كده واحنا وانتوا بتتكلموا لقيت فعلا انا عندي المشكله دي، ان انا مش شرط ان انا اشك في الشخص اللي قدامي انه حد مش كويس، بس لمجرد ان انت تكون شايف العلاقه دي بالظبط ماشيه ازاي، او انت ماشي صح ولا غلط، او الناس دي تستحق ان انت تثق فيها ولا لا.
2: بس دي ممكن تبقى فراسه مش شك، يعني دي ممكن تبقى قدره على القرايه.
3: ما هي قدره على القرايه لو انت بتستشف ده من المعاملات، لكن لو ان انت مثلا لو جات لك الفرصه ان انت مثلا بكول كده وهو بعد ما خلص معاك الكول ما قفلش، فانت استنيت 30 ثانيه بعد الكول كده بتسمع ايه اللي داير، ايه التعقيب على الكول دي. انا شايف ان ده سلوك مش صح.
2: مظبوط. طب انت تقصد ان ده لما يتعامل معاك فانت تبتدي تحس ان في حاجه غلط يعني؟
3: لا، الغلط الاكبر ان لو انا عملت ده.
2: ما انا كنت انا اتحركت اكمل الجمله، بس انت
3: لا
2: انت
3: لا
2: عملت ده.
3: لا لا
2: يا سلام، ده انا سعيده بيك جدا يا استاذ، انا احب المستوى ده من الصراحه. كمل معاك المايك كمل.
3: بس فهو ده انا شايف انه اسلوب مش حلو خالص.
2: انت بتعمل كده لانك دايما عندك احساس ان في حاجه بتتقال في الخلفيه او من وراك انت عايز تعرفها.
3: بالظبط. ممكن تكون الحاجه دي ممكن ما تفيدكش، وممكن تكون مش هتفيدك بس هتحوش عنك ضرر. ممكن يكون ضرر نفسي.
2: ايوه فهمك طبعا.
3: انت بتعرف حقيقه الشخص اللي قدامك بينافقك ولا لا، ناويلك نيه وحشه بعد كده، ولا واحد بيشتغل معاك بيفكر ينصب عليك ولا لا. ساعات انت الافكار بتقودك اللي انت تسلك المسالك دي.
2: أيوة.
3: ولكن لما ندور ورا كل تصرف من دول ونوصل للنتيجه بتاعته في الاخر، هنكتشف انه احنا الدين بتاعنا دين عظيم جدا.
2: ايوه طبعا.
3: وواحده من التعاليم بتاعته اتقالت اذا شككت فلا تحقق.
2: طبعا
3: عندك شك ما تدورش وراه، ما تمشيش ورا شكوك،
2: لانه هيفتح ابواب كتير يعني. او بشكل اللي هو يعني خصوصا لما يكون الشك هو في منطقه شائكه يعني، فهتخليك تخش في مناطق ممكن تؤدي بينا في حتت مش كويسه خالص يعني.
3: مظبوط. ممكن تخلي علاقتك تتلخبط بناس مش حلو ان علاقتك تتلخبط بيهم. ممكن تفقد الثقه او علاقتك تتغير تماما بناس ثانيه كمان، مش بس اصحاب، ممكن ناس من محيط الاسره بتاعك ما كانش المفروض ان انتوا توصلوا لده.
2: صح. طيب انت بقى عندك انت كاستاذ بقى محمد عندك موقف ترصد فيه خسارة، ترصد فيه حاجة أنت بطبيعة التصرفات اللي أنت بتتكلم فيها بمنتهى الأريحية والجرأة دي، وأشكرك على ده، يعني أنه أنت عندك موقف ترصد فيه لا أنا هنا خسرت بسبب أن أنا فضلت أنخور ورا حاجة وفضلت أضغط حد. أصل إحنا الشك بيخليك تضغط اللي قدامك، تخليه مضطر يزبط لك الكلام عشان يبقى مرضي بالنسبة لك. فالزبطة دي ممكن تخليه يكذب، ممكن تخليه يتوتر، ممكن تخليه يتعب في وقت من الأوقات ويقول أنا مش لاعب بقى، أنا عايز أمشي.
3: مظبوط، ده كلام مظبوط جدا، بس لما يكون اللي بيعمل كده بيعمله بشكل معلن. لكن لو انت شاكك بتبتدي تدور من تحت لتحت، فانت مش هتضغط على حد نفسيا خالص، انت بتضغط على نفسك، لان انت هتوصل لنتيجة في الاخر هتخسرك ناس انت ما كنتش تحب ابدا ان انت تخسرهم، او هتفضل تتعامل معاهم لكن صورتهم هتتغير قدامك، وده هيضايقك نفسيا جدا، لان انت ما كنتش تتخيل في لحظة ان الناس دي صورتها هتتهز.
2: بس انت هنا عملت اللي عارف اللي هو ايه، يعني حضرت العفريت وخفت منه، يعني انت اللي عملت الحاجة وكملت السيناريو الافتراضي، ولا الحاجات اللي انت بتفضل مفكر فيها دي بتوصل لحاجة فعلا؟
3: في حاجات فعلا انا يعني في حصل مواقف فعلا قال ان ناس انا كنت باني لهم صورة، الصورة دي تهزت دلوقتي، انا ما كنتش احب انها تتهز.
2: ايوه طبعا،
3: علاقتي بيها توترت وما كنتش حابب انها تتوتر.
2: عن نتاج
3: اللي توترت بسببها
2: ايوه مظبوط، كنت هقول لك ده.
3: كان ممكن ان احنا
2: نتعديها
3: نتجاهلها ونتغاضى جدا جدا، ان كلام فاضي. ايه يعني، ايه يعني لما حد انت بتحبه قوي لما تكلمه يا عم مش وقتك دلوقتي؟ على فكره كلمه عاديه جدا، مش وقتك دلوقتي، ممكن اكون داخل اخد دوش فعلا مش وقتك دلوقتي.
2: ايوه فاهمه جدا،
3: مش معنى كده ان الشخص ده بيكرهك،
2: مش أو تجاهل بيكرهك. او ده مقصود تماما من نص الكلمه، فهماك طبعا.
3: لا لا خالص، انا ممكن اكون مراتي بترن عليا اقول لها مش وقتك دلوقتي عشان انا الكاوتش عندي في العجله نامت وبغير عجله،
2: فهي غصب عنها الكلمه اتسمعت وانت لسه فاتح الكول بالزبط. فتحصل مشكله كبيره
3: بالظبط. فهو الشخص بقى اللي بيسمع ده مش هياخدها على بالموقف اللي انا فيه خالص، هو هياخدها على محمل انا مش وقتي دلوقتي، فهي دي مكانتي عندك
2: بالظبط.
3: ففعلا اذا شككت فلا تحقق، والله يرحمه ويغفر له الاستاذ خالد صالح، فيلم من الافلام قال ما تفتحش الكواليس وتشوف ايه اللي بيحصل جوه، لان جايز اللي نشوفه
2: فيلم فتح عينيك
3: الدنيا بالظبط. ما ينفعش، مش هخيل نرجع نشوف الدنيا.
2: وبرده على فكره برضو خالد صالح لما قال له في ملاك اسكندريه حاجه بتضايقك بتدور وراها ليه؟ حاجه بتضايقك ربنا كرمك وعندك، فصح. ايوه فهماك طبعا يعني. بس انا عايز اسالك على حاجه كده بقى في الاخر، انت دلوقتي في انهي نسخه بقى، نسخه الحد اللي لسه بيدور ورا الحاجات، ولا نسخه الحد اللي ابتدى يغمض عينه ويتغافل عشان الحياه الود يبقى، لان التغافل ده لبقاء الود، فانت بتعمل ده ولا انت مين في دول؟
3: الحد اللي لسه بتجيله الافكار دي ولما بيمسك اكرة الباب عشان يتعب يسيبها تاني، لا يا عم خلاص بقى. التجارب
2: طب حلو، يعني انت بتقوم الفكره يعني. طبعا
3: السكيل بتفكر تعمل ده، والسكيل بتاخد خطوه عشان تعمل ده، واحيانا كتير قوي بعد تاخد خطوه بتروح راجع فيها تاني، يعني ما بتعديش العتبه.
2: بس حلو، ده تطور على فكره، ده برضو معناه ان انت رحت في حته كويس
3: بالظبط. لا هو بص، هو نضج يعني،
2: نضج لما
3: يعني بنكبر شويه، كل ما بنكبر شويه في السن بنلاقي ان احنا لا في حاجات كتير قوي التنينة ده، لو نفس الموقف دي تعرضنا لها دلوقتي مش من 5 سنين فاتوا
2: ما كنتش هتتصرف كده،
3: رد فعلنا مختلف تماما.
2: اتفق معاك تماما، ويعني وبجد مش بس اتفق، اسمح لي اقولك اني معجبة كمان بطريقة التفكير، وبان انت اولا بداية حل اي حاجة واي اي حاجة تحدي بيننا وبين نفسنا وبيننا وبين الاخرين هو الاعتراف بيه، انك تكابر أطول قدام صفه او حاجه، ده ما بيوديناش في حته خالص، يعني بيخليك أطول تغرق زياده. ففكره اعترافك وان انت تبقى بتسمع حد بيتكلم فتحب تدخل تقول تدلو بدلوك كده بالطريقه دي، انا اشكرك عليها جدا. اتمنى ان الباب اللي انت بتقوله ده ان يا دوب بيجي لسه الاكره تمسكه، مش هنطلب ان احنا الحاجات تخلص تماما، يعني هو هيفضل ده بيجرى، بس اتمنى انه ما يبقاش مع اشخاص او مع دوائر خسارتها تبقى حاجه توجع، يعني فاهم، يعني ممكن ده يحصل في اطار الشغل، في ان الناس اتغيرت، فانه قال واحد يبقى حذر، بس ان الحذر ما يوصلش للشك وما يرتقيش بقى اكتر للارتياب، ان انت تبقى انسان بتتوجس خيفه من الجميع وحاطط 100 معيار قبل ما تتكلم وتعمل، ان دي حياه متعبه اعتقد جدا يعني.
3: مظبوط مرهقه نفسيا جدا
2: بالظبط ليك قبل اي حاجه زي ما انت قلت،
3: ان انت بالليل كده لما تيجي تنام تقعد تفكر في كل التفاصيل اللي حصلت النهارده دي، وفلان سمعته بيقول، انت بتعيد على نفسك تاني
2: صح
3: الجمل اللي انت سمعتها، بتفضل تعيدها مره واثنين، وده بيشحنك طاقه سلبيه جدا
2: صح،
3: وبيشحنك بغض جدا، وده صح حاجه وحشه قوي.
2: انا بشكرك جدا، واسمح لي اخد من كلامك حاجه فكرتني بموقف، بس يمكن بعد ما نقفل احكيه كده بقى للناس جميعا. يعني حاجه ليها علاقه بالتغافل عشان بقاء الود، دي نقطه عبقريه، ان انت في حاجات انت بتقول لما جريت وراها وفضلت تنخرب وراها اكتشفت ان وعرفتك حاجات ضايقتك، اكتشفت ان كان ممكن ما تعرفهاش.
3: صحيح.
2: فانا اشكرك جدا على ده، لان نور لي لمبه كده فكرني بحاجه يعني. بس انا بشكرك جدا وعايز اطلب منك طلب بقى.
3: تحت امرك.
2: طلب بقى مهم، ما تخافش، مش هطلب فلوس، حاسس تحت امرك. كنت هطلب منك ان انت تسمعنا على طول بقى يا استاذ محمد، يهمني والله تبقى معانا.
3: انا
2: على قد ما تقدر
3: يعني، 100.6 على طول عندي هي
2: طيب يعني اهو
3: الاساسيه في العربيه.
2: انت لا انت انت انت شغال، فانت كنت فعلا اكس حاجه في الميديا، ده كلام واحد عارف بيقول ايه. برافو برافو يا استاذ محمد. بس ان شاء الله لو هتصادف تاني تبقى في العربيه، اتمنى جدا تسمع.
3: يسعدني جدا.
2: شكرا جدا.
3: اكيد هشارك معاكم تاني باذن الله.
2: ميرسي جدا لذوقك، ومبسوطه جدا ان انت كلمتنا النهارده حقيقي بجد. ان شاء الله تتكلم تاني على طول باذن الله.
3: ان شاء الله.
2: مش عايز اي حاجه انت بقى؟ انا طلبت طلب، انت مش عايز حاجه؟ انت
3: عايز يعني كل الناس تبقى مبسوطه ان شاء الله، ومحدش يزعل من حد، ومحدش يشيل من حد، لان الدنيا
2: مش مستاهله.
3: مش مستاهله يعني خالص خالص والله. البني ادم نفس
2: صح،
3: يخرج احيانا ما بيرجع،
2: نفس خارج صح والله. اتمنى يعني، عارف احنا كلنا بنقول الكلام ده، بس يا رب نبقى احنا نفسنا واحنا بنقوله يعني، عارف كده زي مثلا ما تروح ربنا يعني يقدرنا جميعا على احزاننا في الحياه، بس يعني لما بتروح

التعامل معاها. عايز احكي سريع عن الموقف اللي فكرني بفكرة التغافل عشان بقاء الود، ودي من اكتر الحاجات اللي في العلاقات الانسانية خطيرة، واخص كمان في علاقات المتجوزين ببعض. في مرة حد من صحابي وباباها، يعني ربنا يرحمه يا رب، هو اللي كان صاحب هذه المقولة العظيمة، يعني كان ظهر في الدنيا كده ان الناس بتحط كاميرات في البيت عشان لو في حد بيساعد او لو في طفل او هم عايزين الحد ده جاي جديد وعايزة تشوف الطفل ده بيعمل الدادة دي بتعمل ايه مع الطفل او كده. فالشيطان بقى خلاها عايزة تحط الكاميرا دي عشان تبقى بتشوف لو الناس وهي موجودة بتتكلم ازاي او مش عارفة ايه. فباباها قال كلمة حكيمة جدا، لا يا بنتي، نفس اللي قاله محمد كده، لا يا بنتي، الناس ممكن غصب عنها تقول كلمة، أو جوزك يبقى بيكلم واحد صاحبه فيشتكي منك في حاجة وهو في لحظة مش في تمام الإدراك وهو بيعمل كده، هو بيقول كده عادي كلمة كده بتدافع الكلام ورا بعض. فقال لها ما تخربيش على نفسك بأن أنت تدخلي باب الشك وباب الفضول اللي مش صحي إطلاقا. في مساحة من الفضول الصحية اللي هي بتفيدنا، الفضول للمعرفة للتعلم لكل الكلام ده. قال لها بلاش تلعبي في الحتة دي، المنطقة دي خطر وهتأذيكي، يعني هتأذيكي وهتأذي بيتك وعيالك يعني. فأعتقد ده كلام في منتهى الحكمة يعني، ويمكن لما حكاه بس محمد فكرني جدا جدا بالموقف ده. فاحنا لسه معانا وقت كده ان احنا نعمل ايه بقى، ان احنا نقول بصوت عالي كده انه اي حد عنده حكاية مع ان هو الشك خسره او الشك بالعكس نجاه من حاجات، ممكن جدا يكلمنا على 3-8-35-022 او يبعت على الواتساب على 015-595-1006. نسمع بقى سوا، دي بقى من اجمل اغاني بهاء سلطان، نسمعها مع بعض.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: facebook.com/nogoumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طب هي المسجز جميله جدا يعني، وكالعاده لما بيكون في مكالمه لحد بيتكلم في توبيك او في حاجه الناس الكلام يبقى لطيف او رايح وجاي، الناس بتتعلق على ده كمان. مساء الخير يا يويو. بصي انا حابه بس اقولك اني بتابعك من حوالي سنتين من اول ما ابتديت اسمع راديو، بس ما كنتش بعرف اشارك وانا في جلسات العلاج الطبيعي، الف سلام عليكي. ودلوقتي انا احسن الحمد لله وبسمعك من البيت، ودايما بحاول افضي نفسي من اي ارتباطات يوم الحد مخصوص عشانك. شكرا جدا يا غاده، شكرا شكرا قوي يعني، ربنا يخليك يا حبيبتي. وشكرا في بقى الكلام اللي انا اصلا يعني قريت الكلام ده، دي خطوه جريئه من شابه جريئه، انا عاده مش بعرف اقرا الكلام اللي بيكون كده، فبشكرك جدا. بس اللي بعده ده بقى احتفظي بيه لنفسي، اشكرك قوي قوي ومبسوطه قوي ان الكلام ده عجبك او الحاجه دي عجبتك، يعني شكرا ليكي جدا. بالنسبه لموضوع الحلقه، انا حابه اسمع لاني مش قادره احدد ايه رايي بخصوص الانسان الشكاك. بس غاده بقى بعد ما سمعت المكالمه فبتقول لي ايه، فكرتيني يا يويو بمسلسل نصيبي واسمتك، لما هاني سلامه عمل فيه حكايه باسم شكرا يا بني ادمين، انا فاكراها جدا جدا. وعلى فكره وانا بتكلم مع محمد افتكرت الحكايه دي وهو بيتكلم، اللي كان فيها تقريبا مدير لشركه كبيره وزرع في مكاتب الموظفين اجهزه مراقبه عشان يسمعهم بيقولوا ايه. مش فاكره نهايه الحكايه، بس فاكره ان هاني سلامه كان مصدوم ومرعوب من اللي سمعه، وفاكره ان الحكايه دي كانت احلى حكايه في مجموعه نصيبي واسمتك. عايزه اقول لك انا فاكره بقى النهايه، اقولها لك، ان هو في النهايه تعب جدا جدا وقال يا ريتني ما عملت كده، لانه اكتشف ان كل الناس كان في جزء طبعا اكتشف ناس بتخطط وناس وتعمل، بس اكتشف حاجه ان كان في حاجات زي ما قال محمد كده كان ممكن نتغافل عنها. كلام عادي، ما انت طبيعي لو انا مديره ومضايقه حد وهو خرج يتكلم مع حد بقى في اريا بعيد كده بتاعه الموظفين، ما هو ممكن يقول مثلا ايه وقعد تزعق ومش عارفه ايه، وممكن يبعبع كده بالكلام زي ما بنقول، وهو كلام مش كارثي، كلام لحظه انفعال. يعني ما ينفعش بقى انا لو سمعت ده وسمعت اكس وواي وسمعت كذا حد هتميلي جدا تجاه الموظفين، وهيبقى ردود افعالي مش كويسه وهاخد خطوات مش كويسه. فاعتقد يعني هو كلام منطقي جدا. فهو انتهت ان هو كان بيبص للكاميرات، انا فاكره مشهد الفينال كمان، وبيبص للناس وهي بتتحرك كده وحاسس انه فتح على نفسه فتحه مش عارف يقفلها، ان هو فتح وابتدى بقى ياخد قرارات كمان، بيتهيألي ان هو مش عارف يطلق مراته، خد قرارات كتير قوي كلها حاجات كارثيه. وعلى فكره اعتقد في الحلقه دي كمان، يمكن لو هبه بقى بتسمعنا تصلح لي، ان هو اكتشف ان في حاجات فهمها غلط، يعني لما سمعها فهمها مقتطعه. ما هو طبيعي طبعا، ما انت لما بتسمعي حته فانت بتاخدي جزء من كل، مش بتاخدي الكل، مش بتاخدي اليوم كان عامل ازاي، الحاله كانت عامله ازاي. فمبسوطه قوي انك قلتي على الحلقه دي. كان في حلقه تانية برضو حلوه قوي، هي بتاعت ريهام حجاج وهاني سلامه برضو، لما كانت بتخونه، مش فاكره بقى كانت اسمها ايه، بس كانت حلوه قوي برضو، كانت من الحلقات الجميله. لو حد متابع المسلسل ممكن يكتب لنا دلوقتي كده. عندي امتحان بكره، دعواتك يا ربنا معاك يا وائل ان شاء الله، وائل في امريكا يا رب ربنا يكرمك كده، وطمنا لو سمحت بقى الاسبوع الجاي انت عملت ايه. في كمان شكرا جدا والله يا رجب، ميرسي جدا على المسج الجميل. في كمان ثواني بقى، راحت فين؟ انا عمري ما فكرت في موضوع الشك ده، انا اول مره اخد بالي يعني ان ممكن الحد يبقى ايه مساله الشك دي توديه وتجيبه بالطريقه دي. ده مسج يعني الرقم اخره 21، بس اعتقد يعني مين ما فكرش في حوار الشك ده، او مين ما جالوش للحظه، اصل احنا بس يمكن المسمى كبير شك، لكن ممكن يكون هو انت قلقان حذر، عدت حساباتك كتير في موضوع، فمش شرط ان هي تيجي بنص كلمة الشك، يعني ممكن تيجي بجمل تانية ابسط فانت حسيتها بالشكل ده، مش شرط تكون ايه شك كده بشكلها الواضح الصريح. يعني تعالوا نسمع اغنية يا خلي العزيز عبده ونرجع نكمل كلامنا، ونشوف كمان كده سايكولوجي توداي كانوا بيقولوا ايه في حوار الشك ده، او في سايكولوجية الشخص الشكاك، او ايه الصفات اللي بتميزه. على فكرة لما هتقروا الصفات او لما هتسمعوا الصفات كده معايا هتكتشفوا ان هي يعني اللي هو ايه ده انا شكاك، ده فلان شكاك، ده محمد شكاك، ده محمود شكاك، هتلاقوا نفسكم بتمنشنوا ناس في دماغكم كده ان هم كده بالفعل. يعني نسمع الاغنيه ونرجع نكمل كلامنا.

عشان من المؤكد أنه جميع مر بحالة الشك بأشكال مختلفة أو بحالة التصدع في العلاقات زي كده باسم القصة تصدع، يعني لأنه في مسج جميلة كده عايزة برضو أقراها قبل ما أقرأ كده الصفات اللي كانوا بيتكلموا عنها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الجمال عليك يا آية، أنا مروة من اسكندرية. مبدئيا عجبني اسم القصة جدا جدا، وأما موضوع الشك عايزة أشاركك من وجهة نظري إن في حالة شك بتتواجد لأن أصلا الشخص نفسه كده شكاك بطبعه، يعني صفة متأصلة فيه أصلا، لكن في شك مكتسب، وقصدي بيه إنه الشخص يكون مش بطبعه شكاك ولكن اكتسبه وأصبحت صفة فيه بسبب موقف جامد حصل معاه أو بسبب عدة مواقف متجمعة يعني خلقت منه شخص شكاك. وأما عني أنا شخصيا فأنا بطبعي الحمد لله مش شخص شكاك، ولكن متوقف على الأشخاص والمواقف اللي محوطاني، يعني لو اللي قصادي أنا عارفة عنه أنه أصلا من النوع اللي بيكذب أحيانا أو بيلف ويدور، فهكون بشكل تلقائي بشك في مجمل كلامه أو كلامها. أنا فهمكي جدا جدا جدا، بس أنا هقف عند حاجة تفصيلة مهمة كمان قلتيها في المسج ألا وهي من موقف حصل له أو مجموعة مواقف. لو نرجع بقى للقصة زي ما قلت كده في الانترو، العبد الهادي ده ممكن يكون ضحية لبيت كان فيه شك أو أب وأم ورث منهم الصفة دي، أو إن هو نفسه اجتهد في كده، ويمكن مسجات جات متنوعة ما بين ناس هي فيها الصفة دي وناس اجتهدت وناس أهلها مش كده، وانت دلوقتي بتقولي إن أنا حسب الموقف. بس تعالوا لو جينا نحلل عبد الهادي ده، ما ممكن يكون فعلا اتعرض لمواقف هي حولته لهذا الشخص الشكاك، يعني خليته هذا الانسان او اتعرض لموقف بعينه يعني، وده ياما بيحصل في حياتنا يعني، وخصوصا لما بتكون المواقف يعني حاجات فيتال، حاجات قويه وفيصليه في حياه الحد، اللي اتعرض لخيانه ما هو طبيعي هيبقى شخص شكاك، هيشك في صوابع ايده زي ما بيتقال، اللي اتعرض لغدر من صديق في شغله وخد منه فلوس مش عارفه ايه ما هو طبيعي يبقى شخص شكاك. طبعا في ناس بقى يعني عندها رحمة في قلبها أو عندها رزق كبير إنها تبقى بعد المواقف دي تعرف إنها تبقى كويسة وتهيل كده، بس في السواد الأغلب في مواقف طبعا بتحول الناس لناس شكاكة. يعني يمكن في سايكولوجي توداي بيتكلموا كمان بقى على منزلة الارتياب دي، الناس اللي هي ممكن تبقى قاعدة في مكان، بصوا بقى الليفل المرعب، يعني اللي يبقى شاكك بصوا لدرجة إيه، إنه أكيد الويتر ما جابليش الحاجة اللي أنا قلت عليها بسرعة لأنها حاجة مسكرة وهو شايف إن أنا تخينة، فهو قاصد ما يجيبهاش بسرعة، قاصد يسيب لي مساحة. انتم متخيلين ممكن الشخص ممكن يوصل لمنزلة أعلى من الشك انه يفكر ازاي، فالمسألة كارثية يعني، وده بيبقى مدخل من مداخل مشاكل نفسية كبيرة يعني. بس بقى هما بيتكلموا عن القليل من الشك أو عدم الثقة في بعض الأشياء انه شيء صحي، لو انت مثلا عارف زي ما قلت ان الشارع ده ضلمة فما تمشيش فيه والكلام ده كله، ده شيء جميل. بس قالوا بقى عن صفات الإنسان الشكاك شوية حاجات هي فينا كلنا بنسب، يعني اتكلموا عن فكرة سوء الظن المستمر، إن طول الوقت زي ما قلنا كده بيبتدي القصة عندهم من سوء الظن مش العكس، هو من البداية احنا أولنا كده إن احنا عندنا افتراض لسوء الظن أو سوء النوايا يعني اللي بتصدر إيه من الآخرين، وفي الغالب ده بيكون من غير أي يعني ما عندهمش حجج أو براهين بتأكد ده، بس احنا بادئين عندنا سوء ظن. تاني حاجة هم عندهم حذر مبالغ فيه جدا، هتلاقي الناس دي مثلا مش بتتكلم كتير، هي بتسمع اكتر، مش عايزه تتكلم، مش عايزه تقول، هي دايما عايزه تسمع اكتر. وعلى فكره السمع ان هم بيحبوا يسمعوا كل حاجه بالتفاصيل، ليه؟ ده السبب، لان هم من التفاصيل هيخرجوا الثغرات اللي هي زي ما قلنا كده في المثال بتاع اللي هو انت قلت يوم الحد، لا انا اقصد اول الاسبوع، لا الحد انت كنت عندك هوا، يعني الضيقات اللي دايما بتخلي اللي قدامك حاسس ان هو في تحقيق كده. ان هم كمان بيتاثروا بشكل سريع جدا بالانتقادات، هم ما بيحبوش يسمعوا انتقادات، فده برضو تقف عنده مستغرب شوية، يعني اللي هو انت ليه الشخص الشكاك ممكن يبقى مش عايز يسمع انتقادات، لانه الانتقادات هتفتح باب ان هو يتشك فيه، وهو عايز دايما يبقى الشخص اللي بيقوم بايه القائم بالاتصال، هو الشخص اللي بيشك، فما عندوش شوية حتة ان هو يحب يسمع انتقادات. وبعدها على طول يجي بقى فكرة الانكار، ان هو مش مسؤول عن اخطائه، دايما في اشياء بنحملها اللي حصل ده نتاج حاجات، انا احنا جينا هنا وحصل كده عشان حاجات، انا مش المشكله، مش انا اللي نزلت متاخر، مش انا اللي ما دورتش العربيه، مش انا اللي ما زودتش العجل، مش انا، هو دايما انا بخرج نفسي وبنكر مسؤوليتي تماما من اي حاجه. طبعا مع الانكار هيجي حته العناد وصعوبه الاقناع، انه اكيد هيبقى شخص عنيد، شخص مش بسهوله تتكلم معاه، شخص مش بسهوله تاخد وتدي معاه في الكلام، بصعوبة جدا انك تقنعه بشيء او برأي غير رأيه، فدي برضو من الصفات اللي موجودة عند الشخص الشكاك. دايما عنده احساس بالخوف ان العالم ده غابة والناس اغلبها اشرار، ده لو ما كانش كلهم، فبالتالي احنا لازم نكون بنشك لانه الناس احنا عايشين في غابة يعني. فحتى لو الجملة دي على فكرة
بنقولها كده لما مثلا الدنيا بتبقى صعبه او الايام صعبه، بس صعب برضو يبقى ده الشكل العام لرؤيه الدنيا، دي حياه مستحيله كده يعني. عندهم سعي مستمر انهم يقربوا من اصحاب المناصب. تخيل بقى ده بنتكلم في الشكاك اللي هو بقى العبقري بقى، الشكاك اللي هو ليفل الوحش يعني، عايز دايما يقرب من اصحاب السلطه، لان القريب من لانه وهو قريب من اصحاب السلطه ده يخليه دايما محط ايه امان كده، يحسسه بامان وان هو في دايره عندها مكانه قدام الاخرين. يعني اكيد بالتبعيه مش هتستغرب لو عرفت انه كمان هيكون شخص مغرور، طبيعي جدا الصفات دي كلها لما تبقى مجتمعه ان هو هيكون مغرور وعنده تطفل على خصوصيات الغير عشان يعرف الضيقات اللي منها، زي ما قلنا بيخرج الثغرات. عنده غيره شديده من اي شخص تاني، يعني قدر يوصل لحاجات هو مش عارف يوصل لها اكتر منه. انا بصراحه مش عايزه اكتر اسرد في تفاصيل ضيقه، هما كتبوا حاجات كتير جدا بصراحه في سايكولوجي توداي، مش بس حقيقي عشان الوقت قرب يخلص، لا هو احنا في الدقيقه اللي فاضله دي ينفع اقول لكم 3 4 حاجات كمان، بس الفكره انه عشان انه اي صفه زي ما قلنا اي صفه انسانيه هي في الاخر موجوده فينا بنسبه، احنا يا بنقومها يا بنفرد فيها فناخد كل الصفات اللي متقاله في الارتكل يعني، او كل الصفات اللي متقاله على سايكولوجي توداي. واعتقد يعني مفيش حد مننا يحب ان هو يكون موصوم وموصوف بكل الصفات دي، وان لو واحد قافش في نفسه حاجه زي ما قال كده محمد في المسج او زي ما مسجز كتير كانت بتتكلم، انت لو قافش بدايه او باب بيتفتح كده على طول تقفله يعني على قد ما تقدر. ارجع واقول مش بحب خالص ابقى بنظر من قدام المايك من باب اللي قاعد مرتاح، لا انا معاكم دايما، انا بقول ده لنفسي انا كمان، ان لو في حاجه فيا بحاول وبجتهد، ساعات بصيب وساعات بخيب، ولكن هي الحياه ايه غير مجموعه محاولات ان احنا نحاول نبقى شخصيات افضل على قد ما نقدر. للاسف الشديد وقت الحلقه خلص النهارده، وانا سعيده جدا بالمسجز بتاعتكم. هقول حاجه يمكن بقالي كام حلقه ما قلتهاش كده، انا اعتذر جدا لاي حد مش بعرف اقرا المسج او حتى الناس اللي بتكلمني اوف اير وتقول كلام جميل، يعني معلش حقكم عليا، ببقى محرجه اقرا كلام حلو كده يعني، ودايما اقول الكلام الحلو والطيب هو خارج من قلوب حلوه وطيبه يعني. بشكركم جدا وبحاول الله حتى ارد في المسجز او اعمل رياكت او كده، بس حقكم عليا يعني لو مش بعرف اقرا ده، بس الود موصول وموجود. وعلى سيره الود يعني، شيء من التغافل عشان الود يستمر ويبقى ده شيء مشروع جدا، لطالما هذا التغافل مش هيخلينا احنا نفقد جهازنا العصبي اللي هو في هذه الفتره العصيبه في الحياه الانسان بيحاول يحافظ عليه بكل الطرق. اسيبكم مع تامر حسني واشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي بألف خير في حلقه جديده من ديجافو مع قصه جديده، وكنت معاكم على الهواء لمده ساعتين ايه عبد العاطي. باي باي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الكره من بعيد حلوه جول جول جول جول جول جول.

Il centre.

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11

0: ظروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعلم.

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل،
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي إماعتكم معه مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج مش عادي. معاكم يوسف بركات لمده ساعتين على الهواء مباشره في برنامج مش عادي، موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. اتمنى يكون او يتمنى يعني يكون اول يوم في الاسبوع عدى بخير وسعاده. الجو بدا يتظبط شويتين بالليل، ولكن لسه 35 و36 في القاهره والجيزه صباحا، ولكن ان شاء الله ايه يعني احنا عايشين على الامل بتاع ان خلاص هاند. ده فاضل لنا، ببص كده النهارده فاضل اسبوعين ولا بتاع، لسه درجه الحراره 35 36، ولكن لقيت امل بسيط كده الا هو ان درجه الحراره بالليل في القاهره والجيزه بقت 20 22 21 بالليل. فيعني اتمنى تكونوا قاعدين دلوقتي في اجواء لطيفه، الجو ما بقاش ولع قوي بالليل زي ما احنا كنا متعودين في هذا الصيف الحارق. والحمد لله ايه نقدر نقول خلاص احنا على عتبت ان احنا خلاص ماشيين خالص، او الصيف خلاص ماشي. فاتمنى ان شاء الله كده تبقى الايام الجايه كلها روقان كده، ونرجع والشتاء يرجع واغاني الشتاء ترجع وروقان الشتاء يرجع، ولكن الى يعني لحد ما الشتاء يجي وبتاع. خلينا نقول ان احنا ايه خلاص بنتعود كده على الكام يوم اللي في الاخر. خليني بقى اقول لك النهارده حلقتنا هتبقى عن ايه. حبيت بس اتكلم عن الجو لان انا ايه ببسط لما الجو بيبدا يتظبط شويتين ثلاثه. ولكن النهارده هتكلم معاكم في موضوع هو منطقي شويتين، وفي نفس الوقت هو ناس كتيرة يعني أظن تبقى شافته. لو أنت مش هذا الشخص إن شاء الله صديقي المستمع الجميل وصديقتي المستمعة الجميلة، فإن شاء الله تبقى أنت إيه مش أنت هذا الشخص إطلاقا، ولكن أكيد شفت بني آدم في هذه السك في هذه الحتة. خليني بس أقول لكم في البداية كده النهاردة حلقة الحد هتبقى عاملة إزاي. حلقة الحد هتبقى مختلفة شويتين لأن إحنا هنلعب طول الحلقة، يعني خلينا نقول بعد ما خلص كده اللينك ده ولا اللينكين الجايين، وهنتكلم عن نوعية البشر اللي هتكلم عنها دلوقتي، ولكن بعدها في لعب على طول. عايز طول الوقت يبقى فيه مكالمات منكم، وهنستقبل النهاردة مكالمات ليه؟ لأن هيبقى فيه لعب قائمة على أسئلة ومحتاج كده إيه مكالمات ونشغل الدنيا. خليني طب أقول لكم بالمناسبة دي أرقام التواصل، فهو رقم التليفون 38 35 0 22، أما رقم الواتساب اللي هنبدأ بقى نتناقش فيه وتلعب برضو معايا اللعب وتبعت إجاباتك هيبقى 015 هو 5955006، هو نفس الرقم اللي احنا متعودين عليه. وخليني أسألك سؤال وسيبك تفكر في هذا السؤال بعد ما اطلع فاصل وترجع لي تاني بعد الفاصل أيها الصديق العزيز. مبدئيا كده الفقره دي هنقول ايه ان هي فقره الهندله، فقره تقريبا لعبتها معاكم مره قبل كده حاجه كده، ولكن ما لعبناهاش بقى لنا كتير خالص. فقره الهندله دي عموما هنبدا او هسالكم ازاي هتهندلوا هذا الشخص او هذا النوع من البني ادمين. جبت لكم النهارده موقف بيتكرر كتير معانا، والموقف ده ناجم او بسبب شخص او نوع شخصيه معين. هذا الشخص هو الشخص الحقود او الشخصيه اللي مش سالكه. ان شاء الله تبقى صديقي المستمع انت شخصيه سالكه بتفرح لسعاده الاخرين، ولكن دايما هيكون في ناس بتكره الخير للغير، تمام؟ ما بيحبش يشوف حد ناجح، ما بيحبش يشوف حد عنده معلومه زياده عنه، ما بيحبش يحس ان حد بيلبس احسن منه، ما بيحبش يحس ان حد منور اكتر منه. هذا النوع من البشر لو عايز تتعلم ايه هي الصفات او ايه هو الشخص الحقود عشان تعرف تقول لي والله انا مش مجمع مين حقود في حياتي، فحب اقول لك كده شويه الصفات. يعني خليني اقول لك ان الشخص الحقود ده هو الشخص اللي ما بيحبش حد يبقى مركز او مركز الاهتمام للناس، يحب طول ما هو موجود او قاعد الناس كلها تبقى مركزه معاه وهو اللي بيتكلم، ويحس طول الوقت ان هو اللي فارق، نكته هو اللي بيضحك، معلوماته وقصصه في الشغل الصبح هي اعظم حكاياته لازم كلها نسمعها. نوع تاني او شكل تاني من الشخص الحقود هو بيبقى قدامك يقول عنك كلام جميل جدا، ولكن نكتشف ان انت لما تبقى مش موجود صديقي الجميل هو بيتعامل معاك ان انت حتة مطبخ، يعني بيتعامل معاك بمنتهى الدونية، وحش جدا جدا في ظهرك يعني. نوع تالت او شكل تالت لهذا الشخص الحقودي الجميل مش بيقتنع ان نجاحك بسبب ان انت بتتعب وبتذاكر وبتحاول وبتروح وبتيجي، لا هو شايف ان الدنيا كلها كوسة، هو محدش بيتعب غيره وانت جات معاك كده حظ زبطت بالصدفة كوسة بقى ما اختلفناش، بس هو دايما بيبقى شايف الحتة دي. شكل تاني، ما انا برضو هقولك اشكال مختلفة كتير عشان تبقى مجمع معاك، لو ما لقيتش ده هتلاقيه ده، لو ما لقيتش وهكذا. هتلاقيه بيسألك في حاجات دقيقة جدا عن تفاصيل شغلك وحياتك، تفاصيل ما بتهمش الانسان العادي يعني في المطلق، بس هو عايز يطمن انك محققتش نجاح بقالك فترة. مش عشان بيطمن مثلا ولا عشان انت شغله ولا والله طب طمني عاملين ايه وبتاع. لا هو يحب يسأل جدا وتحس اللحظة في البداية ان هو مهتم بيك, ولكن هو بيبقى عايز بس يتأكد ان انت ايه فاشل يا بيه وما وصلتش لحاجة جديدة عشان ما يحسش ان بقى في جاب كده بينكو. طول الوقت حاسس بالاستحقاق وان ما فيش منه اتنين وانه مظلوم والناس مش مقدرين قيمته, وبيفضل يتعامل طول الوقت كده على طريقة الافعى والهزار اللي بنقعد نقوله على السوشيال ميديا وصور التعابين والحاجات دي. فهو بيبقى هذا الشخص دايما بيعلي عليك كمان. لو قلت له انك خلصت تقرير معين في الشغل يقول لك انا مخلص 3. لو قلت ان انت خدت ساعة اوفر تايم في الشغل يقول لك انا خدت 5. هو طول الوقت عايز يعلي عليك بلا اي سبب, هو بس عايز طول الوقت يحس ان هو اجمد منك. عمره ما بيحس بالندم لو اذى مشاعر اللي قدامه. وتطول القائمة صديقي المستمع الجميل, ولكن انت دلوقتي اظن والله اعلم حطتك على الطريق وحطتك على السكة معايا, وانت متخيل دلوقتي هذا النوع من البني ادمين. عايزك تفكر معايا وتبعت لي على الواتساب, هنقول الارقام تاني, ولكن عايزك تبعت لي على الواتساب وتقول لي احنا دلوقتي في فقره الهندله, فعايزك تقول لي ازاي تهندل البني ادم الحقودي ده, او لما بتقفش ان في بني ادم حقودي كده في حياتك قول لي يا يوسف والله ده الموقف ده حصل معايا مثلا من سنتين وانا عملت 1 2 3, او عملت او شفت واحد صاحبي حكالي وقال لي ان هو اتصرف مع هذا البني ادم بالشكل 1 2 3. استعرض لي كده هذا البني ادم كان بيعمل ايه وقول لي الحل, وتعالوا نشوف هنهندل هذا الكتله من الحقد ازاي. تمام, نقول بقى الارقام هي 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون عشان تكلمني صديقي المستمع هو 38-35-022. نطلع فاصل ونرجع تاني, لسه بتسمعوا يوسف بركات ولسه بنبدا حلقتنا, ونرجع تاني ونشوف علماء النفس قالوا هنهندل ازاي هذا البني ادم.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
3: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
4: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه معانا.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، ولسه موضوع الحلقه اللي لسه بنبداه مع بعضينا، الا وهو النهارده احنا في فقره واحده بس هتبقى معانا، وبعدين هنبقى في لعب بقى كده، هنلعب هيبقى اسئله وهنبدا ناخد مكالمات وبتاع، بحيث ان انت ايه تعرف تجاوب بسرعه والكلام الجميل ده كله. المهم النهارده بقى لحد دلوقتي، لحد ما نبقى نيجي بقى للفقرات بتاعه اللعب دي، خلينا اتكلم معاك عن نوعيه شخص كده، واما نشوف علم النفس كان بيقول ايه عليه هذا النوع من البني ادمين. ولكن بعد بقى ما اقرا الرسائل بتاعتكم واصبح عليكم، خلينا افكرك ان احنا بنتكلم عن الشخص الحقودي، هذا الشخص اللي ما يحبش الخير للغير، اللي ما يحبش طول الوقت يشوفك انجح منه. انتوا عارفين بقى ايه القائمه تطول على هذا النوع من البني ادمين. تمام، خلينا بقى نسلم الاول على الناس اللي بتبعت لنا على 0-15-59-55-1006. ونبدا بقى كده نشوف اول رساله ايه. سمي الله كده، ثانيه واحده يا جماعه، ثانيه واحده. ماشي طيب، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ده احمد شوقي. صباح الفل وعليكم السلام يا اخي، ازيك ابو حميد. زياد اشرف، صباح الفل يا زياد. صباح الفل يا جو. تسجيل حضور من اول حلقه مع كوبايه القهوه وكفايه، بنكون مبسوطين بحلقاتك بجد حتى لو مش بشارك باستمرار يا باشا. صباح الفل عليك، صباح الفل عليك يا مريم، منورة الدنيا وجدع. انا لسه برضو شارب قهوة قبل البرنامج، فالدنيا معايا ايه رايقة. طيب حد قالك انك رايق قوي قوي قوي، اعتذر لو بقالي فترة مش ببعتلك، كنت بصيف قبل ما المصيف يخلص. حبيبة محمد يا سمير بيقول لي عايز اسمع حاجة لأحمد سعد او بهاء سلطان او جاد شويري. شغلت لك احمد سعد انا من شوية، فحاضر بقى نحاول نشوف الباقي عن يعني من خلال الحلقة كده. بيسلم على نورة من المنصورة وعلي صافي من حلوان، صباح الفل عليهم جميعا. برنامج حضرتك جميل جدا، تسلم عم مينا والله، ده انت اللي جميل. لغاية امتى نبعت لكم؟ والله ده رقم 6-11. احنا موجودين لحد الساعة 2 بالليل، يعني 2-5، 2-10، حاجات شبه كده يعني. فتقدري تبعتي لي طول الوقت وتشارك معايا او تشارك معايا خلال الحلقة. مساء الخير يا جو، معاك هاجر. حصل معايا موقف من صحابي، عندي صديقة هي طيبة بصراحة وعلى نياتها وانا بحبها، بس عليها تصرفات بتضايقني، لمحت لها اكتر من مرة بس ده طبعها. هي بتسأل عن كل حاجة، رحتي فين وجيتي منين، ولو بجيب حاجة وانا معاها بتسألني بجيبها ولا لا، بجيبها ليه اصلا. والمشكلة كمان انها مش بتسألني مثلا لوحدنا، لا عادي دي ممكن تسألني قدام الناس عادي جدا، فانا مش عارف اعمل بجد. هتتبع معاها اسلوب الغشامة، تيجي تسألك سؤال ترد عليها تقول لها مالكيش دعوه، وتفضلي بصه في عينيها عشان ما تبانش بص ايه ان انت مكسوفه ولا حاجه. فدي بني ادمه كده ايه عندها الاستحقاق ده برضه، بالمناسبه اللي احنا كنا قايلينه قبل الفاصل اللي فات، هي فاكره ان هي كده ايه، ما تفهميش بقى مخها جايبها في هيمنه، ولا شايفه ان هي كده اجمد منك، ولا شايفه ان هي فعلا مش عارف ايه، بس ايا كان هي مرادها ايه فهو اكيد مش حاجه كويسه. فانت اديها في وشها هاجر، قولي لها بكل ادب واحترام مالكيش دعوه، فاهمه؟ بس كده. طيب نكمل. انت بتقولي لي الاغنيه الجايه هعتبرها اهداء لماما بمناسبه عيد ميلادها. طب ما انت كده بتحرجيني، انا كنت حاطط اغنيه وبص انا مش هغيرها، بس اظن ان هي كانت حلوه يعني، كلامها حلو يعني. صباح الجمال عليك يا يوسف، اثبات حضور من اول حلقه، ده حماده المصري منور الدنيا يا عم حماده. مساء الخير يا جو، ازيك عامل ايه؟ انا مش بتعامل مع الحقودي او اللي مش سالك، لو اتعاملت معاه مش ههندله اصلا، انا هسيبه كده يولع في حقده، وعايز اسمع اغنيه تبعها تنساني لحمائي. حاضر دي هيا. صباح الفل عليكي. مساء الخير عليك يا يوسف، يا رب تكون دايما بخير، تحيه طيبه ولطاقم نجوم اف ام ولجميع العاملين عليها. دي مريم برضو، صباح الفل يا مريومه، منوره الدنيا. مساء الخير يا يوسف عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه، بحب البرنامج جدا. شكرا جدا يا ياسمين والله، يا رب دايما. لما بقابل شخص زي ده بسيبه يفتكر اللي هو عايزه، المهم ان انا وصلت لايه والناس شايفه وصلت له ازاي. الاشخاص اللي زي دي بتجاهلها، بيكون اكتر رد رادع ليهم التجاهل يعني، رادع خط يعني، حاجة ايه بتوقف كده، بتوقفها خلص. دي منا ماشي، صباح الفل يا منا، ازيك يا جو عامل ايه؟ بسجل حضور، صباح الفل يا مروة. مين تاني؟ طيب زهرة لسه رسالتك مش عارف، حاسس ان هي جاية في الطريق حاجة كده، مش عارف لسه ما قريتش، لسه ما جاتش ليه. السلام عليكم يا جو، اسعد الله صباحكم بكل خير وبركة، انا زيد من تونس. والله يا عم زيد بشكرك جدا على كل كلامك الجميل ده، منور الدنيا. صباح الفل، اتمنى يومك يبقى لذيذ. انا سمعتك بتتكلم عن الشخصيه الحقوده، واكتشفت ان صاحبتي القريبه مش مهتمه بيا لكوني انا، دي كانت مهتمه عشان تشوفني انا وصلت لفين في حياتي، لان اكتشفت انها بتقارن حياتها بحياتي، ولما اكتشفت ده بقيت اكره سؤالها عن حياتي وحاولت اقطع علاقتي بيها، بس هي متمسكه بصداقتنا. والله مارينا احب اقول لك على حاجه، هي الصداقه دي هتلاقيها لوحده واحده هتندثر يعني، زي ما هي اتبنت بحب كده وان انتوا الاثنين بتسالوا على بعض وبتاع، انت طالما ما بقتش طايقاها بصراحه. بص اقول لك على حاجه بصراحه عشان ما نبقاش غشمه يعني،
انت ممكن تتكلمي معاها في الموضوع. قولي لها اللي هو انا بتحصل لحظه كده ان انت اسئلتك كترت ومش عارف، مش هتقعدي تقولي لها بقى انا شفتك بتقارني حياتك بحياتي والجو ده، لان هتديكي واحده انت فاكره نفسك ايه، فالدنيا هتبوظ مننا خالص. فانت ممكن تتكلمي معاها بكل ادب واحترام وتديها واحده اللي هو ايه يعني اسئله كتير زادت مؤخرا مش عارف ايه، فصباح الفل يعني فك، قولي لها كده اديها واحده فك. لقيتيها بدات تلم الدنيا وفعلا مش عارف ايه يا باشا خلصان، لقيتيها لسه بتكلاحه اديها في وشها وايه واحده واحده هتلاقي الموضوع مش اديها في وشها بحاجه، قصدي واحده واحده يعني قللي كلام وهتلاقي العلاقه دي لوحدها اختفت، مش ناقصه وجع دماغ اصلا. طيب نسمع الاغنيه دي ونرجع تاني. لسه اسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وما بحبش اقول اسم الاغنيه قوي عشان ايه جو بقى الراديو والسسبنس والحاجات دي انتوا فاهمين يعني.

علم النفس بقى بيقول لك عشان تهندل الشخص الحقود طنش كلامه السلبي تماما. ففي كم نقطه كده مهمين لازم تحطهم في دماغك كده وانت بتتعامل مع هذا البني ادم الحقودي الغير محب للاخرين وعنده مشاكل نفسيه. اول حاجه بيقول لك خلي علاقتك بيه سطحيه جدا. يعني لازم تخلي علاقتك بيه سطحيه. ازاي؟ كلامكم مع بعض يبقى صباح الفل صباح النور. لو واحد معاك في الشغل طب النهارده هنمشي امتى، بس الساعه كام، الحاجات اللي هي البسيطه خالص. ما تتدخلش في حياته ولا تخليه يتدخل في حياتك لانه هيحاول يعمل ده كتير. ولو بيتعامل معاك بشكل كبير جدا حواليك وطول الوقت هتلاقيه اصله سلبي، الحقودي ده سلبي، فهتعمل ايه في الخطوة التانية؟ ما تاخدش كلامه بجدية. ازاي؟ لو قالك كلام مزعج، نقد سلبي عليك، طنش كل الكلام ده، ما تاخدش الكلام ده خالص بشكل شخصي عليك، ولا تاخد هذا الكلام بشكل جدي اطلاقا عشان ما يبوظش مودك. وانسى اللي بيقوله بسرعة، يعني ولا تشغل بالك ايا كان هيقول ايه، فهو صباح الفل اصلا مش مبني على حاجة، هو مبني بس انه بيحب يعمل مشاكل. يعني اياك تقول له اي اسرار، لان الشخص الحقود ده بيقرب منك لانه بيتغذى على الاسرار. ليه بقى؟ ليه بقى الكلام كبر فجاه وبيتغذى وبتاع؟ عشان لو قلت له اسرارك هتبقى وقعت تحت درسه جدا. هو طول الوقت بيبقى عايز يشوف نقطه ضعفك عشان يبدا يستغلها ضدك بعدين. هو سبحان الله كده ايه مخه فيه التركيبه الغريبه دي. ويتكلم معاه في العموميات بس، يعني بلاش برضو ايه تقول له والله وانا صغير حصل واحد اتنين تلاتة ومش عارف ايه، وتبدأ بقى ايه تتكلم بقى في حاجات حياتية. لا خالص، اتكلم معاه في حاجات عمومية جدا. الجو ده يعني الحر ده صعب يا اخي والله، بس ادي له واحدة كده ويمشي. حاجة كمان بيقول لك خبي نجاحاتك، حاول تشارك اخبارك الحلوة مع الناس اللي بتثق فيهم. بس بالمناسبة صح، حوار ان انت تبقى عايز تفرح او فرحة الناس بيك بتفرحك، دي حاجة مهمة جدا، ولكن الناس القريبة بالمناسبة. يعني مش أي حاجة هتقولها لأي حد هيبقى أمين على حتى شعورك تجاهها. فحاول على قد ما تقدر لو نجحت في حاجة حتى، ولا مبسوط بحاجة، ولا خلفت بقى عيل جديد، خطبت، عملت، سويت، حاول على قد ما تقدر تبقى بتشارك حتى أخبارك السعيدة دي للشخص اللي انت تثق فيه. تمام؟ فكده كده البني آدم ده مش معانا، يعني لأن البني آدم الحقود ده مش ملزم ان انت تقدم له أي حاجة في حياتك. بالعكس، خلي أخبارك لنفسك وخلي السرية هي درع كده بيحميك من هذا البني آدم. خامس حاجة أو في نفس السكة وهذه الليستة، بلاش تجادله، لانه هتلاقيه بيتعمد يقول اراء جدليه. يعني هتلاقيه دايما بيقول كلام مش حوار يحمل معنيين، بس حوار بوليميك اللي هو ايه صعب جدا، وطول الوقت تبقى انت شايف اللي هو في حد بيقول كده، لا ما انت اكيد غلط. فهو بقى هيتغذى جدا على انفعالك ده، وان انت طول الوقت ايه الموضوع جدلي جدا. فحاول على قد ما تقدر تكون بتتعامل معاه في الحاجات اللي هي ايه العادية خالص. يعني ما قال لك حاجة يا عم صباح الفل، أنا نجحت كوسة فعلا، أنا غشيت في الامتحانات فجبت الرقم المرعب في النتيجة دي، يا عم أنا غشيت فعلا، العربية اللي أنت جبتها دي على فكرة خد بالك دي عشان رخصت أنت عرفت تجيبها. صح، يعني في حاجات كده هتلاقيه دايما بيحاول إيه يكسر مقاديفك باين، ولا مش زي ما جديفك زي ما احنا بنقول، وانت فاهم قصدي. كمان حاجة، حط له حدود. لو جربت كل الطرق دي وفضل الطرق اللي احنا لسه قايلينها دي وفضل مستمر في ان هو بيبخ حقد كده، فحاول يبقى الحل الوحيد انك تحط له حدود بوضوح جدا، تلزمه انه ما يتجاوزهاش، وبكده هتكون راحت دماغك من زمن طويل. وبالمناسبه لو انت خايف بس من نظرته اللي هتبقى غلبانه دي وكيوت وبتاع، واللي هو تحس بينك وبين نفسك ما انتصلك صديق الانسان، انت طيب لو اديته واحده في وشه كده واتكلمت معاه بغشامه هتبقى انت ايه، هتلاقي اداك واحده غلبانه كده زي القطه اللي كانت في الشركة دي، عارفها اللي هي كانت عامله بس معاها سيف اصلا، فالموضوع كان كبير. فانت هتلاقي ايه هتلاقي نفسك تصدق انا جيت عليه يا عم مش يمكن متهيألي وبتاع، فهو برضو بيتلون كده. فكل اللي اقدر اقول لك عليه ما تعملش حاجه تخليه، يعني ما تندمش على حاجه، يعني ما تعملش حاجه تندم عليها برضو بغشامه كده، ولكن حط حدود، والحدود دي حاجه منطقيه جدا وحاجه كويسه جدا. تمام؟ كان في بقى حد طلب مننا اغنيه اوعى تنساني، نسمعها ونرجع تاني بعد الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006. والسؤال قبل ما نطلع الفاصل، ازاي بتكتشف الشخص الحقود من معارفك كده والناس اللي حواليك، وايه احسن طريقه للتعامل مع هذا البني ادم من وجهه نظرك؟

نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. اما رقم التليفون هو 3-8-35-022. صديقي المستمع، لسه بنتكلم عن الشخص الحقودي، وواضح كده ان ناس كتيرة شافت هذا النوع وتعاملت معاه وتقريبا عندها العلاج برضه. فتعالوا نكمل الرسائل ونشوف الناس قالت ايه. مسا يا يوسف، انا سمعت ان انت بتتكلم عن الحقد كتير. لا، بتقول انا سمعت عن الحقد كتير قوي، وفي موقف سمعته من واحده صاحبتي. واحده صاحبتها بقى كانت بتحبها قوي وتمام وكل حاجه مع بعض في شغلهم وكل حاجه، وفي لحظه البنت دي قلبت عليها بسبب شخص اللي هو المشرف بتاعهم اتقدم لصاحبتي وخطبها. صاحبتها دي بقى زعلت قوي لما الشخص ده خطب صاحبتي وحقدت عليها وسابتها وبعدت عنها بسبب كده. طب ليه كده بقى؟ مش تتمنى الخير لصاحبتها دي؟ هاجر. والله هاجر من ورا الدنيا مبدئيا. عارفة، للأسف هتلاقي دايما مفيش إجابة للسؤال بتاع طب هو انت ليه بتعمل كده؟ ما هو نفسه اتعود على كده، فمش هتلاقي إجابة. مش هيقعد يقولك لان انا بني آدم حقودي. في ناس أغنية وناس مش عارف أسكية وناس مش عارف، وانا بقى من الناس الحقودين. يعني مش هتلاقي عارف تصنيف، وهو شايف ان هو كده تمام وبيرتاح كده. فعمرك ما هتلاقي اجابه للسؤال ده هاجر، ولكن تبعد عنها طبعا وتمشي. عارفه تمشي من امشي منين، فاهم الحاجات دي. صباح الفل يا جو. التعامل مع الشخصيات دي بيحتاج ذكاء اجتماعي وهو الاحتواء، بس بحذر، بنعاملهم بقمه الذوق والرسميه من غير ما ندخلهم في تفاصيل حياتنا. والرد الحقيقي بيكون باننا نركز في نجاحاتنا ونحافظ على هدوء اعصابنا وسلامي المنى والاء. دي ماجي، صح يا ماجي؟ صباح الفل. انتي صح ان انت من البدايه خالص، عشان كده اتكلمنا تقريبا الحلقه اللي فاتت، وكنت بقعد اقول لك ايه، لو انت سكت اكتر ما بتتكلم يعني، وبتسمع اكتر ما بتتكلم في الشغل ولا في حاجه وانت لسه رايحه، هتلاقي نفسك بتلقط نوعيات البشر كده والنمط بتاعهم شويتين ثلاثه وانت بتسمعهم. فتقريبا لما تبدا بقى تنخرط بقى وسطهم وبتاع، هتبقى عارف تكلم مين وما تكلمش مين من غير مجهود ومن غير ما حد يستنفذ طاقتك ولا انت تستنزف طاقته ولا الحاجات دي كلها، فاهم قصدي؟ فلو من البدايه طبعا نعمل زي ما ماجي بتقول، حاول على قد ما تقدر تتكلم بقمه الذوق والرسميه وكل الحاجات دي. صح. ازيك يا جو؟ معاك يوسف، اسمه يوسف ياسر. صباح الفل يا جو، برضو بتفرج عليك من ماليزيا، انا واخواتي كلهم بنحبك جدا وبنسلم عليك كتير. وبالنسبه للشخص الحقودي، انا شايف ان هو المفروض يعتقل او يتعقل، مش عارف، بس واضح ان انت عايز يعني تعلمه الادب بقسوه يعني. والله عم يوسف، ما هو مش هنخلص، هنفضل نعمل كده لحد امتى؟ مجهود، وهتبقى انت بقى هتفقد سماتك الطبيعيه البشريه كبني ادم سوي في ان انت بقى بتتعامل معهم بعنف يعني. فانا بصراحه شايف ان احنا نبعد عنهم عم يوسف، اول ما نلمحهم مش نمرجحهم لا، نبعد عنهم ونجري. صباح الجمال يا جو، اخبارك ايه؟ بجد انت النهارده جيت على الجرح قوي. اولا انا بحمد ربنا اني مش الشخصيه دي، لان انا ببقى مغناطيس للناس دي بجد. انا مش فاهمه ليه في ناس كده، وبجد هتلاقيها منتشره في القرايب اكتر، بيحقدوا وبيحسدوا عمال على بطال يعني، حتى وانت مش بتعمل حاجه. مش عارفه ايه الفرح ان انا اشوف اللي قدامي شخص حياته متدمره والدنيا بايظه، وانا ببقى مبسوط ان انا سابقه في كل حاجه واحسن منه. طب ما احنا ممكن نساعد بعض ونفرح لبعض بدل ما نقعد نطفي في بعض كده، هتبقى احلى والله. صباح فل عليك يا نعمه. مبدئيا ما هو برضو عندهم، بحس ان هذا البني ادم طريقه تركيبه تفكيره كده فيها حته ايه، فيها مشكله. ازاي؟ انا لو ما شفتش حياتك متدمره فمش هيبقى ليا لازمه، لان انا عايز اعمل جدع. فلما تبقى حياتك بايظه هجري واقول لك ايه ده، ايه اللي حصل؟ لا بجد، طب اصبري والله حاجه اساعدكم، وهيبقى في الحته دي. ففي سنه كده ان البني ادم بيفقد الحته بتاعه الهدوء، من الاخر بيبان الشخصيه الجدعه واللي بتساعد والحاجات دي، سبحان الله، في السكه كده احنا ماشيين، بنبقى ماشيين كده وبنلاقي موقف حصل، فتلاقي واحد راح عمل موقف جدعانه من غير ما تحط في دماغك اصلا، جه لوحده كده. مع انك بتبقى متوقع ناس تانيين خالص اللي انت كنت اصلا مساعدهم قبل كده وبتاع، قلت بقى هتبقى راحه جايه بينا، هتفضل كده بينج بونج طول اليوم. لا، بتلاقي ان انت سبحان الله موقف بيجي لك ومع الشخص بتاعه، مش شرط يكون حد انت جه في دماغك اصلا. فالناس اللي بتحقد بقى، سواء بقى من عائلات ولا مش عارف من ايه، يعني مش هنقدر نعمم اي قاعده، لان كل حته فيها الحلو والوحش. ولكن بتلاقي دايما نعمة البني ادم ايه، في الحته بتاعت هذا النوع يعني الحقودي، سبحان الله تلاقيه جاي كده
عايز يعمل جدع بقى وعايز يعمل كريم وعايز عارف انت الشخص اللي هو ايه يا عم طب ما تدخلوا تقضوا معانا الوقت بتاع طيب حاضر فتلاقي نفسك وانت بتقول ماشي انا بحب قوي بعمل الحركات دي لما يعني بحس ان هو بيعزم عزومه مركبيه وبحس ان هو بيها بروح مدي له واحده لو رمى ها اروح قايل اقول له يلا بينا بيتجنن ليه لان هو مش انا كنت بعزم عمه خلاص انت هتيجي بجد ولا احنا معفنين او فاهم ففي حته كده طيب احنا هنشغل اغنية لان انا بقالي كتير عايز اسمع هذا البني ادم الجامد جدا طب تعالوا نسمع الاغنية دي ونرجع تاني لسه تسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في لسه نكمل كلام شويتين كده عن الشخص الحقودي ونرجع تاني

نكمل ونقرا بعض من الرسائل. مساء الفل يا جو، انا نور الجوهري. الحمد لله ماليش صداقات اصلا، بس عندي ولاد عمي وعايز امسي عليهم، سلمى وبودي وليلى وملك وجنى ويوسف وحبيبه، ولا جنه وجنه ويوسف وحبيبه. سوري يا جنة، معلش قلتها جنة. صباح الفل عليهم جميعا يا نور يا جهال. السلام عليكم يا يوسف، السلام عليكم. بقول لك دايما بسمعك رغم قلة مشاركتي، ببقى شغال هنا وقت البرنامج، نسمع مكانك في قلب العمر دياب. ده حسام فاروق لمؤاخذة عم حسام، شغلت هيعيش افتكر. فقول لي، قول لي أغنية تانية المغني تاني، ومنور الدنيا يا ريس والله. يعني طول ما انت تمام انا تمام عم حسام. صباح الفل يا جو افندي، بداية اسبوع جميلة، والجو في اسكندرية حلو واحلى من القاهرة الحمد لله. سماء بتضايقنا يا جماعة، يا كل اهالي القاهرة والجيزة، اهالي اسكندرية عاملين معانا بيف، يعني بيضايقونا بيعايرونا ان الجو عندنا حر. انا قلت بس هد الامور بس عقبال الخريف والشتاء طبعا. وبالنسبة لموضوع الحلقة، فربنا يشغلهم في حالهم، عايشين في سباق غريب ومستنية رأي علم النفس جدا يمكن نفهم تركيب دماغهم. ده كانت الرسالة اللي قبل علم النفس بس قلناها. ربنا خليهم في حالهم فعلا والله، سماء جدعة والله. طيب، هلا يا جو، انا مكوك من اسكندرية، الاسم ده عبقري، خلينا متفقين. مكوك ماشي، الحقودي ما بتحركش اقطعه مدام شخصية تقيلة على قلبي وبيشاع طاقة سلبية كده، يبقى ملوش مكان في حياتي. احنا جايين الدنيا نتبسط، بناقص ناس في حياتنا ما بتحبلناش الخير. واحلى مسا عليك، سمعني يا طبيب داويني عشان بحبها. حاضر حاضر الملك، انت جدع. يعني الرسالة اللي قلتها من يا مكوك، قصدي انا اخت نور الجوهري، ايه ده منورة الدنيا. ماشي، اهلا وسهلا على العائلة الكريمة، منورين الدنيا والله. طيب، مساء الفل يا جو، معاك باهر وجوري. احسن حاجة الواحد يخليه في حاله لان الناس مش هتبطل كلام. اتفق معاك 100% مليار المية. نطلع فاصل، اظن حان الان وقت الفاصل. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ما تروحوش في اي حتة، هنرجع نلعب لعب كتير. خليني اقول لكم الارقام سريعا، سجلوها كده، تبقى اسئلة بقى، يعني هتلاقيني ايه، هتعمل مداخلة، هسألك كم سؤال تحاول تجاوب في دقيقة. ونحاول نشوف مين اللي هيكسب، نسقف له بس مش تكسب حاجة، يعني هنسقف لك بس، نقول عاش، هنديك كاس العاش، هنقول لك عاش جامد. يعني انت فاهم قصدي، تعال نقضي وقت لطيف. المهم، رقم التليفون هو 388-350-22، ده رقم التليفون. اما رقم الواتساب هو 015-59-55-1006، برضه هتلاقيني بسأل اسئلة كده. فانت ايه، ابعت على الواتساب وايه وجاوب على الاسئلة. نطلع فاصل ونرجع تاني، لسه بتسمع يوسف بركات، ما تروحوش في اي حتة.

0: الفنانة ناندا محمد.
1: أنا
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: تعرف إن أنا فضلت كتير ما بحبهاش، بس أنا كنت شايفة إنها السبب في كل مصايبي. اتجوزت راجل زبالة وخلفتني منه، وبعدين لما اكتشفت غلطتها اتطلقت وعيشتني زي الأيتام. كنت دايما شايفة إن أنا بس اللي دفعت تمن جوازتهم المنيلة دي. مش عارفة هو راح فين بعد الطلاق وهي عاشت حياتها بالطول والعرض. كانت دايما سارقة اهتمام الناس مني، كل اللي كان يشوفني كان يقول لي انت صوتك مش حلو زي ماما ليه؟ ايه ده انت مش طالعة شبه ماما ليه؟ زي ما اكون انا السبب في الحكاية دي.
0: الفنانة ناندا محمد فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قايم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
5: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 0-15-59-55-1006. أم رقم التليفون هو 388-350-22. ونكمل ونقرا شوية الرسائل اللي مبعوت لنا يعني لحد ما نبدأ وندخل في فقرة اللعب. ماشي. أول رسالة: مساء الخير يا جو، عامل إيه؟ بسلم عليك كتير، بحيك على اختيار الموضوعات دايما متألق. تسلمين أميرات والله. تقولي الناس دي متعبة قوي في الكلام، ما بيحسوش انهم عندهم مشكلة، ومهما تحاول تقنع مفيش فايدة من الحوار غير انك بتطلع مجهد وبتضيع وقت وبتستنزف طاقتك، وبيحسوا ان كل غلط وهم اللي صح، اللي زيهم الحل معاهم تحاول تخلص الحوار عشان تحافظ على سلامك النفسي. اتفق معاكي 100% مرت والله، يعني هم متعبين فعلا. الموضوع بيبقى بشع لما بيوصل ان الشخص ده بيبقى الام، يعني طبعا يعني اتفق جدا. مين؟ ماشي. هو رقم اخره 380. صباح الفل يا جو، انا بعرف الشخص ده لما بيفرح لما بتحصل لي حاجه وحشه، وبيزعل لما تحصل لي حاجه كويسه، وانه دايما بيسال في الماديات وفي تفاصيل التفاصيل، والصح البعد عنهم قدر الامكان والتكلم في العموميات، وبجد التعامل معهم صعب. حياتي يا جو ده محمد. طبعا لو حد لسه فاتح الراديو دلوقتي هيفهم، مش هيفهم احنا بنتكلم عن مين، ولكن احنا بنتكلم عن الاشخاص الحقوديه في الحياه. الشخص الحقودي ده بيتعرف من نظرته ومن طريقة كلامه ومن رد فعله على حاجة حلوة حصلت معاك، بتلاقي بيستخبى كده في ضحكة صفرة وبتبقى مكشوفة قوي. طريقة التعامل أنا مش بتعامل معاهم بجد، وبحاول على قد ما أقدر أبعد عن الشخصية دي وما أقولش قدامها حاجة تخصني. دي مريم. جدع مريم، واتفق معاك 100%. عايز أقولك أني بالفعل قلت لها سر. طب تعالوا بقى نقرأ الرسالة اللي فاتت. هي كانت بتتكلم عن واحدة صاحبتها تقريبا، صح؟ صاحبتها دي هاجر، وصاحبتها كانت دايما بتقعد تسالها قدام الناس كده، لو انت كنت فين وبتعملي ايه وراحه فين وجايه منين وحاجات دي. وكنا بقى بنتكلم بنقول ايه، اوعى تدي لهذا الشخص اي سر، يعني مش هيحتفظ بيه اطلاقا وهيستخدمه ضدك بعدين. فهاجر بقى بتكمل وبتقول: هو انا فعلا قلت لها سر، هو مش سر قوي يعني، هي كانت حاجه عني وانا ما كنتش عندي مشكله ان حد يعرفها، بس ما كنتش حابه ده. فاول ما قلت لها في وسط اي تجمع ويجي موضوع قريب من السر ده تقعد تبص لي وتضحك، رحت جايه في مره قلت السر ده انا، اللي هو ايه، طب والله لو اللي هو انا مش هحس طول الوقت ان انت ماسكه عليا حاجه دي. السر كان ان في يوم انت هتقولي للناس على الهوا كمان، طب اما نشوف. ده انت عايزه تكسري بقى الموضوع خالص، اللي هو هي لو بتسمعنا دلوقتي فباشا ما فيش حاجه تستخبى. طيب عموما الحلقات بتاعتي بتنزل على سبوتيفاي، فانتوا ايه تقدروا تسمعوا الحلقات بعدين عشان لو عايزين تعرفوا سر هاجر. يعني تقولي السر كان ان في يوم امتحان كيمياء تعبت جامد في اليوم ده وما كنتش شايفه الاسئله، جبت 2.5 من 20، فقلت لها بس بعدين انا قلت سبحان الله الترم اللي بعده جبت 20 من 20، وكان على فكره قدامي فرصه ان اغش في الترم الاولاني بس رفضت. طب يا باشا يعني فين السر؟ انت كده جبتي درجه وحشه، يعني ما فيش سر. ممكن تكون انت بقى ما كنتش قايله لاهلك وعايزه تخبي الموضوع والجو ده، فممكن يعني، او خايف على شكلك، فده برضو اللي كان مخليه سر شويتين. ماشي. مساء الخير يا جو، بس شفته، معلش بس نرجع تاني هكمل الرساله دي هلا، بس ثانيه واحده. شفته يا جماعه، استغلت الموضوع وكل شويه تضحك وتعمل نفسها عارفه حاجه وبتاع، حاجه يعني كريهه. مساء الخير يا جو، والله اما بضطر اتعامل مع الحقودي ده بديله على دماغه عشان هو بيحب يبين ان هو جامد واحسن من الكل، فلازم اوقفه عند حده، وعايز اسمع انا فاضل كايروكي. حاضر يا هلا، واتفق معاكي 100%. جدعه والله ان انت بتعملي كده. عمر بيقول لي: مساء الفل يا جو، الاول عايز اسلم عليك واقول لك ان بجد البرنامج ده جميل جدا، والطريقه والكلام حتى لو متضايق بيظبط الدنيا ومريح نفسيا، فشكرا جدا على الجمال ده. والله تسلم لي عم عمر، يعني اتمنى والله كل ربع اللي انت قلته ده. تاني حاجه بقى، بيقول لي: بحس ان مش لازم يكون في حل او طريقه تعامل مع كل الناس، يعني ممكن زي الحاله دي الحقد يبقى خلاص مع السلامه لان بجد مش مستاهله خالص. بالظبط. بس احنا بنتكلم بقى عن طرق التعامل لو البني ادم ده بطريقه ما قريب، جوز اختك، عمك، عارف حد قريب مضطر تقابله، فتبقى لازم يبقى معاك روشته تعرف تتعامل بيها ازاي معاه. لكن لو في شغلانه ولا بتاع غيرت شفتتك صباح الفل البني ادم ده اختفى، غيرت الشغلانه نفسها فبرضه البني ادم ده اختفى. فعم عمر ايه هي في الحته دي، يعني احنا بنتكلم لو حد انت مضطر تقابله. الناس الحقودة كتير في حياتنا، كنت بعتلك قبل كده في حلقة فضفضة اتصرف معهم ازاي وايه الحل، وانت قلت لي تجنبيهم لان ببساطة شديدة دي ناس ناقصة، وحرفيا بقيت بعمل كده، ما بدخلش معهم في اي كلام والرد على قد السؤال، ويمكن كمان مش برد خالص، وحاسة اني مرتاحة كده، وبجد ربنا يعين الناس دي على نفسها. جدع مريم مبدئيا، والحمد لله انا قلت لك حاجة فرقت، وهم فعلا مرهقين مرهقين جدا. على موضوع الحلقة، الشخص ده هي كانت في الاول بس مروة كانت بتقول ازيك يا جو احنا قرينا دي، تقولي على موضوع الحلقة، الشخص الحقودي هو اللي بيحاول يقلل منك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،
اللي هو ما بيحبش يمدح في اي صفه حلوه فيك، ولو حد مدح فيك وصاده بيغلوش على الكلام. صح والله جدع. انا عن نفسي لو لقيت حد كده بقلل التعامل معاه او معاها، بس الحمد لله انا دايره صحباتي الصغيره ما فيهاش حد كده، وربنا يكملكم بعقلكم يعني والله. طب كويس. انا احمد في السعوديه، يسعد صباحك حبيبي ابو حميد، منور الدنيا، يسعد صباحك يا اخي. مين تاني نكمل. مساء الخير يا جو. عادل من يوتا، سلامي الى سو وديمتري، وشكرا ليك. صباح الفل استاذ عادل، منور الدنيا، وسلامنا لسو وديمتري طبعا، والعفو يا صديقي. اسكندريه صيف، الله يا سلام. اسكندريه يا جماعه جميله بشكل مرعب، انا بعشق اسكندريه. بعتلي صوره ياسمين، بعتلي صوره للكورنيش. الصوره دي عبقريه جدع يعني، الصوره دي حلوه قوي، حلوه قوي يا ياسمين. طيب نكمل ونقرا الرسائل. مش عارف اكتب عشان سايق، ده عم حسام فاروق منور الدنيا باشا، ولا تكتب وانت سايق ولا بتاع، بس هو كتب لي برضه حاجه تقريبا ركن او وصل او حاجه، بيقول لي الحقود ده البعد عنه غنيمه ومكسب. اتفق معاك. الانسان الحقودي ده عنده نقص وعدم ثقه بالنفس، بيتمنى زوال النعمه من اللي قدامه، ما بيحبش يشوف حد ناجح غيره، دايما الناس والدنيا كلها جايه عليه، عايش دور ضحيه، بيعلق فشله على شماعه الظروف، لو شاف حد ناجح بيقلل من انجازاته. كنت بتعامل مع حد بكل المواصفات دي يا جو، اخدت قرار التجاهل ليه تماما، بلوك على كل حاجه، حتى رقمه بلوك. مش قادر اوصف لك كم السواد اللي كنت بشوفه منه، والحمد لله خرجته من حياتي للابد، كان وباء والله. حماده المصري. انت جدع عم حماد، انا عملت زيك برضو، كنت اعرف حد حقودي كده. بحس ان كل ما بقعد معاه طاقتي ببقى قايم، فاهم؟ عارف انت اليوم اللي بيبقى رطوبه جدا الساعه 12 بالليل ومفيش هوا، والشجر كله واقف عامل كده، وانت مش عارف تتنفس وهيغمى عليك، كنت بحس كل هذه البانكس، وبحس كل هذا التعب وانا قاعد مع هذا البنات. والله طاقتي بتتدمر، بروح مصدع مع اني ما اتكلمتش ولا هو اتكلم كتير، بس هو وجوده كان بيبقى كده. فانا متفق معاك 100%. نطلع فاصل نسمع رامي صبري ونرجع تاني، لسه تسمع يوسف بركات، نجهز للعب، يلا بينا.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب هو 015-5955-1006. اما رقم التليفون هو 38-35-022. ونبدا وناخد كده او نستقبل مكالمه ومعانا مروان ونقول الو.
1: الو،
0: ازيك يا مارو؟
1: تمام الحمد لله. ازيك يا شو؟
0: الحمد لله بخير.
1: عامل ايه؟
0: انا زي الفل، انت كويس؟
1: الحمد لله
0: يا رب دايما. احنا كنا بنتكلم في بداية الحلقة قبل ما نلعب كده، بس تعالى نفك الدنيا. انت كنا بنتكلم عن الشخص الحقودي، قول لنا كده، هل قابلت هذا الشخص او عندك حاجة عايز تقولها لنا عن هذا الشخص؟
1: الشخص الحقود، اولا لو مش عايز الحاجة اللي عندك تبقى عنده، ما تبقاش عندك ولا تبقى عنده، يعني يبقى زيك زي
0: اللي هو دايما بيبقى عايز الحاجة تروح منك، وحتى مش عايزها لنفسه، هو بس عايزها تروح منك وخلاص.
1: عايز يبقى انا زيك وخلاص.
0: بالظبط كده. وايه تاني؟ يعني
1: كان عندي مثل ان انا عاشق للمسابقات بتاعت المدرسة، فانا بقالي 5 سنين بشترك
0: كويس
1: من ساعتها. ففي اللي هم الاطفال اللي مالهمش في الحاجات دي دايما بيحسدوني عليها ويقولوا لي ان دي حاجة ملهاش لازمة، وانت ازاي بتعمل كده، وانت ده انت بيكرموك قد كده، وده انت بيعملوا لك قد كده، بتبقى حاجة صعبة جدا.
0: ايوه، بيبقوا دايما شايفين اللي هو بيقللوا من الحاجة اللي معاك عشان مش عارفين يعملوا زيها.
1: ايوه
0: بس جدع انت ولا فارق لك. ها، لان احنا قلنا من شوية ان هذا البني ادم والنوع ده من البني ادمين ولا تحط في دماغك، يعني ولا يشغل لك اللي بيقولوه خالص. صح
1: كده.
0: طيب ماشي، تعالى هلعب معاك كام لعبة كده. هي أسئلة هتبقى بسيطة خالص، وهيبقى معاك كده تايمر كده هتسمع صوته. التايمر ده بيعد الثواني. كويس؟
1: تمام.
0: وهسألك سؤال حاول تفكر بيه، بس ايه، على الهادي خالص. ماشي، ما تستعجلش.
1: تمام.
0: يعني ولو جاوبت صح هنخش على اللي بعديه وهكذا. ماشي؟
1: تمام.
0: يلا نبدأ التايمر دلوقتي.
1: تمام،
0: يلا بينا. أول سؤال بيقول كلمة من 4 حروف أول حرف فيها نون ومعناها قصة صغيرة مضحكة.
1: تاني
0: كلمة من 4 حروف أول حرف فيها نون ومعناها قصة قصيرة مضحكة. كلمة أول حرف فيها نون وهي أصلا الكلمة دي معناها قصة قصيرة مضحكة. تفتكر ده إيه؟ ده شرح كلمة إيه؟ لما بتبقى عايز تهزر مع أصحابك بتقول لهم إيه؟
1: نكتة؟
0: أيوة جدع يا عم، الله أكبر عليك يا عم مروان، منور الدنيا. خلصانة جامد. خلاص، هي كده 30 ثانية خلصوا وانت جاوبت واحدة، فعاش قوي يا معلم.
1: تمام
0: ماشي، انا اتبسطت بمكالمتك، ونخش ماشي على طول على الشخص اللي بعديها. قول.
1: معلش.
0: لا قول
1: نكتة بقى. البوب اصطلح موصينا اقول لك نكتة لازم اقولها لك.
0: ما اقدرش اقول لك لا، لان احنا على الهوا وبرنامج ومحطة، فحرام اكثر بخاطر الولد. اتفضل قول لي النكتة، بس يعني قول النكتة.
1: ماشي ماشي، صغيرة
0: بس حلوة، ولا من اجل ان انت عايز تقول حاجة وخلاص؟ طب قول.
1: ماشي، اعرف واحدة اتجوزت 20 واحد. اتطلقت 22.
0: حبيبي يا مارو، فرصة سعيدة. انا قفلت يا جماعة، عشان بس ما يبانش ان انا عملتها كده وخلاص. حبيبي يا عم مروان، والله كان الطلب مننا اغنية انا فاضل نسمعها لكايروكي، ونرجع تاني ونشوف مين معانا تاني هيلعب السؤال القادم.

0: يعني ندخل على طول على السؤال الثاني والمكالمة الثانية ونقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: إزيك يا نور؟
1: إزيك يا جو؟
0: أنا كويس، أنت عاملة إيه؟
1: الحمد لله.
0: يا رب دايما تكوني كويسة. جاهزة نسأل سؤال كده أو نلعب يعني؟
1: أه ماشي معاك.
0: ونهزر ونقضي وقت لطيف.
1: ماشي معاك.
0: يلا يا باشا. طيب هنبدأ على طول دلوقتي، يلا بينا. أغنية بالفصحى، ولا هقول لك استني عشان بس ايه ما ضيعش عليك الوقت، انا هقول أغنية باللغة العربية الفصحى وانتي المفروض تقولي الأغنية دي أغنية ايه، ماشي؟ يعني يعني فاهمة، هقول الكلام كوبليهين كده صغيرين باللغة العربية الفصحى وانتي المفروض تتوقعي معايا الأغنية دي ايه، ماشي؟
1: ماشي.
0: يلا بينا. سوف يأتي لي متألما بكاؤه في عينه يرهقه، دي أغنية لمين وأغنية ايه؟
1: سوف يأتي
0: لي متألما بكاؤه في عينه يرهقه.
1: يعني
0: أغنية عتاب؟ ماشي. كان عتاب. ماشي. جدع جدع، قربت. وكانت المغني كان راجل، يعني بأغنية الراجل مش لست.
1: سوف يأتي لي
0: متألما. وبكاؤه في عينه يرهقه. أول كلمة إيه؟
1: تقريبا أغنية أحمد باتشام؟
0: لا مش أحمد باتشام. بصي هو عموما كده كده الوقت خلص، ولكن
1: بصي يا جو،
0: اتفضلي.
1: طبيعة شغلي وكده مش بعرف الأغاني قد كده يعني.
0: طب والله، أقول لك على حاجة عشان ما بقاش ظلمتك، هسألك دلوقتي 5 أسئلة، كويس؟ كل سؤال هسأله لك عايزك تجاوبي غلط، ما تجاوبيش صح. ماشي؟ معايا ولا طبيعة شغلك بتقول ان انت مش هتعرفي تجاوبي ده كمان؟ ركزي معايا، الله يبارك لك، الحلقة بتروح مني. يلا هسألك 5 أسئلة، السؤال اللي هسأله لك تجاوبي غلط، ما تجاوبيش صح.
1: ليه؟
0: انت كده جاية في وجع قلب يا نور، وانا بحاول اعمل حاجة كويسة جاية بتشقيني.
1: ماشي.
0: هو ايه اللي ليه؟ بنلعب يا استاذة.
1: ماشي معاك.
0: يلا بينا. الشخص الحقودي بيحبك ولا بيكرهك؟
1: لا ده شخص مغرور وحقودي ما بيحبش
0: الولد. يا نور ما قلت لك جاوبي غلط يا نور، ما تجاوبيش صح، ما هي دي اللعبه. لا حول ولا قوه الا بالله يا رب. يلا تاني ولا كان ما بقوش 5 أسئلة بقى ب4. يلا بينا. يلا يبقى بيحبك صح كده. طيب استنى، لو واحد ضحك عليكي تفرحي ولا تزعلي؟
1: لا افرح.
0: جدع. الضحك من غير سبب ايه؟
1: قله ادب.
0: خلاص انا حاولت كل المحاولات ولكن طبيعه شغلك مش رافضه ان انت نكسب بهذه اللعبه. انا ببساطه عموما بمكالمتك يا نور، يعني انت شخص جميل والله.
1: شكرا، ربنا يخليك.
0: تأمرينا بقى حاجه فنانه؟
1: لا شكرا.
0: يلا السلام عليكم. حاولت يا جماعة. طب نطلع فاصل ونرجع تاني ونشوف حد هيبقى معانا تاني ونكمل بقية اللعب. يلا بينا.

ناندا محمد، فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ورجعنا من الفصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006, اما رقم التليفون هو 3835022. ونستقبل مكالمه جديده ونقول الو.
1: الو,
0: ازيك يا هنا؟
1: ازيك يا يوسف, عامل ايه؟
0: انا كويس, انت عامله ايه؟
1: الحمد لله. والله
0: اتمنى الحمد لله. اتمنى استاذه هنا يعني ايه, يعني تردي على الاسئله بشكل فيه نوع من ان انت تبقي نابغه يعني. ماشي, جاهزة؟
1: جاهزة.
0: يلا استني نبدأ الكاونت. احنا هنعمل ايه؟ هنعمل الاغنية اللي احنا قلنا عليها اللي هي باللغة العربية الفصحى دي, بس اول ما ايه معاكي 30 ثانية كده تحاولي تجاوبي على قد ما تقدري. ماشي ماشي
1: ماشي.
0: ولا مش ما عرفتيش اجابتها؟
1: لا, هو بص بصراحة ما عرفتش اجابتها عشان ما بقاش يعني ايه
0: كداب. ايوه, عشان ما لا مش مستاهلة تبقي. طب هقول لك, يلا. طب يلا بينا, انا هعد 30 ثانية وهسألك سؤال تاني. ماشي, جاهزه؟
1: يلا. ايوه يلا.
0: انا هقول دلوقتي مثل بالمقلوب وتقولي لي الكلمه اللي ناقصه منه ايه. ماشي
1: ماشي.
0: ضربت الجدع ما لقيتش صاحب.
1: لا صعب.
0: لا قوليه قوليه مظبوط. هو المفروض ايه؟
1: هاي.
0: طب ماشي اللي بعديه.
1: معلش
0: عيد سؤال تاني. لا لا, طب ركزي ركزي معايا ركزي معايا. طيب احنا دلوقتي هسألك طب الأسئلة اللي انت بتجاوبي فيها غلط. ماشي
1: ماشي.
0: يلا انت دلوقتي هما سؤالين بس وبعدين هنخش على سؤال بعديه. ماشي
1: طيب.
0: حاولي تنقذي الدنيا معايا.
1: حاضر حاضر.
0: احنا دلوقتي في فصل ايه؟
1: فصل السيف.
0: بجد والله العظيم.
1: عايز الإجابة غلط؟
0: والله انت عبقرة يا جماعة.
1: طفل
0: الشتاء. برافو. لما بتردي على التليفون بتقولي ايه؟
1: بقول الو.
0: هايل هايل والله العظيم. ثلاثة. بصي اقول لك على حاجة, تسقيف تسقيف تسقيف. هايل يا هنا, كسبتي معانا النهاردة ولا حاجة. برافو يا هنا, مشاركة مشرفة. لا حول ولا قوة. والله العظيم ثلاثة, فقدتوني الامل في الدنيا.

0: خلاص يا هلا، روحي انت
1: انا
0: اتفضلي.
1: اصلا اسفه، انا اسفه والله استخدمت غلط والله
0: لا
1: العظيم.
0: لا، ليه اسفه؟ انا مالي، هو مش عشان احنا قضينا وقت لطيف مع بعض، خلاص فكك يا. انت
1: لا
0: جاوبتي صح،
1: تسلم،
0: جاوبتي صح، انت حققتي الكوميدي.
1: تسلم لي يا يوسف والله. بص الحلقه جامده جامده جدا
0: شكرا
1: والله،
0: والله، شكرا، جامده بيكم انتوا والله العظيم.
1: بس اتبسطت بالمكالمه الحلوه دي والله العظيم يا
0: يا
1: يوسف
0: سلام
1: والله.
0: يا هنا، يا سلام، شكرا يا هنا جدا.
1: والله يوسف انت زي اخويا وغالي عندي والله
0: الله
1: العظيم،
0: يعزك
1: ربنا
0: والله،
1: يوفقك
0: شكرا،
1: وربنا يكرمك يا رب
0: شكرا
1: ويرزقك كده يا رب،
0: والله
1: يا رب
0: العظيم.
1: ما كنتش طولت عليك.
0: لا خالص يا هنا والله، اتبسطت جدا بمكالمتك. ماشي،
1: ماشي يوسف،
0: يلا باي
1: ماشي، باي باي.
0: باي. والله يا جماعة يعني ايه، عبكرة عبكرة عبكرة. طيب نسمع اغنية ونرجع تاني نستقبل مكالمة جديدة. بس نحط اغنية ايه؟ اقول لكم على حاجة، بقالنا كتير ما شغلناش اصالة، يبقى نسمع اصالة ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات وبس كده.

0: عشان برضو ما نبقاش ظالمين الواتساب، في إجابة جات للسؤال ده. تمام، تامر عاشور هيجي لي موجوع، هي الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى اللي هي إيه؟ اللي هي كانت سوف يأتي لي متألما بكاءه ولا بكائه إيه في عينيه إيه يرهقه. تمام تمام، معنا دلوقتي مكالمة من عمر ونقول ألو.
1: ألو،
0: إزيك يا عمر؟
1: الحمد لله طبعا الفل. انت ايه الاخبار؟
0: صباح الفل الحمد لله. عمور اول مره نتكلم صح؟
1: اول مره
0: الله. بس انت مسجز بس ان شاء الله انت مش اخر مره صديقي. انا عايزك تنصفنا عمر الله يبارك لك بعد اللي حصل في الحلقه ده.
1: انا جاي اظبط
0: الحلقه. ايوه يا عم، ايوه يا عم عمر بقى. طيب يلا هنبدا الكاونت وهتلاقيني ايه هقول لك سؤال، جاوبت بقى السؤال على طول هنخش على اللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. تمام
1: يلا بينا.
0: يلا بينا هنبدا الكاونت وهقول لك دلوقتي. انا دلوقتي هيبقى معايا حاجه، في حاجه هتبقى في تفكيري كويس، حاجه معينه زي المايك مثلا، تليفون او ايا كان كويس.
1: تمام،
0: وانت مطالب منك تسالني 10 اسئله. تمام، وفي الاخر من الاسئله دي انا هجاوب عليك كده كده بصراحه يعني، بس انت تسال 10 اسئله، من العشر اسئله دول تعرف تستنتج ايه الحاجه دي من اجاباتي كويس، خلال 10 اسئله بس.
1: حلو قوي، يلا بينا.
0: جمعت؟
1: تمام.
0: يلا بينا نبدا التايمر ويلا بينا ابدا اسال من دلوقتي.
1: تعمل الحاجة دي بتتاكل؟
0: لا.
1: طب بتستعملها بشكل يومي؟
0: ناس معينة.
1: اوكي، طب الحاجة دي طب بتستعملها لايه بالظبط؟ يعني بتبقى محتاجها ايه؟
0: لا حاول تجاوب يعني تسأل أسئلة جاوب او لا.
1: تمام اوكي، طب الحاجة دي هي كاميرا؟
0: لا.
1: اوكي، طب حاجة بتتكلم فيها؟
0: لا.
1: اوكي، طب
0: انت فاضل لك كده تقريبا بتاع 4 اسئله كمل.
1: طيب حاجه بتتفرج عليها بتشوفها؟
0: لا مش للفرجه، هي حاجه تستخدم.
1: طب بتستعملها مثلا في ان انت تعمل اكل او كده؟
0: جدع. فاضل لك سؤال.
1: في التسويه ولا في التغطيه؟
0: هجاوب بقى او لا بس.
1: في التسويه؟
0: لا.
1: حلقة شوكة؟
0: لا. خلصت اسئلتك، جاوب سؤال كمان لان انت ماشي كويس، جاوب سؤال كمان بس هنغش. اسأل قصدي سؤال تاني.
1: الحاجة بتستعملها وانت بتاكل؟
0: لا. طب كمل كمل.
1: لا خلاص.
0: طب اقول فضلك حاجتين، انت وصلت المطبخ فاحنا تمام، هي جوه في المطبخ، معاك سؤالين تاني.
1: طب بتستعملها في عمل الاكل؟ الحاجة دي فيها نار؟
0: لا.
1: طب الحاجة دي فيها زي خلاط مثلا؟
0: لا مش خلاط وللأسف. وللأسف يا عمر لم تجاوب، ولكن انت مشيت كويس. ويعني خليني هسيف للحاجة دي بقى لمرة تانية يعني لحد تاني، فاهم؟
1: تمام.
0: ولا اقولها لك؟ مش عارف. لا خليها
1: السؤال الجاي فهفضل معاك واسمحها.
0: لا مش هيبقى السؤال الجاي في الغالب لان احنا خلاص الحلقه اصلا بتخلص مننا، بس هي عموما يعني كده هنجرب الحوار ده بعدين، بس هقول لك عموما طب بقول لك تعالى نستغلها والناس تبعت لنا على الواتساب، تعالى نعلي الريتش يا عم عمر.
1: يلا
0: ابعتوا لنا على الواتساب يا جماعه، قولوا لنا ايه هي الحاجه من الاسئله اللي عمر سالها ومن الاجابات اللي انا جاوبتها. انا اتبسطت جدا بمكالمتك يا عمور.
1: انا اتبسطت جدا وبجد يعني اكيد مش اخر مره يعني.
0: ان شاء الله حبيبي عمور. عايز اي حاجه
1: حبيبي؟ شكرا
0: حبيبي. سلام حبيب. سلام. ابعتوا لي يا جماعه على الواتساب وقولوا لي ايه هي الحاجه اللي انتوا عمر سال عليها دي، واما نشوف هتوصلوا لايه. ونسمع اغنيه اخيره ونرجع تاني قبل ما نختم، ونرجع بقى على طول على نقرا كام رساله كده من على الواتساب. تمام، رقم الواتساب هو 015 59 55 1006.

تعالوا نكمل ونقرا الرسائل عشان جالي الاجابات ماشي والاجابه صح ماشي لاكتر من حاجه بس خلينا نقرا الرسائل دلوقتي. هو انت مثلت قبل كده؟ دي همسه. لا يا همسه ما مثلتش بصراحه بس نفسي يعني بحب الموضوع جدا وادعي لي ادعي لي يا هموسه في يوم من الايام امثل. المثال اللي انا كنت بقوله بتاع ضربت الجدع ما لقيتش صاحب كانت الكلمه اللي ناقصه ودع فمارينا ابراهيم قالت ضربت الودع ما لقيتش صاحب جدع فدي ده المثل فعلا فعاش مارينا برافو عليكي. مين تاني بدات بقى تيجي الحاجات اللي كان لسه عمر بيسال عليها. في حد قال مش عارفه ليه حساها حله فلا هي مش حل ده رقم اخره 331 هي مش حل لا وتيجي بقى الاجابه الصح بعديها على طول حاسه انها سكينه دي حبيبه هاني وهي كانت فعلا الحاجه اللي كانت في دماغي هي كانت سكينه. وصلنا لنهايه حلقتنا اتمنى تكون الحلقه عجبتكم اتمنى تكونوا اتبسطتوا. كل فتره كده هنعمل حوار اللعب ده لان الموضوع جه جامد بصراحه وفيها بقى كده حركات. طيب اسيبكم على خير وان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي بدايه اسبوع جميله ان شاء الله يبقى اسبوع حلو على كل الناس واخبار سعيده وطول الوقت طاقه كده جميله وتصبحوا على الف خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: والفنانة ناندا محمد.
1: أنا
0: فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي يوم الاثنين من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
1: تعرف إن أنا فضلت كتير ما بحبهاش، بس أنا كنت شايفة إنها السبب في كل مصايبي. اتجوزت راجل زبالة وخلفتني منه، وبعدين لما اكتشفت غلطتها اتطلقت وعيشتني زي الأيتام. كنت دايما شايفة إن أنا بس اللي دفعت تمن جوازتهم المنيلة دي. مش عارفة هو راح فين بعد الطلاق وهي عاشت حياتها بالطول والعرض. كانت دايما سارقة اهتمام الناس مني، كل اللي كان يشوفني كان يقول لي انت صوتك مش حلو زي ماما ليه؟ ايه ده انت مش طالعة شبه ماما ليه؟ زي ما اكون انا السبب في الحكاية دي.
0: الفنانة ناندا محمد فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا امام على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012 2005 1000

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.